0: على موزيك فم.
1: استمتع صباح ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل وبون ويكاند نهايه اسبوع خارقه للعاده اللي يسمع فينا الكل وقايه هذايا تحيه ليكم سلم برشا زاد على اللي مراحين وقايه هذايا اللي خارجين توا يخدموا خاطر حتى نهار السبت يخدموا ان شاء الله ربيعين الناس الكل وصباح برشا زاد على اللي في كونجي اللي مرتاحين اللي اليوم اول نهار كونجي ليهم اللي خارجين وقايه هذايا عاملين اي برنامج باش يعملوا تبحيره باش يقابلوا الناس اللي يحبوهم تاع بعد ناخذوا فكره على توقعات الجويه وين نجموا نعوموا برشا حاجات تسرى فيكم على امتداد 6 سوايع من توا حتى لنص النهار كل ما يهمكم من اخبار اللي تهم حياتكم اللي تهم الصيف نتاعكم كيفاش باش تعديوا الصيف نقترح عليكم بروغرامات نحكي لكم على اهم الاخبار اذا الكل تلقاوها على امتداد 6 ساعات صباح برجع على الفريق كامل اللي موجود اللي رافقنا من توا رفيق في الاخراج كريمه اللي تكون في استقبال تليفوناتكم سلم برجع زيد على ليكيب ديجيتال الكل اللي تامن لكم الكونتينو ديجيتال اللي موجود يكون على موزايك اف ما تنساوش زيد عندكم فرصه انكم تتواصلوا معنا سهل برجع على واتساب 23513000 لساني ومساجاتكم تعليقاتكم لزانتراكسيون بتاعكم الكل مرحبا بكم هذه فيروز أرجعيني هاوي

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
1: 26 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، طريق السلامة ليكم. كنت حابة تاخذوا فكرة على توقعات الجوية، موعدنا في موعد أولي في الميتيو. طقس اليوم السبت 4 جويليا، سحب كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، سحب عابرة تكون لبقية الجهات، تكثف اليوم آخر النهار على مستوى المرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلية رعدية تكون مصحوبة بأمطار. درجة الحرارة اليوم باش تكون في ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح، تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. البحر مازال يشهد في اضطراب، باش يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب، وبالنسبة للرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتكون معتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة لحد 5 جويليا، سحب قليلة على كامل البلاد، مازالت الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، البحر باش يكون مضطرب والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. الموعد بعد شوية يكون زادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكره على التوقعات الجويه، وعندنا زاده موعد اخر في الميتيو دي بلاج، نسمه بحري، ناخذ فكره على البحورات وين النجم نعومه في الويكاند. هل فما امكانيه زاده نتاع عومه في الويكاند هذا، نجم نخطف عومه ولا لا، هذا تنعرفوه بعد شويه في صباح الخير ويكاند. مرحبا بكم.
0: الميتيو صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفوتي على مجاي كفان.
1: 6:59 إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية ندخل في ساعتنا الثانية من صباح الخير ويكاند، الموعد يكون بعد لحظات مع الميتيو، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية شنو نجمو نعملوا في نهاية الأسبوع ذي. عنا موعد زيدا مع دقيقة حظ، هذا الكل سنة فيكم في ساعتنا الثانية، وهذه زيدا الغنية اللي بتسموها بعد لحظات جست بعد موعد الأخبار مع حول الكعبي. أول موعد للأخبار بالنسبة لليوم توتيت مع خولة الكعبي.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: راديو موزايك كفام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين هو إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية وفقدان بعض الأدوية وفق نص البيان. المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ينتقد بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية، ويقرر تفويض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم ومدته وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية. المكلفة بتسيير بلدية تونس سامح دلدول تعلن خلال زيارة ميدانية إلى السوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة الذي احترق بالكامل منذ أيام أن أشغال رفع الأنقاض وإزالة مخلفات الحريق متواصلة قبل أن تنطلق مرحلة إعادة بناء وتهيئة السوق البلدي بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن ظروف العمل. في الشأن الدولي، إيران تبدأ رسميا صباح اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي التي تستمر 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد الإيرانية. وتوافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي وهم يحملون رايات حمراء كتب عليها الشهيد ويهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل والثأر بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس. وقتل خامنئي في ضربة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من شهر فبراير. موجة من الحر الشديد تؤدي إلى تعطل احتفالات الربع من جويليا في أجزاء كبيرة من وسط وشرق الولايات المتحدة، مما اضطر المسؤولين إلى إلغاء أو تأجيل عشرات المسيرات والحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية في الوقت الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بمرور 250 سنة على تأسيسها. وزارة الخارجية الألمانية تفيد بأنها استدعت سفير بكين لديها على خلفية تقارير إعلامية ذكرت أن الجيش الصيني درب المئات من الجنود الروس بشكل سري على أراضيه. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس.
3: صباح الخير ويكاند.

0: مروان خوري بعدك يا هوي، وصلنا ل 27 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. ناخذ فكرة على توقعات الجوية توتيتي بامتيو.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: ميتيو
0: مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي بليل يحيوي. صباح الخير بليل، مرحبا بك.
4: صباح الخير نادي، مرحبا بك ومرحبا بك كيف تسمي مزيك.
0: شكرا ليك. ناخذ فكرة على نهاية الأسبوع، توقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة. ثم بعد زادة باش يكون عنا موعد آخر معاك باش نشوفوا في نسمة بحري نجموا نعوموا اللي وين البحورة اللي نجموا نعوموا فيهم، أنا هما ليكوت اللي نجموا نعوموا فيهم بطريقة آمنة. زادة نحكيو فيها بعد شوية في صباح الخير ويكاند. ما خلي نبداو نحكيو على درجة الحرارة بالنسبة لنهاية الأسبوع. كيفاش باش تكون؟
4: باهي قبل درجة الحرارة نحكيو اللي البارح معناتها ثم شوية تقلبات اللي عشناها خاصة معناتها على المناطق الشمالية وبالتحديد معناتها الشمال الشرقي. تقلبات جوية تمثلت معناتها في أمطار ورياح كذلك. من ناحية الكميات الحقيقة ما كانش كميات كبيرة اللي سجلناها خلال يوم أمس، أهمها كانت في نابل اللي تراوحت من 3 إلى حدود 17 ملم، في تونس وبالزرط كانت من 1 إلى 6 ملم، في بن عروس بين 2 إلى حدود 11 ملم، وأقل شوية في زغوير كانت من 1 إلى حدود 2 ملم. اليوم الصباح ما تبقى معناتها فقط بقايا أمطار كما نقولوا، بقايا أمطار معناتها اللي هي معناتها آخر التقلبات الجوية هذه اللي متجهة نحو الشرق. السحب تبقى معناتها خاصة متمركزة في المناطق الساحلية الشرقية أو في أقصى المناطق الساحلية الشرقية، مصحوبة ببعض الأمطار خلال الفترة الصباحية، وسحب قليلة اللي بتكون في بقية الجهات خلال فترة هذا اليوم اللي تتكاثر تدريجيا خاصة آخر نهار وفي بداية الليل بالوسط الغربي، مع إمكانية كذلك لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة أيضا ببعض الأمطار. الريح اليوم القطاع الشمالي بالشمال الوسط والقطاع الشرقي اللي بشكون بالجنوب قوية شوية خاصة قرب السواحل، وتبقى معتدة بالنسبة لبقية الجهات. ودرجة الحرارة اليوم اللي بشكون القصوى تتراوح بين 29 و 33 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 34 إلى حدود 39 درجة ببقية الجهات. يوم غد إن شاء الله نعود إلى الاستقرار في حالة الطقس، معناتها الطقس عامة اللي بشكون قليل السحب على أغلب المناطق، الريح مزاد قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية وأيضا بالجنوب، تبقى ضعيفها إلى معتدة بالنسبة لبقية المناطق. ودرجة الحرارة غدوة تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بهذا اليوم، تقريبا درجة إلى درجتين فارق فقط. بداية الأسبوع أيضا تتميز أيضا بتواصل الاستقرار في حالة الطقس وأيضا الارتفاع في درجة الحرارة. ان شاء الله نهار الاثنين باش يكون طقس عامه كذلك قليل السحب، ما ينفيش ليل العشيه زاده كيف كيف، ثم امكانيه لظهور خلايا رعديه تكون متمركزه اكثر بالمرتفعات الغربيه للوسط والجنوب، تكون مصحوبه ايضا ببعض الامطار. ريح مزاد تتوصل من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تتقلص نسبيا زاده سرعتها مقارنه مع نهايه الاسبوع. ودرجه الحراره تبقى في استقرار نهار الاثنين مقارنه بيوم الاحد، لكن تعود من جديد للارتفاع ان شاء الله يوم الثلاثاء. هي تواصل الطقس كذلك عامه صافي الى قليل السحب على اغلب المناطق.
0: شكرا لك بليل يحيوي، مشكور جدا من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شويه في ساعتنا الجايه يكون عندنا موعد مع نسمه بحري، نحكيوا على وين نجم البحر في نهايه الاسبوع.
3: ميتيو
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادي الفوتي على موزايك فام.
1: الموعد اليومي مع كل ما يهم اخبار عالم الرياضه وخاصه زيد نحكيو على كل ما يهم المونديال باش نرجع زيد حتى على المباريات الاخرانيه كالعاده الموعد يوميا في 10 مينوت كرونو.
2: اليوم مع اورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
1: 10 minutes chrono. اسكندر ابراهيم صباح الخير ومرحبا.
3: صباح النور مرحبا صباح الخير.
1: كان ما عندك حتى فكره قديش فرحانه اللي انت
3: حتى
1: في
3: انا والله كونو. فرحان برشا يعني
1: عايش.
3: فرحان ان شاء الله موسم متميز موسم صيفي متميز ان شاء الله بعد عايش. موسم شتوي متميز نتمنى لك موسم صيفي متميز
1: كل التميز يا اسكندر
3: ان شاء الله ربي معك يا ربي يجيبك في السواب.
1: عايشك اسكندر. هاي شنو باش نبداو اليوم في 10 minutes chrono؟
3: ما قلت مونديال
1: باش بالضبط باش تحكي على شنو؟
3: ما تفرجتش
1: البارح تفرجت تروح مصر وتفرجت شويه في تروح الارجنتين وكافير.
3: اي
1: هذا مونديال عادي زمن بسيف.
3: احنا تنحكيو على مصر شويه خلينا نبدا بالكافير احمد من بعد نقول لك كيفاش خاطر الكافير الحق معناه مش احنا بركه قاعدين نحكيو في الموضوع العالم كل صباح يحكي على الكافير. كافير ما تشوفيه مع الارجنتين تونون دو تيتر نحكي على الارجنتين بالنجوم نتاعو والشيء وفي بعد في اخر دقائق واخر لحظات تاع البرولونغاسيون الثانيه ما نعرفش انا قداش فما في العالم يتفرجوا في الماتش قداش فما من بشر موجود على الارض البسيطه هذه ما نصورش كان فما 10-20 يخموا انهم الكبير تعدي ماتش كما البارح الحق امام منتخب الارجنتين 2-2 التعادل حتى للدقيقه تقريبا بالدرجه الاخر نقولوا من البرولونغاسيون الثانيه ووقتها باش ماركيت بالاريتي تلعب الراس لاعب المنتخب الارجنتين نسيت الاسم سامحوني 3-2 وفي الماتش يعني تصور انت كافير تخلي الارجنتين تمشي البرولونغاسيون 1-1 في البرولونغاسيون تماركي الارجنتين تعاود ترجع الكافير وتعدل وتماركي من بعد في الاخر تعبوا برشا جماعه الارجنتين كنشوف الوجوه وتشوف الغصره وتشوف تفهم انهم تعبوا برشا ورا وريت لبعض البونتو اش قعدوا هما مع الوقت الضايع 3 دقائق تقريبا في البرولونغاسيون الثانيه في الوقت الاضافي الثاني وكانوا مشي ماركي وعاودوا مرتين وحاولوا يزون وزي حاولوا معناه ومش مشيوا للقدام وحاولوا ماركيو عداوا ماتش متميز برشا من ناحيه الروح سورتو شوف واحنا ديما الغالب ندخلوا في الكومباريزون ندخلوا في المقارنات شوفوا احنا وين هما وين هما وين كانوا واحنا وين كنا وهما وين ولاو واحنا وين ولينا
1: خاصة فريق ذولي 2001
3: ليتي تو بدو يلعبوا في الكورة احنا تعرفنا عليهم شوية اخر معناها شوية التالي معناها مش وانتو فما انا امباكت كبير على البارتيسيباسيون هذه المشاركة يعني تأثيرها كان كبير خاصة على مستوى السياحة في الكافير. كافير فيها كل جزر صغيرة ومزينة برشا البلاد وديستيناسيون توريستيك بها وجهة سياحية ممتازة باش نعطيك بعض الارقام تفهم الامباكت نتاع الكورة والمونديال كي تمشي تعدي ماتشوات باهين راه مش خاطر عديت ماتشوات باهين وروحتك هاو شقول والله جماعة تعرف تلعب كورة لا حتى على مستوى الوطني والسياحي والثقافي وغيره فما برشا حاجات باهية كيما المستوى السياحي لهنا في الكافير في السكاي سكانر هذا السيت يمشيوا له معروف لمحالة المسافرين يحبوا يمشيوا لديستيناسيون يحبوا عليهم الكل في العالم
1: ويقارنوا في الأسعار نتاع التذاكر
3: ويرتبوا على دونك تلقى في ألمانيا عملية البحث على اسم الكافير في المحرك هذا وصلت النسبة نتاعها ارتفعت ب 177%
1: واو
3: 177% هذوما ألمانا كاو إذا كان نجيب أنا نحكي لك عن الواو

0: ارتفاع في الحجوزات تاع الموسم الجاي في الكافير. دونك قاعدين يخدموا برشا تولوا الحكومه تاع الكافير غادي على الارقام هذوي على السياح اللي باش يجيهم باش يكثروا اكثر. معناها حتى الوتله والناس اللي فما خاطر جزيرات وما نقولوا من الجزيره هذه الجزيره الاخرى والاخرى والاخرى تلقى فما زوز ثلاثه يمشيوا لهم الباقي لا يحبوا يبعثوا للكل. معناها السياح يمشيوا للجزر الكل تاع المكونه للكافير. ان توكا حاجه كبيره برشا مع اللي صار في الكافير. اول مشاركه يتعديوا من بول صعيبه يمشيوا للارجنتين في دور 16 وكانوا قراب برشا انهم يخرجوا بطل العالم من الكومبيتيسيون هذه. لكن خلاو اسم كبير في الكومبيتيسيون. نصور حتى كي باش تشوفهم بعد المونديال شكون مش يتذكر المفاجاه الكبرى. المفاجاه الكبرى هي الكافير حتى تو بدون حتى نقاش.
1: مش مازال لنا في القاره الافريقيه اسكندر نجم ينور لنا وجهنا
0: زوز عرب. نحكيوا على مصر ونحكيوا زاده على المنتخب المغربي. المغرب تهنين عليه عندنا مده تهنين البارح على مصر. مصر اللي البارح كانت خرجت أستراليا بضربات الجزاء بركلات ترجيح. شفنا البكاية متاع محمد صلاح جوي. شفنا الناس زادة كيف كيف اللي تحب تفرح الحق. معناها ما نحبش
1: نقول
0: احنا ما حبيناش نفرحوا اما ذاك حدنا احنا ولا ما نعرفش شنو اللي صاير لنا. لكن في الاخر المنتخب المصري البارح تعدى وهذا ترشح تاريخي بالنسبه للمنتخب المصري للدوره الثمانيه النهائي. والتصويره اللي نوريوها تو على السبور باي موزايك هي الصوره نتاع الاناليست اللي هو المحلل الاداء لمهم قبل ما يبداو ضربات الجزاء وراهم الفيديو نتاع الحارس المرمى الثاني اللي هبط خاطر ما هبطوا بدلوا في 119 بدلوا حارس المرمى وراهم كيفاش يتعامل مع ضربات الجزاء وين يقف كيفاش وين يترمى وراهم بلانتي نتاع
1: لي ريفلكس نتاعو معناتها نتاع الحارس المرمى شافوا كيفاش
0: هو يلعب مع ليفانتي هو يلعب مع ليفانتي المرمى في اسبانيا وذا بلانتي نتاع مبابي الصورة توري مبابي كيفاش شاطها وكيفاش دونك تشوفوا الكبيره لا صغيره خليوها باش يحاولوا يقدموا مبروك عليهم الف مبروك للمنتخب المصري اللي ليتاب الجاي دور ثمن النهائي شكون معاش كوم يلعب مع الارجنتين دونك ماتش كبير ولهنا الناس كل قاعده تستنى في المواجهه نتاع ميسي وصلاح. ميسي وصلاح
1: حاجة ما تراتيش
0: زوز من لعبية كبار زوز من لعبية نجم تكون لهم آخر مونديال بالنسبة لهم هما 99% آخر مونديال بالنسبة لهم الزوز. وفي البلاتون تاع البيين بوتريكا كان موجود النجم المصري المعروف سألوه قالوا له شكون ناهي نقطة الضعف اللي نجموا نركزوا فيها نقطة ضعف ميسي نجموا نركزوا عليها باش نجموا نوقفوا ميسي ونوقفوا الأرجنتين.
2: بقول لك إيه أنا فرقت على ماتشات ميسي كلها في عيب خطير. اولا انا الام الفار ادي واحد اثنين هو ما بيحطش التيشيرت في الشورت ده لعيب الوحيد ده لعيب ميسي الوحيد
1: ما يحطش التيشيرت في الشورت
0: فهمت معناها فرص ما لقاش فيه حتى ديفو تكنيكمون. قال لك المشكله الوحيده لازم نلعبوا عليها ونركزوا عليها باش نحاول نوقفوا ميسي عنده ديفور الشورت ما يحطوش تحت الشورت نتاعو دونك شوف ما تفليك هي بيان سور باش
1: اي حاب يقول انه ليميت لا بيرفيكسيون نتاع اللعب نتاعو
0: سيد ولو انه البارح زاد جاتوا بعض الفرص اللي كان النجم ماركي وكان النجم يعلي اكثر في السكور نتاعو نقولوا ماركي 20 بونت وهو ديجا توا في الشبيك يا احمد بجهرب قل يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا على المعلومات في بالي خليتها للثمانية أنا هاو حرقني فيها
1: قولها بركك هاو
0: هو 20 بونتو ماركا اليوم ميسي نحكي ولا أول ملاعب يوصل 20 بونتو بيان سور هو الهدف التاريخي للمونديال في تاريخ الكاس العالم وأكثر ملاعب يمركا بونتويت هو فهم برشا حاجات ملي تحكي وبرشا دي ستات ودي شيفر كبار الميسي بعد ماتش تاع البارح تنحكيو عليهم بعد شوية. لكن ميسي مصلاح منتظر نشوفه شوك كبير ان شاء الله بين زوز نجوم كبار. تعب الارجنتين مع الماتش البارح كيفاش تريكوبيري وترجع الماتش تاع مصر زاد كيف كيف مصر لعبه كيف كيف 120 دقيقه مع استراليا تنشوفوا كيفاش تعدى الماتش هذا. لكن مش بنبعد برشا على الارجنتين نمشي للباراغواي تعرف كل شيء يده في يد خوه. معناها ريت اليوم النادي الدور 16 مازلنا كي كملناه اليوم نبداو نحكيوا على الدور الثمانيه اللي جا فما ماتشات المغرب وكندا وفما ماتش فرنسا
1: المغرب
0: المغرب وكندا فما نقولكم بعد الوقت نسيت بالضبط لكن ظهر لي العاشر وانتو كان بعد فما ماتش الباراغواي وفرنسا ماتش باراغواي وفرنسا فوالا ماتش الستة ماتش كندا ومغرب ومن بعد العاشرة ماتش باراغواي وفرنسا باراغواي وفرنسا باش نحكي لك على باراغواي وباش نحكي لك على باراغواي خاطر عندهم طقوس نتاع مقابلات ومش ملعبية كهورة ملعبية وجماهير حتى جماهيرهم عندهم الطقوس. من بين الحاجات اللي عندهم اللي تميز المنتخب هذا المنتخب الباراغواي، اللغه اللي استعملوها الملاعبيه في وسط التيران. تعرف الملاعب

0: يكومونيكيو مع بعضهم يحكيوا ويحكيوا مع لي زونترونور نتاعهم وغيره، وهي اللغه نتاعهم الثانيه كيما نقولوا كيما احنا عندنا الفرنسي، هما عندهم غاديك الاسبانيول. دونك تصور كم يحكيوا بالاسبانيول، فما نسبه نتاع 50% المنافس مهما كانت الجنسيه نتاعو باش يفهمهم شنو قاعدين يقولوا. معروفه اللغه هذه، وفما برشا يحكيوا سورتو في الامريك اللاتين وغيره وغيره وغيره وغير حتى في اوروبا وغيره. دونك هما شي يعملوا، هما يعملوا على لغه اسمها الغواراني. الغواراني هي اللغه الاصليه نتاعهم.
1: Okay.
0: دونك حتى واحد فيهم يتكلم بالاسبانيول، يتكلموا كان بالغواراني، وموصيهم الانترنت نتاعهم يحكيوا كان باللغه الاصليه، يحكيوا اللي يحبوا ويقولوا اللي يحبوا حتى حد ما يفهم تعليمات غيره حتى حد ما يفهم. ودايور يقول لك هذه استلهموها من الحرب في عام في الثلاثينات، مع كانوا عندهم حرب مع بوليفيا. وقت اللي في يكونوا سوريكوت ولا حاجه يسلكوا امورهم باللغه المحليه، تقعدوا للصباح اسمعوا ومن بعد اللي خربوا الحرب هذه. هذاك علاش يقول لك احنا من من من يقول لك من الخنادق الحرب الى ملاعب كره القدم. الغواراني هذا تنجم تعطي حاجه الباراغواي في المونديال هذا. دونك 80% تقريبا من الشعب نتاعهم يحكيوا اللغه الاصليه نتاعهم هذه اللي استعملوها في المقابلات اليوم. معناها هما ما عندهمش حتى الحاجه انهم يحطوا ايديهم على على فهمهم، دونك يتكلموا نورمال ما عندهم حتى مشكل. فما فما بالنسبه للجماهير عندهم حكايه الكابالا هذه. الكابالا شنو هي؟ كما احنا نقولوا ياخذوا عادات ما يبدلوهاش مهما كانت المقابله، سورتو مقابله الكبيره الكل يتفهموا انه فما عادات ما لازمش تتبدل. مثلا شنو العادات من بين العادات هذو الطقوس هذوما؟ يقول لك تلبس نفس المريول اللي لبسته في اخر ماتش ربحت بيه الباراغواي. ما فهمش، يقول لك تقعد في نفس البلاصه مهما كنت انت موجود في استاد ولا برا استاد اللي تفرجت فيها في اخر ماتش في ربحت فيه الباراغواي، ما تبدلوش. يقول لك زاد انك تاكل نفس الماكله في نفس التوقيت تقريبا قبل كل ماتش تلعبوا الباراغواي. يقول لك زاد بيان سور اي حاجه عملتها في حياتك من الصباح من اللي قمت حتى الوقت الماتش ميزمكش تبدلها. عنا راه شويه هكايا شكون يستفيلوا بهم الحكايه هذوما في تونس، دونك ماهيش حاجه. وحتى في على المستوى العالمي نشوف في تصويره زاده تشبه للشيء هذا في الارجنتين. ميسي وما ادراك، ميسي ودي بول وال وال وال وال رئيس الاتحاد الارجنتيني لكره القدم عندهم تصويره يعملوها ديما قبل سورتو الماتشات الكبار، يتلموا عندهم كل المشروب نتاعهم التقليدي نتاعهم لايك اللي يبدا هكايا كيما في مكعبره تلقاها الدبوزه نتاعهم نسيت اسمه بالضبط تيريري ظهر لي ولا حاجه، يقعدوا مع بعضهم يشربوها ويعملوا تصويره ويهبطها ديما رئيس الاتحاد الارجنتيني لكره القدم على انستغرام نتاعو، ويعمل لي ميساج تاع انكوراجمون للمنتخب الارجنتيني وديما تمشي معاهم وماشي معاهم من عام 2021 من فزوا الكوبا امريكا من وقت به برشا
1: به برشا.
0: انت باش تستفيد انت فور اكزامبل
1: لا برشا وجوه الخير نستفيل بها.
0: شكرا
1: انا بدي رفيق ديما نستفيل بها كراك ساعه انت
0: بي حاجه بي ما نبتعد نهار بيها من اليوم
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اللي يسمع فينا الكل زيد
0: ان شاء الله يا ربي. انا
1: عايشك اسكندر
0: ربي فضلك
1: ميرسي بوكو
0: شكرا بيه هكا القفله نتاع ديمنيت كرونو
1: اي بيها باش
0: تستفيل بيا انا ديجا حاجه كبيره باش حاجه عظيمه تشرفني برك. شكرا بارك الله
1: عايشك اسكندر شكرا ليك الموعد ان شاء الله يكون معاك في سبور اكسبريس 8 نتاع الصباح. تنجموا تعاودوا تفرجوا على ديمنيت كرونو كان ما خلطتوش تلقاوه على الفاج سبور باي موزايك اف ام على الصفحه زاده الرسميه موزايك اف ام.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادي الفوتي على موزايك فام.
1: 47 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. موعدنا مازال متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى النص النهار. توتفيت مع فاطمة الغونديفو في دقيقة حد.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباحكم فل مع رابع يوم من الشهر إجويليا إن شاء الله تكونوا بخير نادية إن شاء الله الحظ المزين يكون زاد لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل الشهر فيه الحركة برشا فرص في الخدمة زادة تنجم تحقق تقدم أما حاول ما تسرعش في قراراتك حتى عاطفيا يا حمل الحوار يحل برشا مشاكل. الثور إجويليا يطلب منك الصبر فلوسك تتحسن شوية بشوية ممكن توصل لك فرصة جديدة حتى في الحب لو فما شخص ينجم يفاجئك يشارك باهتمامه. إلي جوزي شهر اجتماعي بامتياز، عندك لقاءات جديدة، عندك أخبار مفرحة، نحبك ترد بالك المصاريفك وما تصرفش أكثر من لازم. السرطان راهو شهر ميلاد برشا من مواليد برج السرطان، الطاقة العامة تنجم تبدأ مرحلة جديدة في حياتك، سواء نحكيه في الخدمة وإلا في العلاقات. وانت يا أسد حضر روحك للشهر النشاطات، راهو آخر جويلية، يعطيك طاقة قوية وثقة بالنفس، فرصة زادة باش تحقق هدف كنت تستنيه. ما تنسيش انه آخر جويلية نبدأ في موسم عيد ميلادكم. العذراء ركز على صحتك وراحتك النفسية، حتى في الخدمة راهو تعبك باش يبان وتلقى زادة تقدير اللي تستحقه. الميزان علاقاتك الاجتماعية تتحسن، عندك فرصة تعاون وإلا الشراكة ناجحة، والحب نحبك تصارح بمشاعرك. العقرب جويلية جايب تغييرات إيجابية خاصة في الخدمة، نحبك تحافظ على هدوءك وما تدخلش زادة في نقاشات ما عندهاش حتى فايدة. القوس عنده صفر وإلا مشروع جديد وزاد الجدي بعد القمر المكتمل اللي صار هو نهار 29 جوان اللي تعدى، تبدأ تشوف نتيجة تعبك. ماليا الأمور تتحسن تدريجيا، وعاطفيا زادة يلزم شوية مرونة. ادلو خذ وقتك للراحة، نحبك ترتب أفكارك، تنجم تلقى فرصة جديدة مع آخر الشهر خاصة إذا كنت تلوج على تغيير. وانت يا برج الحوت اللي نحنا يا نادية باش نكملوا معاه، جويليا راهو شهر إيجابي اللي هو أحلامك تبدأ تنجم تبدأ تقرب للواقع إذا خدمت عليها بجدية، وحتى في الحبرة وفما تقارب ومصالحة.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام. موزايك فام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبورا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند،

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 7:59 ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، مرحبا بكم كنتوا التحقتوا بينا. احنا موعدنا بدا من 6 متاع الصباح ومازلنا معاكم في صباح الخير ويكاند حتى النص نهار. نذكركم بالمواعيد اللي باش تلقاهم في ساعتنا الجايه، عنا فقرات جديده، فما الفقرات اللي تعودتوا بيهم عندكم كل ما يهم صحتكم والكونسوماسيون تاعكم وماكلتكم. الموعد باش يكون معاك العاده اميره العسكري في نوتري بلوس ابارتير من 10:30. الموعد زيدا مع فقرات جديده عندها علاقه بالخدمه بالخدمه متاع سيف، مرحبا زيدا بتليفوناتكم جرب متاعكم. زادة تنجموا تخليوا لنا أرقامكم على واتساب على رقم 23513000. كان كنت زادة تخدم في خدمة متاع سيف سامر جوب، مرحبا زادة بالشهادات متاعكم. عنا موعد زادة مع أولاد البلاد، هذه الفقرة اللي يوميا بشتهزنا الجهة معينة، تنزيد نحكيكم على الفقرات ذوما بعد شوية. مساعتنا الثانية الموعد يكون فيها مع لوريكاب دو لاسمان، وعنا زادة فكرة على نجمو نبحروا إلى لي في نسمة بحري. ماذا شوية استنى فيكم جوست بعد موعد الأخبار.
2: وحشتيني عدد نجوم السماء.
1: نور مهنا وحشتني، هذه نهديوها للي نوستالجيك الكل، مغرومين بنور مهنا الكل. تلقاو الموعد هذا بعد الاخبار. توتيت الموعد مع خولة الكعبي في ثاني موعد من الاخبار. توتيت ابخي الموعد يكون مع اسكندر في سبور اكسبريس. مرحبا بكم في صباح الخير ويكاند.
0: صباح الخير ويكاند.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو طور عالمك.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. تواصل موسم حصاد الحبوب في مختلف ولايات الجمهورية وسط توقعات بأن تكون الصابة أقل من التقديرات الأولية لتبلغ حوالي 18 مليون قنطار مقابل إنتاج بلغ نحو 19.1 مليون قنطار خلال الموسم الماضي، أي بتراجع يناهز 5.8%. ونائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر أنيس الخرباش يؤكد أن هذا الموسم لم يحقق النتائج التي كانت منتظرة، مرجعا ذلك إلى تأثيرات التغيرات المناخية ونقص المستلزمات الإنتاج التي كان لها أثر مباشر على المردودية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لكفاءات تونسية في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان، وتشترط الوكالة الحصول على شهادة إجازة أو شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مناسبة وأن لا يتجاوز السن 55 عاما، فيما تبدأ الأجور المقترحة من 3000 دولار شهريا مع إمكانية العمل عن بعد من تونس. يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يقول في بيان إن الجماعة تصدت لتشكيل من الطيران الحربي السعودي، قالت إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وجماعة الحوثي تحذر من أنها ستستهدف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا وصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. في المقابل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة. محكمة في اسطنبول تأمر بسجن كوميدي تركي شهير على خلفية اتهامات بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتحريض على الكراهية، ويأتي إيقافه مع تشدد السلطات التركية في ملاحقة منتقدي حكومة أردوغان، حيث تتزايد التحقيقات التي تستهدف موسيقيين وفنانين وصحفيين وسياسيين وغيرهم. البرتغال تطلب من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمغرب تجهيز طائرات إطفاء إضافية تحسبا لتفاقم حرائق الغابات خلال موجة الحر الحالية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
7: في تونس.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
9: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك. سبور
10: اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم. شوي اخر نحكيو على المونديال، نحكيو على الكافير سورتو، رغم انه الارجنتين اللي تعديت لكن الكافير هي اللي خليت اسمها يتداول في كافه انحاء العالم بعد مقابله البارح ولا شوي اخر. نحكي دونك على المونديال، لكن خلينا نحكيو على السي اس اس في البدايه، والهيئه المديره للنادي الرياضي الصفاقسي، الهيئه الجديده اللي نحكيو عليها شوي اخر، توصلت الى اتفاق رسمي مع المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش اللي باش يكون موجود ومشرف على المقاليد الفنية لأكابر نادي الرياضي الصفاقسي في الموسم الجديد. هو فني صربي عمره 57 عام، كانت عنده تجارب تدريبية كبيرة ومتنوعة في القارة الإفريقية كما منتخبات وأندية، نحكي على أوغندا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، رواندا، السودان، مصر، زامبيا، ليبيا والجزائر. عنده تجارب كبيرة على المستوى القاري، إن شاء الله يفيد النادي الرياضي الصفاقسي في قادم الاستحقاقات القارية اللي استنى فيه، خاصة أنه نعرف النادي الرياضي الصفاقسي يرجع للمسابقات القارية الموسم القادم من خلال كأس الكاف. قلنا السي اس اس والمدرب الجديد، لكن فما زاد رئيس جديد للنادي تم انتخابه بصفة رسمية البارح. هو السي اس اس جلسة انتخابية عامة البارح، وتم فيها بصفة رسمية تنصيب مهدي فريخة لمدة نيابية بزوز مواسم حتى لل 2028. شكون هو رئيس الهيئة في النادي الرياضي الصفاقسي؟ هو القائمة الوحيدة اللي كانت تقدمت للانتخابات هذه، هو القائمة اللي تمت المصادقة عليها من خلال الانتخابات تاع البارح. مهدي فريخة هو الرئيس، ثامر الغندري هو نائب الرئيس، الأعضاء الموجودين معاه سامر بوسرصار، زاد أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الصافي، مهدي الغربي وخالد السربيجي. كل التوفيق للهيئة الجديدة للنادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة للباسكيت، منتخبنا الوطني التونسي ربح رواندا البارح 83 مقابل 67 البارح، الجولة الثانية من النافذة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، هي الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة كما قلنا. إن شاء الله عنا مقابلة مع منتخب غينيا نهار الأحد في الجولة الأخيرة، ممكن نحكيه على تأهل ديجا للدور القادم إن شاء الله، موجودين في الدور الثاني من تصفيات الإفريقية. وعنا مواجهات في النافذة الرابعة من 27 إلى 30 أوت في رادس، إن شاء الله بشكون عنا موعد مع منتخب الوطني التونسي في النافذة هذه في رادس، نذكر من 27 إلى 30 أوت 2026. في المونديال نحكيه على المقابلات اللي تلعبت البارح، نبدأ بالمقابلة مش البارح، اليوم الصباح، وفيت غانا مع كولومبيا. كولومبيا هي اللي تتأهل واحد بلاش الكولومبيا قدم المنتخب الغاني، دونك منتخب افريقي اخر يخرج من اللعبة، يقعدوا كان مصر والمغرب. مصر اللي ربحت استراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد مقابلة وفيت في 120 دقيقة 1-1، وفي النهاية المنتخب المصري يحقق التأهل التاريخي البارح للدور الثمن النهائي امام استراليا. بالنسبة للمقابلة، ممكن حسب بعض الآراء ولا معظم الآراء متاع الفنيين، هي أفضل مقابلة على مستوى الفني على مستوى التشويق كانت بين الأرجنتين وكافير. قبل المقابلة أكيد الناس كل تعرف الفوارق، وأكيد الناس كل ما كانت تستنى في ماتش كبير في برشة تنافس، أكيد كانت تستنى في سكور المنتخب الأرجنتين رقم 1 في العالم قدام منتخب الكافير رقم 67 في آخر ترتيب من الفيفا. احنا كتفرجوا في المقابلة ما لاحظناش أنه فما فارق كبير بصراحة، صحيح الأرجنتين قاعد يحاول ويهاجم، لكن منتخب الكافير يعرف فيش يدافع ويعرف فيش يخرج من المناطق الدفاعية، شيء اللي خليه مرتين يرجع في سكور. مرة كانت ربح الأرجنتين ترجع الكافير 1-1، كمل الملك الثاني الأرجنتين تعال الكافير مرة أخرى تعدل 2-2، تمشي المقابلة للحصص الإضافية، وفي دقيقة 111 كانت جابت الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني بعد كورنير كرة ثابتة ورأسية، كانت جابت الربح والتأهل للمنتخب الأرجنتيني، تأهل بصعوبة رغم حتى أنه رجعوا في السكور، فإنه الكافير لآخر لحظات قعدوا يحاولوا قعدوا يمشيوا للكاج نتاع الأرجنتين، وكانوا في زوز مناسبات قرابة أنه يسجلوا هدف تعادل آخر قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني. وانتوكا الأرجنتين تعديت سبري، ولكن اللي نحكيه هنا على تونوندو تيتر نحكيه على صاحب اللقب، لكن الحديث الكل كان على الكبير بعد المقابلة متاع البارح، ومشاركة جد مشرفة، كان منقولوش مشاركة ناجحة 100% بالنسبة للمنتخب هذا في أول مشاركة ليه في كاس العالم، موجود في الدور 16 مرور للدور 16 الدور الثاني، ومقابلة كبيرة أمام حامل اللقب كان نجم فيها يتعدى الكبير في الأخر ويحقق أكبر مفاجأة ممكن نجم تكون في النسخة هذه متاع أمريكا كندا والمكسيك. كونتو كار كبرت عدات من بول، نعود نذكر فيها إسبانيا فيها اليوروغواي وفيها المنتخب السعودي، خرجت قدم منتخب الأرجنتين صاحب اللقب اللي يصعب شي حقق اللقب مرة أخرى بقيادة ميسي اللي كان مركة البارح وكان أول ملاعبي بالبونتو متاع البارح يمركي 20 بونتو ياخد 20 بونتو في تاريخ كاس العالم، هو الأول حتى التوى بعيد دوز بونتويت على مبابي، أول ملاعبي مركي في 8 مقابلات ميسي 8 مقابلات متالية في كاس العالم، هو أول ملاعبي مركي ضد 14 منتخب مختلف يعني 14 بلاد مركي لهم في كاس العالم ليونيل ميسي. بالنسبة للدور الثمن النهائي في ستيسة المقابلة تتتالى بعد الدور 16 اليوم مقابلة الدور الثمن النهائي في هوستن، المغرب مع الكندا بداية من الستة، وفي فيلادلفيا فرنسا مع الباراغواي بداية من العشرة متاع الليل. هذا بالنسبة للبرنامج متاع اليوم، خلينا نكمل البرنامج تاع الدور الثمن النهائي الكل في المونديال. نهار لحد مقابلة في نيوجيرسي بين البرازيل والنرويج بداية من التسعة، ماضي ساعة متاع الليل ماضي ساعة متاع الصباح نقوله نهار الاثنين 6 جويليا في المكسيك، مكسيك مع الانجلتير في مكسيكو سيتي، زادة في دالاس بورتوغال مع اسبانيا بداية من 8 نهار الاثنين، نهار ثلاثة زوز او ثلاثة مقابلات اخيرة ماضي ساعة متاع الصباح في سياتل في سياتل نحكيه على مقابلة الولايات المتحدة الامريكية وبلجيكا في سياتل، وزادة في اتلانتا مقابلة الارجنتين ومصر بداية من 5 متاع العشية، وفي فانكوفر في كندا المقابلة الاخيرة في الدور الثمن النهائي 9 متاع تعليل سويسرا مع كولومبيا نهار 3/7 جويليا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3w.com وzeekfm.net. نخليكم مع نادية وبقية الكيب في صباح الخير ويكاند.

0: شو كالصف وشو السيركيلاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح.
1: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولابونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخد ثنية اخرى. الريكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: Tawr almak. Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya. Freedom to explore.
2: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. طريقة السلام عليكم وتسمع في موزايك اف ام. مازال موعدنا معكم حتى لنص النهار. بعد شوية الموعد يكون مع الميتيو دي بلاج. وين التبحيرة؟ كان مازلتوا ما برمجتوش اليوم ولا غدوة؟ الإجابة تجيكم بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
5: الأولى في تونس
6: صيف السينما في بغداد.

0: الكل على موجة الفرجة مع فيبغ تيتي.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موجة كفام.

0: كيلي رولاند نيلي وديليما يوصلنا لموعدنا كالعادة 8:35 دقيقة مع الموعد مع نحكي على شطوط متاعنا وين نجمو نعومو في الميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: يظل سؤال المطروح الويكاند هذي خاصة بعد طقس البارح وحتى كيف شفنا بعد الأمطار شفنا الرياح هذيك علاش نصور التوينس الكل اليوم الصباح يسألوا شو نجمو نعملوا في الويكاند نجمو نعوموا اليوم الصباح وإلا لي لكن مش اليوم غدوة نجمو نعوموا وإلا لي الإجابة جينا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بليل الحيوي التحق بنا مرة أخرى مشكور حاضر معنا مرحبا بليل
2: مرحبا نادي مرحبا بيك ومرحبا زادة كيف مستمعي مزيك
0: مرحبا بيك شكرا لك مرة أخرى بليل خلينا نأخذ فكرة على البحورات اليوم النجم نعوم ونهم لكوت المسموح فيهم البحر ونهم زادة اللي يمكن المعلومة كان عندك بعض الشواطئ اللي تكون ممنوعة فيهم السباحة
2: الحقيقة ولا بالنسبة لي الشواطئ ولا العمان بصفة عامة مربوطة مع بسرعة الرياح نعرفه مع ولا حالة الرياح التقلبات اللي كانت موجودة البارح معناتها كانت فيها رياح قوية ومتواصلة اليوم نسبيا معناتها صحيح هي تقلبات جات نحو الشرق لكن متواصلة اليوم نسبيا نحكيه اليوم في ترى نحكي لك بالزوناج بالزون في منطقة سيرات اليوم الكل معناتها شواطئ منطقة سيرات الريح اللي باش تكون غربية شمالية غربية سرعتها ب 30-50 كيلومتر في الساعة والبحر باش يكون شديد الاضطراب معناتها صباحا وكذلك بعد الظهر يصبح مضطرب في منطقة خليج تونس كيف ب 30-50 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح توصل مؤقتا زاد إلى حدود 60 كيلومتر في الساعة والبحر عموما معناتها صباحا وبعد الظهر مضطرب إلى شديد الاضطراب وبالنسبة لخليج الحمامات كيف معناتها باش يكون معناتها سرعتها ب 30-50 مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب خاصة مع في ليكوت لقرب النابل وبالنسبة لمنطقة الشباب باش تكون معناتها ب 30 زائد 50 كيلومتر في الساعة مضطرب إلى شديد الاضطراب صباحا وبعد الظهر ومنطقة سربة كذلك معناتها البحر باش يكون معناتها في الصباح مضطرب محليا شديد الاضطراب ولا شيء يكون مضطرب والحقيقة إذا كان ممكن نسمعك معناتها البحر معناتها ثم ريسك معناتها تاع عمان ونديما كما قلت لك نلتزموا معناتها بتعليمات الحماية المدنية وناخذوا الحذر نتاعنا كدرجة حرارة بالنسبة لي الشواطئ نتاعنا عموما معناتها في منطقة سيرات باش تكون درجة الحرارة بين 27-28 درجة كأقصاها اليوم بين خليج تونس بين 30 وكذلك خليج تونس وخليج الحمامات بين 30-32 درجة ومنطقة الشباب ومنطقة جروة بين 29-31 درجة وبالنسبة لي درجة حرارة البحر باش تكون معناتها 23 درجة في شواطئ منطقة سيرات خارج تونس وخليج الحمامات تكون معناتها درجة حرارة الماء في حدود 22 درجة منطقة الشباب تكون في حدود 24 درجة وفي شواطئ جربة ولا منطقة جربة تكون في حدود 25 درجة لكن ما فيش كما حكينا معناتها نادي اليوم باش يكون معناتها الوقت معناتها عموما باش يكون شديد الاضطراب البحر وفما ريسك معناتها نتاع بالنسبة للعمان ونلتزموا كما قلنا معناتها بالحذر وتعليمات الحماية المدنية ما فيش زاد اللي غدوة ان شاء الله معناتها تتقلص نسبيا زاد كيف سرعة الرياح لكن عموما باش يكون البحر زاد كيف مضطرب معناتها على طيلة اليوم
0: واضح شكرا ليك بليل اكيد غدا زاده باش يكون عندنا مداخله جديده باش نتابعوا اخر التطورات نتاع التوقعات الجويه وكيف زاد على الشطوط نتاعنا والبحورات نتاعنا وديما بيان سور نلتزموا بتعليمات وليزانديكاسيون نتاع الحمايه المدنيه وبالدرابوات كيبدا احمر ما نعوموش كيبدا اخضر نجموا نعوموا بكل امان باش ان شاء الله نعديو سيفلنا في افضل الظروف كانت هذه ميتيو دي بلاج بالنسبه اليوم
1: ميتيو دي بلاج صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبتوا حد من 6:30 نهار مع نادي الفورتي على موزايك كفان

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويليا في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
2: تدلل
3: جيان
4: ايام دللنا.
5: طور عالمك.
6: صباح الخير ويكاند.

0: مهم جدا حسين الجسمي. 48 دقيقة. مرحبا بالناس الكل. طريق السلام عليكم وين ما تسمعوا فينا، كنكم في الوتروت زيدا ان شاء الله تخلطوا كان بالسلامة للديستيناسيون نتاعكم. موعد الغيكاب دو لا سمين، اهم الاخبار، كل ما فلتوه تلقاوه موجود معنا توتيت.
1: غيكاب دو لا سمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: خلينا نرجع على توصية وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اللي البارح الجمعة في بلاغ مشترك ليهم أوصاوا باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام الأجهزة متاع التكييف لكليماتيزور، كيفاش نستعملوهم بطريقة صحيحة وآمنة اللي تمنع من ظهور مخاطر صحية على أي مستخدم تاع كليماتيزور. نحكي في المقدمة هوني على لونتروتيان سيانة متاع الأجهزة هذية مرة واحدة على الأقل سنويا، عدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي، وديما زيد نهويو الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. في نفس البلاغ حكيو على الضرورة متاع تنظيف وإلا تغيير متاع الفيلتر بانتظام. الحرارة بطبيعة الحال ديما تكون مضبوطة على 26 و27 درجة مئوية، نتجنبو زيد التعرض المباشر للتيار متاع الهواء البارد، وما نستعملوش مبيدات حشرية في بيت مسكرة وتكون فيها الكليماتيزور يخدم. دونك ماذا بينا نتفاديو التصرفات هذه. في نفس البلاغ زيدا الحديث على النوعية بالنسبة لنا وقت اللي ننتبه لظهور بعض العلامات اللي تنجم تكون مثلا توري انه الهواء ما هوش نظيف وإلا المكيف ما هوش نظيف وانه عملية الصيانة ما تمتش بصفة دورية. فما بعض العلامات اللي نحسوهم حتى في البدن، نحسو وجيعة راس ديما اون كونتينيو، نحسو زيدا حتى وجيعة في المفاصل في العضلات، الحساسية مثلا كيف نحسو الخشم شايح الحلق شايح وحتى العينين نحسوا فيهم هكا قلق، وفما زيد ديما نعطسوا بطريقة متواصلة. راهو هذية ماهيش حاجة طبيعية، ومهم ان ننتبهوا لهالعلامات هذية اللي تنجم تفسر لنا انه راهو الهواء اللي موجود في البيت هذيك ماهوش النقي وماهوش زيد المكيف نظيف. الأخبار الثانية نحكيه على الغرفة النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اللي قررت تنفيذ إضراب عام من هالاثنين 13 جويلية من 5 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل، وهذا احتجاجا على ما اعتبرته عدم إفاء سلطة الإشراف بالالتزامات السابقة متاعها المتعلقة بمطالب القطاع. القرار هذية جاء خلال اجتماع رؤساء الغرف النقبية الوطنية المنعقد نهار 30 جوان بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية. كان هذية تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. الإضراب هذية حسب البلاغ اللي يهم ويشمل نشاط سيارات التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، التاكسي السياحي وسيارات اللواج، إضافة زيدة إلى النقل الريفي. وتم تعليق الإضراب نذكره في وقت سابق بعد ما كان دخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل، كان هذا بعد تعهدات بالنظر في الملفات العالقة، كان هذا في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2026، وكيف زاد في علاقة بملف الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان 2026. هذا فيما يخص الخبر الثاني بتاعنا. كيف زيدا توصية أخرى جينا من عند وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، هوني جملة من التدابير والتوصيات الوقائية. هوني نحكيه على مخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية في مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. هذية ديما نذكروا به وكل صيف نذكروا به أن نحاولوا نجنبوا الإكسبوزيسيون للشمس في الفترة الممتدة بين 11 متاع الصباح والأربع متاع العشية، وين فما المؤشر متاع الأشعة فوق البنفسجية يرتفع من بين 8 و9، واللي هو يعتبر مرتفع جدا لنديس هذية. وإن بطبيعة الحال نستعملوا لزيكرون اللي يتجاوز فيهم العامل متاع الحماية من الشمس 50+، دونك SPF 50+ اللي نقاها ديما موجود على لزيكرون ولا لكريم سولير. كيف زيدا التوصية تجي بارتداء نظرات شمسية لتحمي من الشمس، البقاء في الظل بطبيعة الحال قدر الإمكان، ومتابعة مؤشر أشعة فوق البنفسجية واللي هو مؤشر رقمي يحدد قديش أشعة الشمس شديدة ما فوق البنفسجية بينسوغ نحكيه على سطح الأرض يوميا. ونذكروا زيدا أنه في تونس دي ما يتجاوز المؤشر ذي 8 واللي هو مستوى بين 8 و10، يعتبر مرتفع جدا، نصلح حتى 11، دونك اللي هو هوني ندخله في المستوى الخطير واللي زيدا ينجم يوصل حتى لحروق جلدية إن شاء الله باللطف على ناس الكل في أقل من 15 دقيقة وقت اللي تبدأ من غير حماية، مع العلم أنه الأشعة فوق البنفسجية تقعد ديما مرتفعة حتى في الأيامات المغيمة وإلا معتدلة الحرارة.
1: صباح الخير ويكند.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزاي كفام.
1: 8:57 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. طريقة سلام عليكم، تحية لكم، كان تخدموا إن شاء الله ربي يعينكم، كانكم ديجا خرجتوا في عطلة نهاية الأسبوع، إن شاء الله بون ويكاند للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تستمتعوا في نهاية الأسبوع ذي. ساعتنا الجاية الموعد يكون فيها كالعادة مع أصواتكم، مع حكايتكم في صندوق أعجاب، عنا موعد زيدة مع الفقرة الجديدة اللي هي أولاد البلاد. أولاد البلاد اللي هي الحقيقة فقرة قريبة جدا من قلبي، فقرة جديدة في صباح الخير ويكاند، اللي كل مرة باش يكون حاضر معانا واحد ولد ولا بنت البلاد، ولد ولا بنت أي منطقة سياحية في تونس الساحلية زيدة، باش نحكيو على شنو ينجموا يقترحوا علينا كبروغرامات في الجهة متاعهم. كل مرة باش نمشيو لبلاصة تبعت شوية نكتشفوا الديتيناسيون متاعنا اليوم وين باش تكون، وما تنسيوش زيدة عندكم موعد مع الأخبار على رأس كل ساعة. بعد شوية دايوغ الموعد يكون مع خولة الكعبي في الموعد وموجز الأخبار.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو، طور عالمك.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت، حسن الهمالي، امين غارة، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
5: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
6: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل، صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ممثلو وزارة التجارة وتنمية الصادرات يؤكدون في جلسة استماع بمجلس الجهة والأقاليم أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تحديد أسعار قصوى للحوم الحمراء للحد من ارتفاعها، إلى جانب ترويج كميات من لحوم الضأن والأبقار عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم بأسعار تفاضلية، فضلا عن دعم نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية. من جانبهم ممثلو وزارة الفلاحة في هذه الجلسة يؤكدون أن التراجع في قطيع الماشية في تونس يعود أساسا إلى تراكم عدة عوامل، من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج، إلى جانب الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون، ما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي الناشط في الحركة. وتتعلق القضية بإيقاف الوريمي خلال سنة 2024 عندما كان على متن سيارة بمنطقة برج العامري صحبة ناشط بحركة النهضة محل تفتيش لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. دوليا مشيعون يحتشدون اليوم في مجمع صلاة ضخم في طهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي التي تستمر أسبوعا، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وتنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية لخامنئي في استعراض للولاء الشعبي لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية. صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية تقول إن مشاركة الملايين في تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني هي إصبع في عين الولايات المتحدة تعلن من خلالها إيران أن ثورتها لا حدود لها. البابلون 14 يبدأ اليوم زيارة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ومن المنتظر أن يدعو إلى استقبال المهاجرين وصون كرامتهم ويحض الدول على فتح مسارات هجرة آمنة وقانونية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
1: 9:10، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكاند، وعدنا مازال متواصل حتى لنص النهار. مرحبا بتليفوناتكم على 71113000، تنجموا تسجلوا الحكاية متاعكم، أي حاجة مقلقتكم على الريبوندور 71113013، على الريبوندور متاع موزايك فام، وين نسمعوا يوميا الأصوات متاعكم في صندوق أعجاب. نكونوا فرحانين برشا بحكايتكم، بحاجات تحبوا تحكيهم تبارتاجيهم معنا، حاجات مقلقينكم، حاجات عاجبينكم زيدا، هذا يوميا نسمعه في صندوق عجب في الموعد الأول.
2: صندوق عجب.
3: صحي صندوق عجب، باش نقول لك على الأسعار في تونس. كما ترى ترى نجمش واحد يستحي دوك ديما قدام، يستحي باش تلقى حاجة رخص هذه من بين كان طلع سيد المهم مالكم طلعوا نيفو أنورمال، كي هبطوا شوية جست منقول يا ولا هي رخصة، لو هي 4 مرات 5 مرات اللي كانت تقبل. شيء أسف بالحق، شيء أسف.
4: ليه أنا حبيت نعطي رأيي في حاجة ما بين العلاقة ما بين الرجل والمرأة. والله لنا في حالة صراع ولا شكون أقوى ولا شكون، قالها كلمة طيبة تبسيمة مسيرش، والله رجلية سعيدة ما تعبوهاش على بعضنا. في واحد راجل يروح تاعب مسيرش، ما باش تخسر حد شيء، لكن باش تخسر الصبر بس نقولها يعطيك الصحة حتى ماك لا ماسطة حاجة. نقولها المرة هذه راكي بنينة أما ناقصة أكل حاجة، علاش الكلام اللي جرح وعليش؟ نحن يعلم بينا ربي برا كيفاش نقاوم وكل شيء لخاطر صغار وكل شيء. ما بينا كراوحة للدار نلقوه بالحال برسمي بذر حنين، الله يهدينا على بعضنا وكهو هاي.
5: شوف كيف سيدنا قال الوليد الكلها كلها مكسرة، خوين ومدير التجهيز ما يدورش ويشوف، مين رئيس البلدية ما يدورش ويشوف.
6: بربي يا صندوق عجب، برحمة والديك يا سيد وزير الفلاحة، بربي بربي بربي راو الحلوف القنزير الوعد راو عمل فينا حاجة، راو ما خلناش لا قمح لا علب لا زيتون، ما خلنا شيء لا لوز، ما خلنا شيء. يرحم والديك شوف لنا حل، يرحم والديك شوف لنا حل، ما تمديت كل ساعة.
7: طيب والله يمكن أكثر من شهرين والماء تعرف أبيض أبيض كان حليب، معناها نصبوا فيه ننجم نطيبوا فيه ننقصوا به معون، عرفنا كيش نعمل. مشينا أنا مكلمني هاتا نخرجوكم هاتا ونجوكم نمشوا لهذا نرجعوا لهذا، هذا يطردنا هذا يرجعنا، ما عرفناش شكون نمشي. والله شهرين طول اكثر والماء هكاك قاعد لنا عبيد الماء، ما فهمناش علاش مش نعملوا احنا برب. يرحم والديك وصلي صوتي فرحك، يرحم اللي جاب. انا مواطنه من قرمليليا حي السبيله.
2: صندوق عجب ويكاند
0: بيبيسيتي موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
8: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليه، تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
0: صباح الخير ويكاند.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فم.
1: 9:23 دقيقة، مرحبا بكم في صباح الخير ويكاند. الفقرة هذه الحقيقة اللي باش نسمعوها هي من الفقرات الجدد في صباح الخير ويكاند، ولينا فرحانة بارشا بيهم على خاطر كل مرة باش نمشيو ندخلوا في ولاية من الولايات في تونس، وباش نمشيو لجهة من الجهات، وخاصة البلايس هذوما الخصوصيات نتاعهم، شنو البروغرامات اللي نجموا نعملوهم في الجهات هذيا، شنو نجموا نعملوا كوم اكتيفيتي، النشاطات اللي نجموا نعملوهم، شنو نجموا نحضروا، شنو نجموا ناكلوا زادة، شنو نجموا ناكلوا من ولاد البلاد. وهذه الفقرة جستمان اسمها هي نغمالمان ولد وبنات البلاد اللي كل مرة بش يهزمونا في جهاتهم، بش يفرحون بينا برشا، وبش يعطيكم ليكم انتم مستمعي صباح الخير ويكاند، مستمعي موزايك فام دي بلان، وكل مرة شنو تنجموا تعملوا في الصيف كنكم برمجين صيفكم السنة في واحدة من أجمل البلايس في تونس. نحكي على قليبيا، وتحية كبيرة اللي يسمعوا فينا في قليبيا وللقليبية الكل. الفقرة هذه ليكم انتم للناس زادة اللي مبرمجة تبحيرة في قليبيا، اللي مبرمجة أيامات سيجور متاحة في قليبيا ولاد البلاد. توت سويت ليكم انتم اليوم
2: ولاد البلاد. ممكن حاجة من حاجة.

0: بديت بتنجم تجلب انتباهكم كي تمشوا لقليبيا خاصة أول مرة، هي تركيز لقليبيا وبالأخص في الصيف على اتجاه الريح، باش يمكن تسمع ناس يقولوا اليوم شهري ولا قبلي. يمكن حاجة تظهر لكم غريبة، أول حاجة خلينا نفسروا ساعة شنو ما القبلي والبحاري وعلاش سي امبورتون. القبلي هو الهواء اللي يجي من البحر، دونك يجي من القبلة. البحاري هو الهواء اللي يمشي للبحر، دونك القبلي بما انه هواء خارج من البحر يجي يكون اميد، يكون احساس السخانه لو ريسونتي تاع السخانه اكثر، يكون الليل فيه برشا ندوه، والبحر يكون جينيرالمون موج هايج ولونه نوعا ما مستقبل. فالبحاري اون كونتر بارتي اللي هو يمشي للبحر الهواء دونك يكون شايح، في الليل ما فماش ندوه، البحر يكون صافي كي المرايه، لونه ازرق تركواز مزيان على الاخر. لكن تنوصي الناس في حاجة شكتوا في البحاري، بربي ردوا بالكم كي تمشيوا تعوموا، بالأخص الناس اللي مش مستمتعين برشا بالبحر، خاطر البحاري البحر ينجم يغل يظهر كالم على الأخر لكنه هو يدخل الغريق. البحاري والقبلي أثر زادة على ديزاكتيفيتي نتاع كل يوم، مثلا كان جيب تعمل العولة ويصبح لك قبلي، الطماطم والفلفل اللي ناوية تشرحهم وتشيحهم ما يشيحولكش. ليبيا بلاد مزيانة برشا، نظيفة برشا، فيها روح خفيفة ياسر. أنا واحدة من الناس ما نكتيفيتي بريفيري هي إنه نقوم صباح نهز ماسك ونمشي نعوم، شفتوا العومة اللي في الحجر، لأن العومة في الحجر تشوف فيها برشا حوت، وهاني ساعات نعمل أون بوتي بوز ناخذ حجرة نحي بها طرف بقطيعة وناكلها، ساعات نحي قنفود من بحره، والعشية فرزة قهوة في سيدي البحري ولا في قهوة البرج اللي هذوما القهاوي اللي فيهم أون فيو مزيانة شفتوا العشية. ولا زيد نشجعكم تعملوا دورة على البرج على الساقين قبل ما تغرب الشمس. ماكلة عنا برشا دشوا، فما كيلكو ريستوران، فما برشا لشوا في الفاست فود، اللي فاست فود فما بلايس معينة لو كان تشتيو حاجة في الليلة مخر، من البلايس اللي يسهروا لاباسكين تعوين حي الزهور مثلا، كيس البحر وسط البلاد، هذوما وين تنجموا ماكلة في أي وقت في النهار. أما الحاجة اللي ماذا بيكم ما تفلتوهاش هي فطور صباح في البرج اللي هي هي سبيسيفيتي قليبية نوعا ما، الوقت نتاعو يكون من شروق الشمس حتى نقولوا احنا 7 أو 8 تاع الصباح. الفكره هو انه يكون وقت البالانسيات والفليت بلوتو داخلين راجعين للبرج، نجم تمشي تشري الحوت ديريكتومون من عند البالانسي، وفي البرج هذا يكونوا ناصبين يبيعوا في الحوت، تشري حوتك من غاديكا سور بلاس من ذيك خارج من البحر، وتنجم تهزوه كما شكون غاديكا يشوي الحوت. وكاين عندكم الظهر ومضيفين في عند عائله قليبيه وتنجموا تاكلوا ماكله الدار القليبيه، ننصحكم كان تنجموا جربوا الفطاير بالحلبه اللي هي قبل ناكل عندي ليترالمون، فما المشلوط اللي هو نوع من المرقه والعدي عدي بالخديبه بالحم، فما زاده في قليبيا حاجه اخرى معموله برشا اللي هي الكسكسي اللي بالدرع، ناخذ الكسكسي الخشين ونزيدو نعاودو نكسكسوه بالدرع، وفما انواع المالح والحلو، في المالح اكثر حاجه معروفه هي كسكسي درع بالراس، بالنسبه للكسكسي الحلو عندك مسفوف بجميع انواع، مسفوف بالفيكه مسفوف بالرومان، وفما زاده المسفوف باللبن اللي هو مسفوف بالدرع باللبن. بالنسبه للمهرجانات والتظاهرات والفستيفيتي في البلاد اللي يحبوا يمشوا لقليبيا في اوقات وين فيها تظاهرات، انا نحكي على مهرجانات انا كبرت عليهم، فيهم اللي مازال ينعقد بصفه دوريه كل عام، وفيهم اللي اونيتمون انت والعام مش ديما ينعقد. من المهرجانات هذيا فما مثلا مهرجان هادي تاكولي للاغنيه، وهادي تاكولي هو مغني من ابناء قليبيا، مهرجان نورجين صمود الاداء الشباه جينيرالمون ينعقد في اول الصيف، نقولوا احنا في اخر جوان ولا اول جويليا. فما الفيتا مهرجان الدولي اللي فيلم الهوات بقليبيا، الفيتا جينيرالمون في اوت، عاده ما يكون اخر اوت، ساعات يكون في أول أود. المهرجانات هذوما الثلاثة مقرهم دار الثقافة نورجين صمود في قليبيا اللي هو في وسط البلاد، عادة يصاحب المهرجانات هذوما الكل تظاهرات أخرى وحفلات غنائية واستضافات فنية في فضاء اسمه سيدي عبد السلام زادة في وسط البلاد اللي هو مقر نادي الألحان بقليبيا. فما تظاهرة أخرى تصير وتحيي البلاد برشا اللي هي البيتش بولي، فما بليزيوغ تورنوا في برشا شطوط في البلج في بوتي باريس في الفتحة. البيتش بولي زاد اللي دات نتاعو جينيرالمون يعنوهم في سور لي ريزو سوسيو، وفيهم جو الحقيقه وين تنجم تعوم وتسمع موزيكا تتفرج في اطراح بولي، دونك نشجع الناس زاد اللي مغرومه بالجو هذاك جو في البحر انهم يمشيو اوقات البيتش بولي.
1: ولاد البلاد صباح الخير ويكاند موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيا تترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيا تونسنا على 31 31 1900. مع بيا تونسنا ديما قريب لتونس.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
4: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
5: عينيك نباني وتسحر عينيا.
4: وفوزي بن جمرة.
5: أحلام قدها.
4: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج.
5: ليام تجري والعمر قصار.
1: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.

0: Curiosité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة. السيس من البريمة. العرس من البريمة. الدالة من البريمة. الليقة من البريمة. هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
2: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
1: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو هذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيمو رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
0: صباح الخير ويكاند.

موسم النجاحات مازال متواصل ان شاء الله. الف مبروك لاي شخص يسمع فينا اللي مازال كيتحصل على اي نتيجه مفرحه مهما كان النيفو اللي هو يقرا فيه. وسبيشال ديديكاس زيده لامنه القاسمي, جينا من عند امنه القاسمي اللي تحب تهني نبيله ربيع بمناسبه نجاح بنتها امنه في البروفي نتاع الفرنسي, وبنتها زيده مريم اللي نجحت في السنه الاولى في المرحله التحضيريه للدراسات الهندسيه. ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق في حياتكم. زيده مبروك لياسمين شلوقي نجاحها في الباك فرنسي, بوها مهدي أمها إيناس وعائلة شلوقي ورحيم الكل يقولوا لها ألف مبروك, وإن شاء الله ديما أنت متألقة وإن شاء الله من نجاح النجاح, وإن شاء الله مبروك للتلامذة وللطلبة الكل اللي الفترة هذية قاعدين يتحصلوا على النتائج متاع النجاح, وإن شاء الله يا ربي تكمل فرحة التوينس الكل. بعد شوية موعدنا في ساعتنا الجاية باش يكون مع دقيقة حد باش يكون زيدة مع فقرة جديدة اسمها سيانس يونيك, تنكتشفوا شنو حكايتها بعد شوية. عندكم موعد زيدة مع ميرا العسكري نوتري بلوس, هذا الكل وأكثر مازال معاكم الموعد في ساعتنا الجاية من صباح الخير ويكاند. موعدنا مازال متواصل حتى النص نهار, ما تنساوش زيدة اللي موعد الأخبار يكون مع العشرة مع خولة الكعبي.

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك فام مع متزر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
1: Article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك، ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
5: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين، كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو كافة الأطباء الشبان من مقيمين داخليين وطلبة طب إلى المشاركة المكثفة يوم الاثنين القادم 6 جويلية في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب، ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهن هي الصحة. وتأتي هذه الدعوة حسب بيان المنظمة على إثر الاعتداء الخطير الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة داخل مقر عمله، خلف له كسرا على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا وراحة مرضية ب28 يوما، إضافة إلى حادثة عنف أخرى جدت بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان في الأسبوع نفسه. دوليا، عودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله والاحتلال عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من كارثة تتكشف في منطقة الأبيض إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يقول في بيان إن الجماعة تصدت لتشكيل من الطيران الحربي السعودي، قال إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وجماعة الحوثي تحذر من أنها ستستهدف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. في المقابل، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة. وزارة الإعلام في فنزويلا تقول أن عدد قتلى الزلزالين المتتاليين اللذين ضرب البلاد في الأسبوع الماضي ارتفع إلى 2645 شخصا. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية في صباح الخير ويكاند.
7: الأولى في تونس.
8: صباح الخير ويكاند.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل مع ربع يوم من الشهر إشبيليا، إن شاء الله تكونوا بخير نيديا، إن شاء الله الحظ المزين يكون زيد لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، الشهر فيه الحركة، برشا فرص في الخدمة زيدة، تنجم تحقق تقدم، أما حاول ما تسرعش في قراراتك حتى عاطفيا يا حمل، الحوار يحل برشا مشاكل. الثور إشبيليا يطلب منك الصبر، فلوسك تتحسن شوية بشوية، ممكن توصل لك فرصة جديدة حتى في الحبرة، وفما شخص نجم يفيش اكب اهتمامه. إلي جاوزي شهر اجتماعي بامتياز، عندك لقاءات جديدة، عندك أخبار مفرحة، نحبك ترد بالك المصاريفك وما تصرفش أكثر من لازم. السرطان راهو شهر ميلاد برشا من مواليد برج السرطان، الطاقة العامة تنجم تبدأ مرحلة جديدة في حياتك، سواء نحكيه في الخدمة وإلا في العلاقات. وانت يا أسد حضر روحك للشهر النشاطات، راهو آخر جويليا، يعطيك طاقة قوية وثقة بالنفس، فرصة زيدة باش حقق هدف كنت تستنيه. ما تنسيش انه اخر جويليا نبداو في موسم عيد ميلادكم. العذراء ركز على صحتك وراحتك النفسيه، حتى في الخدمه راهو تعبك باش يبان وتلقى زيادة التقدير اللي تستحقه. الميزان علاقاتك الاجتماعيه تتحسن، عندك فرصه تعاون والا شراكه ناجحه، والحب نحبك تصارح بمشاعرك. العقرب جويليا جايب تغييرات ايجابيه خاصه في الخدمه، نحبك تحافظ على هدوءك وما تدخلش زيادة في نقاشات ما عندهاش حتى فايده. القوس عنده سفر وإلا مشروع جديد، وزاد الجدي بعد القمر المكتمل اللي صار هو نهار 29 جوان اللي تعدى، تبدأ تشوف نتيجة تعبك. ماليا الأمور تتحسن تدريجيا وعاطفيا زادا يلزم شوية مرونة. ادل وخذ وقتك للراحة، نحبك ترتب أفكارك، تنجم تلقى فرصة جديدة مع آخر الشهر خاصة إذا كنت تلوج على تغيير. وانت يا برج الحوت اللي نحنا يا نيديا باش نكملوا معاه، جويليا راهو شهر إيجابي اللي هو أحلامك تبدأ تنجم تبدأ تقرب للواقع إذا خدمت عليها بجدية، وحتى في الحبرة وفما تقارب ومصالحة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: شوك الصف وشو السيركولاسيون، واحد ما خلط عمل الغطسة كان ما صيي ولا يعوم في الشايح.
4: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل، ولا بونيمور موجودة وما خليك تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو والخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
5: تبع الموجة
4: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
5: على موزيك فام.
6: تحب تحكي
7: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكند.

أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيكا فام

0: موزيك فم.
1: العشر عشرين دقيقة، مرحبا بكم. العشر عشرين دقيقة هو موعد جديد، لازم تحفظوه الموعد هذي، لأنه فما فقرة جديدة في رانديفو هذي. الفقرة هذي اللي يوميا، بلوتو مش يوميا، كون نهار سبت واحد، ولا نركزوا شوية، صباح الخير ويكاند، كون نهار سبت واحد يكون حاضر معنا شاب وإلا شابة اللي اختاروا إنهم يخدموا خدمة في الصيف، دونك يخدموا ان جوب ديتي، سامر جوب كما يسميوهم لا جينيراسيون الجديدة، خدمة في الصيف. تلقاه مثلا يقرا في وسط العام، وفي الصيف اختار إنه يخدم. مهما كانت انت زادة اللي تسمع فينا توا الخدمة متاعك، تنجم تخلينا نمروك على رقم على واتساب 23 513 ألف، تخلينا الخدمة اللي تخدم فيها في الصيف، وتخلينا زادة رقم متاعك باش انت زادة كيما عايشة اللي فرحانين برشا باش نسمعوا التجربة متاعها اليوم، اللي باش تحكينا على الاكسبيريانس متاعها، كيفاش بدأت تخدم، وقتاش بدأت تخدم، علاش اختارت زادة انها تخدم في الصيف، وكيفاش زادة اقنعت العائلة متاعها باش تخوض التجربة متاع الخدمة في الصيف. نسمعها توتسويت.
0: سيونس اونيك، سيونس اونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: عسلامة، اسمي عايشة، حبيت نحكي لكم على الاكسبيريانس متاعي في الخدمة في الصيف والتجربة اللي تعلمت منها. دونك انا نخدم اي ورك از باريستا في سين معروفة في تونس. الحقيقة متاع ربي تجربتي كانت ايجابية برشا، وتعلمت منها اكثر من اللي كنت متوقع. المعاملة مع العبيد، المعاملة متاع مع العبيد معناها، والتصرفات والعبيد، العبيد كيفاش نفهمهم الحقيقة معناها. الخدمة الصيفية ماهيش كان باش نربح فلوس، زادة باش تكوني تجربة تنفعني في المستقبل. كانت ليش حاجة سهلة باش نقنع عائلتي باش نخدم، ماهيش حاجة سهلة حتى تعرف انه معناه الخدمة في تونس معناه ما همش سهلين، معناه السمر جوب بصفة عامة في تونس ما همش سهلين والكل. دونك حكيت مع عائلتي، هو او فيت بديت في اللاج دو 15 نخدم، خدمت مع عائلتي من الاول، معناه بديت كنت عنا قهوة خدمت معاهم هكا والكل، كنت نعاونهم دوكو كيف العوام الاخرين سكرت القهوة. خممت اني زين نشي فركس خدمة والكل، كيف فركس خدمة لقيت خدمة حقا اللي هي وقتها، او الخدمة كانت لي وقتها في مكتبة. دونك حكيت لعائلتي والكل، كانوا الحقيقه رافضين فكره الخدمه معناها والكل، وكيفاش باش تخدم ومازلت صغيره والكل. بعديك الحقيقه عطاوني معناها ثقتهم وشجعوني بعديك والكل، وانا كنت قد الثقه هذيك. اليوم جي 22 دونك صافي 7 وي 7 سنين نخدم في الصيف. اون فيت هي اكثر حاجه معناها عجبتني في الخدمه هي تعاملي مع الناس، خاطر كل نهار نتعلم حاجه جديده ونكتسب خبره معناها، كي قابل العبيد قاعده نخوض في فرص جديده فهمتني. فما فما فما دي كليون ولي وصحابي صحابي معناها، عندي طفله اون فيت هي كليونت عندي، وليت انا وياها صحاب على الاخر ومعناها بتفرق. وابار معناها العلاقات الحقيقه فهمتني، العلاقات زاد اكتسبت علاقات كبيره معناها، وحتى الاخطاء معناها اللي عملتها اعتبرتها فرصه باش نتطور ونتعلم. ننصح اي شاب او شابه اذا عندهم فرصه باش يخوضوا تجربه الخدمه في الصيف، خاطر تعطي برشا خبره وتنمي ياسر الشخصيه الحقيقه معناها. نشجع نشجع نشجع اي عبد باش يخوض التجربه بالرسمي، خاطر التجربه هذه اكدت لي اللي كل خطوه اخوضها اليوم نجم تفتح لي ابواب وفرص وفرص اكبر الغدوه.
0: سيونس اونيك، سيونس اونيك، حكايه الصيف حكايه مش عاديه. صباح الخير ويكاند.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة نجم يكون تبدل الوقت متاع الفقرة، أما هي ديما حاضرة معنا بالنصايح متاحة جينا وبالأفكار متاحة وبالمقترحات متاحة. نيوتري بلوس الغبريك اللي سنستو بها على طول العام زيدا ما زالت موجودة في صباح الخير ويكاند في الإديسيون متاع السيف. توتفيت نيوتري بلوس.
0: نيوتري بلوس صباح الخير ويكاند.
1: أميرة مرحبا.
2: بونجور.
1: صباح الخير
2: يا للا، نورتنا.
1: سينسو بيك عايشة. المستمعين الكل قلنا سيف يلزم يكون فيه أميرة العسكري. ما نجموش
2: كيما كل سيف،
1: كيما كل سيف، كيما في وسط العاب ديما إن شاء الله بحذينا بالنصايح متاعك. وكل مرة نختار موضوع اللي هم الاستهلاك متاع تونسي، اللي هم الماكلة متاعه، اللي هم الصحة زيدة متاعه. هذيك علاش زيدة كل مرة باش نحاولوا أن نحكي في مواضيع زيدة تهم الصيف، على خطر زيدة العادات متاع التونسي في الصيف تتبدل مش كيما وسط العام. الكونسوماسيون متاع التونسي والأوقات متاع الماكلة متاعه تتبدل. كل مرة نحاولوا أنتوكا أن ناخذوا جانب من الجوانب هذوما. ودايوغ تنجموا تخليو لنا مقترحاتكم نتوما على الواتساب متاع موزايك فام 23513. في اليوم أميرة باش نحكيو على الغلة.
2: أي
1: والغلة اليوم زيدا باش نحكيو على جانب مهم برشا اللي اقترحته أنت، اللي هو كيفاش نجمو ناكلو الغلة بأمان. مهم
2: أي
1: برشا.
2: أي جستومون، هو معناتها في كل شيء ولا ثم بوليميك في الماكلة ناجية، معناتها براتيكمون ما فماش حاجة نجمو ناكلوها إلا وصارت عليها بوليميك. تنجم الضر، تنجم تعطينا أمراض. أنا أقول ديما شدوا العصا من الوسط، معناتها راهو ما فماش ما نشيطنوش الماكلة، خاطر في الأخر شي باش ناكلو، كان كل شيء باش يبدا خايب. دونك الغلة معناتها حتى الغلة مسكينة كلت على راسها، وحتى الغلة معناتها ترى معناتها العبيد تخوف، تخوف غيرها، تقول لك رد بالك الغلة راهي تمرض. مثلا واحد بدا عنده مرض ساعات حتى في الجلدة، هذيك من الغلة ومن اللي بيستيسيد ومن الدويات اللي موجود. سي فغي لي بيستيسيد حاجة معناتها يلزم ننتبهوا منها، وسي فغي اللي هي تنجم الضر، ولكن اليوم راهو ثم الحلول. معناتها راكي نقولوا الغلة فيها لي بيستيسيد ويضر، ومش معناتها نبطلوا ما ناكلوش غلة. دونك ثم ديما هاك الشق نتاع الناس اللي يمشي انه كاريمون ينحيها، يقول لك سي بون نحيت الغلة ما عادش ناكلها، وثم اللي ما على بالوش هاك اللي ياكلها كيف ما هي. دونك اليوم باش نحكيو اسكو وقت اللي تاخذ كعبة غلة وتشللها في الماء كهو كيفي باش تكون آمنة والا لا؟ بيان سور ماهوش كيفي. دونك انك تحط كعبة الغلة تعديها تحت السبالة معناتها ترشها بشوية ماء، نحنا هوني جوست نحينا الغبرة، ولكن لي بيستيسيد ما نحيناهمش. لي زيتود مشاو اكثر من هكا، الو خذيو كعبة الغلة شلوها في الماء وطيبوها. اسكو كي نطيبوها الغلة هذي معناتها نتخلصوا من لي بيستيسيد كيف كيف لا؟ نجم تقتل نوعية متاع معناتها جراثيم وديبكتيري، ولكن بيستيسيد ما يتنحاوش. دونك هوني الملاحظه الاولى سورتو نحكيو على البيبيات، خاطر راهو هو الانسان والمناعه نتاعو الميكانيزم نتاعو راهو حاضر باش يتخلص من التوكسين والسموم اللي تدخلو، راهو ناتورالمون من عند ربي. دونك ما نبداوش ياسر مفجوعين، ولكن نعرفوا مليح اللي البيبيات يبداو سنسيبل اكثر. فهوني صغيرك مثلا باش تعمل له كومبوت نتاع التفاح، دونك ما يكفيش انك تشلل ميكا هاو قالشني خاطر باش نطيبو. دونك الحاجه الاولى اللي نعملوها غسلين الغلة. غسلين الغلة هوني نحكي، وديما ماذا بيا وأنا أكثر حاجة ننصح بها هي البيكربونات دو سود. بيان سور نحكي معناتها الكربونات، وما نحكي اللي هي أليمونتير اللي معناتها اللي تتباع مع الماكلة. دونك البيكربونات دو سود أليمونتير من أحسن ما يكون باش نتخلصوا من نسبة مهمة من اللي بيستيسيد اللي موجودة. دونك على إيترامين نستحقوا كويرة كافي، مغرفة صغيرة بيكربونات دو سود، نخليوها تتنفخ الغلة متاعنا 10 دقائق 15 دقيقة، وبعد نشلو بالماء العادي. بيكربونات دو سود راهي مش كان تنحي البيستيسيد والجراثيم، ولكن حتى الدراسات وريو اللي هي حتى مهمة لامتصاص الفيتامينات في الجسم متاعنا، خاطر حتى هي تشيطنت بيان سور الكربونات، ولكن ديما بالكميات المعقولة.
1: جوست حاجة أخرى أميرة على النقطة هذية، دونك احنا كي جوست وقت الماكلة نعملوها، وإلا كي نقضي أنا مثلا غلة مشيت للخضار ولا من المرشي نهز الغلة اللي عندي الكل نحطها في الماء والكربونات، وإلا جست قبل الكونسوماسيون قبل ما نستهلك الغلة.
2: برافو عليك ناجية، جست قبل ما تاكل. أوكي. معناتها الغلة كي تبدأ باش تاكلها. هوني مثلا جبدنا على التفاح وراهو في حالات مثلا نجم نقشروها، علاش خاطر عندنا حتى هكا مادة الواكس هك المادة الشمعية، ونحن بدو كي نشرو نحبوا الكعبة اللي تلق وزينة وكبيرة. بالعكس راهو الكعبة اللي فيها ضربات والعادية التفاح العربي متاعنا راهو خير يسم اللي تشريوها بالغالي
1: تبقى خفيت منظرها
2: اي دوك مادة الواكس هذيك مادة يستعملوها باش الغلة تعيش أكثر وقت ففي حالات أنا نقول كاريمون قشرها راهو نحكيو سورتو على كبار في العمر وعندهم أمراض معينة ولا صغار في العمر ننتبهوا في النقطة هذه في أمور الغسلين مثلا كما قلت نغسلوا جوست قبل ما ناكلوا وثم حاجات نستخفوا بيهم كما الدلاع مثلا الدلاع ثم ناس تقص الدلاع وتاكل ديريكتومون امبوسيبل معناتها الدلاع والبطيخ يزم تغسلوا بتحط تحت السبيله وتفركها فمك البغاص اللي نفركوا بها الغله والا بيدك افركها بالباهي واغسلها بالباهي خاطر وقت اللي تغرس السكينه في الدلاع ولا في البطيخه باش تدخل كوسوسوا الجراثيم والا لي بيستيسيد باش يدخلوا للدلاع من داخل دونك ما نجيوش بعد نقولوا الدلاع مرضنا والا الدلاع تبدا مقصوصه ترونشيت وتتباع ومحطوطه اكسبوزي للشمس وبعد نقولوا الدلاع مرضنا كيف راهو اذا باش ناخذوا اي معناتها اذا باش ناخذوا الدلاع باش ناخذوا منه ترونش مانيش باش ناخذوا الدلاع كامل لازم تحلت بالوقت قدامك وتقصت بالوقت وباش تروح بها وباش معناتها تستهلكها في وقت قصير دونك هوني راهو المشاكل اللي نسموها برشا على الغله انا نرى اللي نسبه كبيره منها مش من الغله على قد ما هو طريقه التنظيف والليجيان نتاعنا اللي معناتها الحقيقه ناقصه مانيش اللي فريمون فهمت دونك وثما ثما نوعيه نتاع غله اللي ما تنجمش مثلا تنفخها في الماء كيما الكرموس كرموس مثلا من الحاجات اللي إذا الإنسان نجم يخل كرموسة الكرمة البيول ماهيش مداوية مش شجرة صحة وفرحة هذيك يشللها وما يحطش بيانسيغ بيكربونات دو سود وياكلها ولكن في الحالات العادية اللي نشريوها العادي دو بريفيرونس القشرة البرانية ما ناكلوهاش متاع الكرموس خاطر الكرموس معناش الطريقة اللي نغسلو بها باش يتنفخ في الماء ويقعد دونك ريت معناتها هوني مالغري اللي نحنا ديما نقولوا الألياف مهمة صحيح. ولكن يلزمنا
1: بربي ان بارلون دو كرموس احنا ديما في الصيف نعرفوا التونسي مغروم برشا بالكرموس هاو يحب مثلا يغطسوا في كل بسيسه تبدا هكايا ولا حاجه عندنا الحق ان مثلا ناكلوا 4-5 كعبات ولا يلزم اون سو ليميت وتو نرجعوا له مره اخرى هذا ما جوست هكا سؤال على الطاير نجموا يسالونا المستمعين
2: اي مهم برشا هو تعرف قداش نستحقوا مش قداش نستحقوا قداش عندنا الحق من كعبة غلة في النهار 2-3% نحكيو على 2-3 كعبات غلة
1: في نهار كامل مش بعد الفطور والقيلولة وكل
2: انا فاهمة مليح اللي المستمع ينجم معناتها فاش تحكي دونك اذا انت انسان صحيا لاباس وما عندكش مشاكل والحمد لله ربي نعم عليك بالصحة وكان فت شوية اوكي ولكن هوني ننتبهوا بالباهي للناس اللي عندها مشاكل صحية سورتو اللي ديابيتيك نعرفوا مليح اللي الغلة فيها برشا سكر كعبه الكرموس هذيك اللي ترافيه انت ما فيها حتى شيء هذيك تنجم تخلط الكعبه 8 غرامات سكر في كعبه كرموس وراهو ما نقولوش سي فري هو السكر الطبيعي فريكتوز ولكن السكر راهو يطلع معناتها مؤشر السكر في الدم وينجم كاريمون يطلع لنا السكر معناتها بوغ لي ديابيتيك الكرموس سي كرموس في حالات فما ناس يعملوا لهم الاسهال مثلا الكرموس بيان سور اذا كثرنا منه وخذينا نسبه عاليه من الكرموس والا كما قلت اذا طريقه التنظيف ماهيش صحيحه برشا فيما يخص التنظيف فما ناس ناديا يستعملوا جافيل
1: فما يستعملوا الخل افكاش الخل
2: هو الخل ساعة الخل راه
1: خل ابيض في الفينيغر
2: هو الخل ينقص بنسبة معينة القارس ينقص بنسبة معينة فما حتى الملح البحري راهو ينقص زيادة ولكن الطريقة الأنسب معناتها هي البيكربونات دو سود ولكن جامي نستعملوا جافيل ولا مواد
1: الخضرة ولا الغلة
2: راهي الغلة عندها القدرة انها تمتص هاك المواد هذيك واللي تنجم تعطينا مشاكل كبيرة دونك الجاغي اللي تنجم تصير لنا من الغلة راهي ممكن ياسر تكون معناتها جاية حتى من البيستيسيد اللي موجودين فنردوا بالنا
1: مهم برشا يعطيك صحة ميرا الحقيقة والله نصائح مهمة وكل مرة انتوكا نكتشفوا معاك حاجات نجموا نبدلوهم حتى في العادات متاعنا ومتأكدة كل مرة باش نحاولوا نفيدوا المستمعين متاعنا تنجموا تعودوا دايوغ تتفرجوا في نوتري بلوس ميرسي بوكو أميرة العسكري لأخصائية التغذية تنجموا تلقاو الفيديو موجودة كاملة على الباج صباح الخير ويكاند

0: Right on time, Black Box. شو سن العشرة 41 دقيقة. مرحبا بالناس الكل. طريقة سلامة للجميع. يعني هي أسبوع مريحة. موعد الكرياسيون والأيادي التونسية والصنعة التونسية في كرياسيون تونسيان.
1: كرياسيون تونسيان كل السبت على موزايك FM.
0: فرحانة برشا باستقبال واحدة من الكرياتريس التوينسة اللي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة برشا. نحكيو على البراند نفس. مريم بسلم، أهلا سهلا، مرحبا بيك.
2: على السلامة، مرسي نادي على الاستضافة.
0: يعيشك، شكرا لك انت على قبول دعوة مريم. اليوم نحكيو على نفس اللي هي خلينا نقولوا علامة تحترم الطبيعة، تحترم زيادة المستهلك التونسي، لأنه تستعمل في مواد صديقة خلينا نقولوا للطبيعة وصديقة للبيئة، وخاصة كي تشوفوهم حاجات مزيانين ما ترى ومش الإيكولوجيك، ينجم يكون حاجة مزينة برشا وتكون مواد والبروسيس الكله يحترم الطبيعة وغيره. خلينا نبدأ مريم نحكيه على النفس. شنو حكاية نفس؟ كيفاش بدأ المشروع هذا؟
2: دونك نفس هي ماركة 100% تونسية سبيسياليزي في لي ساك و لي اكسسوار اون تيشو. دونك بدينا برانسيبالمون باللي تيشو، ومن بعد لا مارك لا ايفولوي فير دوتر ماتيريو كيما الكوير.
0: اوكي،
2: دونك
0: هذولي اخر حاجة دخلت في لي
2: ساك. اي سافي دو زون اللي زدنا لي ساك اون كوير.
0: معناتها اوكي، وقتاش بديتو؟
2: دونك احنا اون ا لانسي لو بروجي اون 2023.
0: اوكي،
2: voilà. Donc بدينا بالساك دو كورس، قلنا حابين نرفيزيت لو توت باك دو مانيير اسكو يكون حاجه موديولابل ايفولوتيف باش يتاكومباني دوران توت لا جورني، باش نقصوا من استعمال الساك اون بلاستيك.
0: مهم باش.
2: دونك خاطر جينيرالمون كيف نقفوا قدام الكيس نتاع كارفور واحنا نقولوا نسيت الساشي، دونك تعاود تشري ان ساك اون بلاستيك. دونك هذه الفكره كيفاش كانت. دونك خدمنا على لو توت باك باش يكون فيه دي كومبارتيمون كيما دي اكسسوار هكا كيما لانه تعلق فيهم فاتحه، والا تزيدوا انت دي اكسسوار كون بروبوز كيما البوس نتاع البي سي وكل، باش يكون اكسسواريزابل سولون انت لو بيزوان لو بروفيل نتاعك و ليفولوسيون دو تون اكتيفيتي دوران لا جورني.
0: مهم برشا.
2: دونك هذه الفكره
0: اللي هو مصنوع من معناها قماش، هو
2: هي احنا في المارك اون ترافاي برينسيبالمون افيك دي فان دو رولو.
0: شنو معناتها دي فان دو رولو؟
2: معناتها تلقاها ان لون ياخذوه الغلو فيه 20 30 متر 40 متر كهو. ريالمون مش يعمل لك حاجه كبيره، معناتها معناتها لي بيس نتاع نفس كلهم سي دي سيري براتيكمون ليميتي.
0: داكور،
2: مانيش باش نجم نخدم ان ارتيكل فيه 1000 ولا 2000 بيس، كلهم سي ماكسيموم 150 100 بيس. هذيك خاطر سي لا كونترانت كونسيمي، معناتها لا ليني دو لا مارك.
0: باهي برشا.
2: فوالا، دونك
0: منين تاخذوهم انت كي تقول لي ديغولو من عند معناها ناس تبيع في القماش، تمشي انت تقول له اعطيني اللي قعد لك واللي بتتخي نجم يكون من المفروض باش يطيش ولا حاجه، دونك انتوا تستعملوا هذه الفكره.
2: هذه هو معناتها لي فان دو رولو احنا اون لي ريكو انفان اون لاش اون لي اشيت ونتخيلوا لهم معناتها ان فيت شنو نلقاو ان طونك ماتيير ونتخيلوا لها لو برودوي.
0: اوكي،
2: ما مش احنا شنو نحبوا نعملوا
0: حسب الموجود.
2: حسب الموجود فوالا، pour minimiser justement les déchets de l'industrie textile, خاطر c'est la deuxième industrie la plus polluante بعد الاندستري نتاع البترول.
0: صحيح.
2: دونك كسوا فت معناتها بالصبيرة نتاع القماش، التلوث نتاع الماء، كسوا لي بيستيسيد باش نجمو نصنعو الكوتون ولا لي ماتيير بروميير، ما سي اون اندستري تري بولوانت. دونك احنا نحاولو اون مينيميز هالي ديشي هذوما و اون فالوريز نثمنو دي ماتيير كيما الكوير والا كيما مثلا هذوما لي لوغو بليكسي اللي نزينو بيهم لي ساك نتاعنا. سي دي شوت دو بليكسي اللي هو كيف كيف مادة ملوثة، اللي احنا نقولوا هالي شوت هذوما هي تنجموش نستعملوهم نطولو لهم في السيكل دو في نتاعهم،
0: ايوا نجمو نستعملوهم في حاجات اخرى
2: فوالا،
0: وتكون زيدا مزينين على خاطر لو شوا حتى اللي نشوفوه الحقيقه معناتها الالوان متناسقه، وحتى البلكسي مثلا اللي ترى تحسوا حاجه اون هارموني معناها مع الارتيكل كامل. بيه مريم، كيفاش اخترتوا هالتوجه هذا؟ انت تحكي من قبيله قلت لي شوت البقايا، اخترتوا انكم ديما تستعملوا حتى المواد اللي من المفروض تكون ملوثه تعاودوا تعطيوها حياه جديده ولا نفس جديد. خلينا نقول الاختيار هذا من شنو جاي؟ شنو لاحظتوا انتوما باش مشيتوا في التوجه هذا لو شوا ايكولوجيك هذا بين الاثنين؟
2: هو يظهر لي معناتها حاجة نورمالمون سي اون كولتور اللي لازمها تدخل في مخ ووعي يكون لكل واحد فينا معناتها يحاول باش يريدوي الامباكت ايكولوجيك نتاعو خاطر اليوم معناتها لو دونجي انا نشوفه في لي شانجمون تاع التمبيراتور انا نشوفه في لي ساك اون بلاستيك مالوروزمون معناتها اللي لوثوا في المشاهد نتاعنا كيف نمشيو البحورات تشوفهم كيفاش ملوثة يعني هو هو معناتها وعي خاص اللي أنا كيف حبيت نعمل أم بروجي حبيت نحط النفس هذيك على كونسيونس بيرسونيل في البروجي اللي باش جو بروبوز معناتها
0: دوك انت مريم تعمل كونسيبسيون معناتها والا انت بيدك بيديك تخدم والا معاك مثلا فريق اللي يخيطوا والا هما اللي يخدموا بيديهم معناتها
2: هو ان فيت انا جو سوي ديزاينر سينوغراف دو فورماسيون بعديك عملت ان بروسيسوس طويل تاع ريشيرش عملت ديزاين اي انفيرونمون في باريس بونتيان سوربون وبعديك ان لون باركور دو دوكتورال وبعديك جو مي سوي جي كريي ما مارك نفس
0: دونك هذيا النفس
2: هو حبيت نعقب على الفكره نتاع كيفاش معناتها الباركور دو ريشيرش اللي عملته يخليك معناتها ما تنجمش تخلق ان برودوي من غير ما تخمم فيه كشيرشور معناتها مش نصنع حاجه وكها ديما نخمم تصنع حاجه شنو الامباكت نتاعها شنو البروبليماتيك اللي تبقى تحلها اكسيتيرا ذي الانفلونس نتاع الريشيرش على الكرياسيون معناتها نفس هو ان فيت هو اسم جاتي الله يرحمها نفيسه
0: اوكي
2: دونك مره هكا نحكي انا امي قالت لي جاتك الله يرحمها مبروكه جاي على على عائلتها عطا ولد كي تولدت بوها فص على بيس نتاع ذهب
0: اوكي
2: دونك قلت نهار من نهارات نعمل ماركه بما انسبيري من اسمها
0: محليه القصه
2: دونك في الباركور اللي هو انا وقتها في الباركور نتاع الدكتوراه والدراج اللي هو اللي بدا يخيط خاطر اون فيت هو هو اللي بدا معناتها تعلم يخيط ويلوش في حاجه هكا تبعدوا على خدمته ستريس نتاع خدمته دونك جيت نفس
0: مشروع عائلي
2: فهي جيت بدا هكاك نفس جاي نفس في ا مومون تاع حياتي انا وياه اللي فوالا معناتها تلوج على نفس جديد وابخي مع تفو لا ريلاسيون نتاع الاسم بالطبيعه نفس للطبيعه خاطر سيتي لوبجيكتيف نتاع الريدكسيون نتاع لي ساك اون بلاستيك مع انتجني احسن اسم ينجم يكون يعني
0: مزيان برشا ويظل اون هارموني زيد مع الفكره نتاع البروجي هذيا الكل مريم خلينا نختموا بفكره او بسؤال ديما المستهلك التونسي يمشي في باله اللي اي برودوي يكون هكا ايكولوجي راهو بالضروره غالي يظل مش صحيح
2: والله هو مش صحيح خاطر احنا لي برودوي نتاعنا تنجم تلقى حاجه ب 10000 كيما هذيا الساك
0: تاع الميكرو مريم
2: الخبز
0: اوكي اسمه خبزك مخبوز
2: خبزك مخبوز
0: دونك ديما نخبيو فيه الخبز
2: الخبز ولا كي تمشي تشري من المخبز تهز ساكك
0: اكسلون
2: فوالا وهو بالحق سي ان تيشو معناتها سبيسيال نتاع لي فيتر سي ان تيشو نتاع فيتر بالحق كي تحط الخبز فيه يبس ينجم يبس من بعد اون بيريود طويله لكن ما يخزش
0: اوكي مهم برشا
2: دونك كيما كيما لي بورس هذوما تاع دي لو دو معناتها 30 دينار 20 دينار هكي كم تاع كونسيرف دي بورس دو كونسيرفاسيون تاع خضره وغله في الفريجيدير لي تو باك سا بو الي دو 55 à 60 80 دينار بون الحاجه الغاليه سي لي ساك ان كوير
0: اللي هو طبيعي لانه الماده هي بيدها معناها غاليه دونك
2: فوالا لما وخدمتها اصعب برشا وفيها برشا دي ستاب اي بي سي اون كرياسيون ارتستيك على خاطر هي سي اون كولابوراسيون هذه مع ان ارتست تونسي اللي هو انيس رقيق دونك خدمنا سور لو تيم دو لا بوليوشن ماريتيم عملنا 3 تابلو لا فون لا فلور اي لي اسبيس فولنيرابل
0: اوكي مزينين برشا دايور تنجموا تشوفوهم على الباج موزايك اف ام وتنجموا حتى تراو التصاور نتاع لي زارتيكل الكل نتاع البراند نفس مريم ميرسي بوكو
2: عايشه
0: نخلي لك لو مو دو لا فان
2: ميرسي encore une fois pour pour l'invitation
0: وين نجموا يلقاو لي زارتيكل نتاعك
2: En fait, احنا نبيعو توا à 80% en ligne.
0: Okay, donc
2: on a site Nafas, je me trouve tous les produits sont disponibles ou les délais de livraison sont rapides, qui est le produit
0: متوفر
2: فوالا
0: وموجودين زيدا نفس نجمو تلقاه الكونت انستغرام تاع نفس وتنجمو زيدا تلقاه نفس على الباج فيسبوك. ميرسي بوكو مريم, شرفتنا برشا الحقيقه. ومريم بن سالم اللي هي صاحبه المشروع نفس, نجمو تعاودوا دايور تشوفوا التفاصيل الكل نتاع الانترفونسيون على الباج موزايك اف ام.
1: كرياسيون تونيزيان كل هالسبت على موزايك اف ام. ويكاند سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون, اي جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس, سوسه, نابل, قروان واون ليني. زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزايك اف ام.
0: 10:52 مرحبا بأصواتكم. تكلمونا على 71-113-013. تخليونا لميساج متاعكم أي حاجة عجبتكم, قلقتكم, فرحتكم, غشتكم, هكيك نجمو ديما نسمو أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
3: بالله نحب نقول البلدية اللي معناه بالأمر في حي ابن سينا والكبارية والحوايج نتاعها, بالله تشوفونا حل الناموس. راهو كلينا بالحق, انا ما نجموش حتى نقعدوا في البركون نتاع الدار باش نشموا شويه هواء, لو فما عباد ما عندهاش كليماتيزور تحت تستمتع بالنسمه, ما عندنا. شوفونا حل الناموس بالحق, ناموس راهو بالحق برشا برشا, وسخ وبرشا خمج في الحوم بالحق. اما لفت شويه لابن سينا رانا قريب للعاصمه, معناتها ما يجيش هكا تمشي البلدية ما فما حتى اجابه, ما فما حتى ما يقول لك شيء, معناتها يسكت على روحه, معناتها الحوم كلها بلوسخ كلينا, اللمبيب ما تمشيش, الشوارع ظلام. شوفونا حل, يرحم والديكم وصلونا صوتنا, رانا بالحق بنوسينا من الميل الناموس بلوسخ تعبنا.
4: بربي تحكيوا على التدخين, على التدخين انا تكلمت المريسات على الصغيرات, ماذا بكم تعملوا قانون الصغير ما عادش تاخذ دخان جنة من حوين ومن اي بلاصه, بالحق اللي يشدوه بالحق شويه بالحق خطي وعملوا فيها اي موضوع بالحق. صغير يضر ضرر كبيره برشا في الدخان, قاعده تاخذ 13 و14 و15 قاعدين ياخذوا الدخان من الحوانت, وانا بدي جامب يعطيه, وبالحق ماذا بينا تعملوا قانون بالحق راه باش الصغير ما تضرش.
5: تحكي على الخشيشة الصغار في بلادنا فهمني, متعلمة الدخان وسبعة سنين وثمانية سنين, يا أخي شكون مشارك فيها الجريمة؟ في ماي الحوانتية واللي يبيعوا القليبية نقولوا وحنا, واللي يبيعوا الدخان حاصيله بصفة عامة, يجي الغشير اعطيني سيجارو, يا أخي وين الدولة وين القانون؟ لما تيش شيء هذايا ومبعد فهمني يتعلموا في الخمسة سنين المخدرات ونقولوا كيفاش؟ بالله عدي لي سوتي ونهاركم زين الناس كله في لمان.
1: صندوق عجب.

0: publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
1: الأولى في تونس.

0: نطفين 466 4 4 4
1: رايارك وبارك المهدية.
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم في بلاغ نظرته اليوم الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة المتفوقين أن تعمير الاختيارات على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn انطلق بداية من يوم الجمعة الموافق للثالث من جويليا 2026 وسيستمر لغاية يوم الاثنين الموافق للسادس من جويليا من الشهر ذاته منتصف النهار. مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يقترح حزمة من الأصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. في الشأن الدولي، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية داخل مناطق سيطرتها في بلدة بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس. ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقات نهائية معقدة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين. ونقلت وكالة ريا نوفوستيا الروسية عن ميدفيديف قوله إن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة على السلاح النووي، مضيفا أن لدى طهران سلاحا احتياطيا يتمثل في مضيق باب المندب. جماعة متمردة بقيادة التوارغ تقول إنها شنت هجوما على بلدة في شمال مالي توجد فيها قوات حكومية وقوات شبه عسكرية روسية، وأفاد سكان منطقتين أخريين في شمال ووسط مالي بسماع دوي إطلاق نار وانفجارات. والهجوم هو أحدث تحد يواجه الحكومة العسكرية في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل الإفريقية بعدما شن متمردون هجمات في أفريل الماضي واستهدفت مطار العاصمة باماكو وأدت إلى مقتل وزير الدفاع والسيطرة على عدد من القواعد العسكرية في شمال البلاد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
6: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك FM.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
1: لحديش وثمانية دقائق وصلنا لساعتنا الأخرى من صباح الخير ويكاند. الفقرات زادة اللي تعودتوا بيهم من بين أكثر الفقرات اللي تستنيهم في الويكاند. نحكيه على كل مهم عالم السيارات في توت أوبسيون مع عركين بالفضل.
2: شالي ليكس ألترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: توت أوبسيون مع أركان.
1: الرونديفو اللي تعودتوا بيه كيما كل نهاية أسبوع نحكيه على كل مهم عالم السيارات. فرحاني برشا اللي يكون موجود معنا الإكسبير أركان بن فضل, الإكسبير أون أوتوموبيل جاما أوتو. أركان صباح الخير, مرحبا.
3: مرحبا نادية,
1: شنو الأحوال أركان؟
3: الحمد لله.
1: دونك اليوم نحكيه سبيسيال 4x4 وباش نحكيه زيادة على لو لونسمون تاع دو مارك.
3: باش نحكيه على إم هيرو وباش نحكيه على فويا. لونسمون تاع دو مارك صار من ايامات التالي في تونس. دو مارك يخدموا في حاجه بريميوم, حاجه مختلفه. دونك راهو اليوم الماركات الصينيه بدات تعطي في الوجه الصحيحه نتاعها, خاطر احنا ديما شفنا في السنوات القليله الماضيه عندنا دي مارك مينستريم سوبر مينستريم, توا بدا يجي البريميوم نتاع لي كونستركتور شينوا. ام هيرو فويا زوز ماركات تابعين للجروب القوي دونك فونغ, من اقوى المصنعين الصينيين والريبريزونتون نتاعو اوتو هول في تونس, تابع الهولدينغ تريكي. تريكي من اكثر لي جروب المعروفه في تونس, ان جروب سوليد اللي هو يعطي ان سيريو ويعطي معناها ايماج قويه لزوز براندات هذوما. دونك الساده المستمعين كي يسمعوا ماركيت بالكاليتي هذيا في جروب باهي كيما هكا يقولوا باش نلقاو ناس في باهي محترم, باش نلقاو دي بيس ديسپونبل, باش نلقاو زاده اسعار تنافسيه برشا برشا, باش نلقاو شركه باش تخدم بالقدايه في الموبيليتي في السوق التونسي. فويا تخدم كراهب نتاع اصفر نتاع لونغروت نتاع دي روتيير نقولوا احنا دي اس يو في كونفورتابل, تخدم زاده هك لي فورغون الكبار والكراهب نتاع ترانسبور دو بيرسون. يستعملون برشا شركات سورتو في اسيا وفي امريكا وفي الخليج, قاعده تتعمم الثقافه

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
2: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
1: 11:30 دقيقة وصلنا الموعد الدبارة. دبارة صيفي توتسيت مع شفافيق.
0: دبارة صيفي. دبارة صيفي. مع الشيف وفيق.
1: اهلا بالشيف وفيق. اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك.
1: نورتنا.
2: صافا لاباس عليك
1: يا شيف؟
2: الحمد لله تري بيان تري بيان تري بيان.
1: شو عملنا في السيف؟
2: سيف سيف سيف. لا لا بدينا على رواحنا نحن.
1: صافي
2: لونتون انطلقنا تو باش نعملوا شويه روسيتات. نحن السبت والاحد شو باش نعملوا؟ باش نعملوا تو سكي حاجات خفيفه ومش نستدعاو زاد كيف كيف دي جون معنا هو مش يعطيونا ليسبري جديد نتاع الكوجينه نتاعهم
1: كل
2: باش نعملوا ان بارتاج وزاد اونتر تون زاد باش نحاولوا كل سيزوناليتي كل وقت كل سيزون نستعملوا البرودوي نتاعها هي وكل شيء. دونك نحن راح نعملوا اليوم ان منيو فيه ثلاثه حاجات. اوكي باش نعملوا من الاول بالكل باش نعملوا سلطه. من السلطه هي تتعمل افيك ان سول برودوي. اوكي باش نعملوا سلطه تاع بطاطا ان برودوي واحد بركه. السلطه هذه كيما تنجم تاكلها كيما تنجم تهزها معاك كوسوا مش تمشي للبحر ولا تمشي لبلاصه اخرى. اوكي علاش البطاطا؟ البطاطا سي دي فيكولون حاجتنا تعطي السكر تعطي دو لينيرجي باهيه للصغار نتاعنا اون بلوس ما عندكش مشكل نتاع حاجه حاره وكل شيء. دونك تتعمل باش نقدوا البطاطا نتاعنا. السلطه الاولانيه سهله. تاخذ البطاطا بالقشره نتاعها ومن بعد بالقشره نتاعها تنظفها مليح وتحطها في الماء. الماء يبدا بارد. اوكي بارد ونحط فيه شويه ملح. بعد الغلوه الاولانيه تعمل درجين من زمان وتسكر عليها.
1: أوكي.
2: الغلوه الاولانيه تغلي تعمل زيدها درجين من زمان وكل شيء. بالنسبه للاختيارات نتاع البطاطا بربي مش تاخذ واحده كبيره واحده صغيره. فهمت معنا انا ورفيق ما نتيبوش كيف كيف. ولا فهمت ما نش فرط تاعي صحيح. دونك لازمنا نختار الناس الكل كيف كيف. انا كل واحده واختها. دونك ناخذ البطاطا نتاعنا نقصوها من بعديك اون كوب. نحيو القشره نتاعها نقصوها اون كوب. ما تبردهاش بالماء. كي تجي مش تبردها تصب عليها الزيت معناها تخليها تشرب الزيت الزيتونه نتاعها هي وتحط على جنبك هاو لا تفوح على حد شيء. هذه تحطها في حك على روحها تخليها تبرد على روحها ومن بعد تزيد دي غارنيتور اللي مش تعملهم انت مثلا مش تزيدهم. تزيد زيتون دي نوايوتي تقصوا جويت. اوكي تقصوا هاشي تاخذ معاهم شويه تن تاخذ شويه بصل ني تاخذ شويه كبار شويه زيتون وتقصهم كل شيء مع بعض هذاك وتحطهم في حكه وحدهم. وقت ما تحب تخلط السلطه نتاعك تاخذ السلطه هذيك اللي هي بردت ديجا وتصب عليها كل لي كونديمون هذوك بالزيتون وكل شيء تخلطهم مع بعضهم يبدا عندك اون سلاد. تنجم تزيد لحتى تفعل الطماطم لحتى شيء معناها ما حطيتش فيها الحاجات اللي
1: نجموا نفسدوها في
2: صحتي قرصوا السلطه معناها تنجم تزيد معها شويه طماطم شايحه تهزها وتولي عندك سلاد بوم دو تير فيها طماطم شايحه وفيها شويه الاجواء هذه
1: حلو برشا. وشايف يظهر لي زاد الفكره انه اللي قلت كل سيزونمون معناتها الزيتون والكبار وكل كي ما تخلطوش يخلي البطاطا تشد اكثر او اي خضره تشد اكثر معناتها
2: ديما كي مش تعمل حاجه تخلطها ولا مش تهزها معاك البرة كل اللي معه وحده فما شكون يحط كل حاجه وحدها ولا تعمل كوش باركوش ما تفوحش.
1: داكور
2: اوكي سورتو با تفوح سورتو با تحط الملح مش سايبش الماء نتاعو وينجم يريسكي يمشي يدور سلطة ولا يقول لك يتورني سلطة. دونك نحن بالنسبة للروسيت هذه نتاعنا وفات نتعداو نعملوا البلا اللي هو موجود يحبوه الناس في لي ريستوران في بارتو هو ساهل ياسر وصيفي الناس كل تحبه. سي الفريتو ميستو هما تلاقينا نسميوه فريتو ميستو ولا تسمى فريتور ميكس ولا توسكي حاجات مقلية اللي تتعمل بالحوت وبالفريت مير وبالسردينة وبالتريليا وبالخضرة زادة كيف تتعمل. دونك الفريتور ميكس شنو هي كيفاش تتعمل؟ مش ناخذوا الحوت الصغير تريليا صغيره الكالاماريتي الكالامارك فوالا فما تريلا تستونه صغيره زاد كيف كيف الصوبيا الكروفيت المقلوبه البتنجيله القرع البصل هذوما الكل القرع الاخضر القرع الاخضر هذوما الكل كيف في القصانه نتاعهم لازمك تقصهم دو تيل فاسون القصانه نتاعهم عجله تاع بسكليت الناس كل كيف كيف كلها جويده كيف كيف ما نجيبش نقص مثلا ترانش كبيره نتاع كالامار ونعطي كعبه كروفيت صغيره. دونك ما تيبوش مع بعضهم كيما قبيليك كيما في حكايه البطاطا. دونك الناس لا تاي اللي يونيفورم للناس الكل. دونك ناخذوا الخضره نتاعنا نحنا ونقصوها كيك دي جوليان صوابع نفوحهم. دونك بالنسبه للتفويح عندك كل شيء الا الملح ما تحطش تحطش الملح. دونك تاخذ مثلا بيستو فلفل اكحل اللي تحب انت وكل شيء وفما بالطريقه نتاع القليان نتاعها فما الطريقه الايطاليه تلين يعني ديريكتومون هو ذاك الفلويد مير يحطوها في السميد. دونك في السميد الرطب هذاك مليح مليح ومن بعد ياخذوها في الغربال يغربلوا الغربال مش نحيو الكليكسي نتاع السميد مش ما يهلكلكش الزيت والزيت نتاعك لازم يكون سخون سخون سخون صحيت يعطي فريمون اون كوش ينكوش يشد بها الكروت هذيك الكل متاع الفريتور ميكس. فما شكون زاد في الفريتور ميكس يعملها بانية عادية كما نعملو نحنا اللي بالعظم والشابلين وفارينة وشابلور وكل شيء. دوك ياخذوها ياخذوا السرعة الكل جست العظم يزم يكون مخضوض مليح مليح مليح مليح باش يولي ليكيد كلمة اوكي ما يقعدش شوية فيك التلعيبة. دوك هذيك التلعيبة تنجم هي تشد لك الشابلور يقعدوا لك كعابر كعابر. دوك لازمك تضرب العظم حتى يولي نكسروا العظم حتى يولي ليكيد نغطسوا فيك الفريد مير هذاكم الفريد مير والخضرة زادة كيف كيف والبتنجير والبصل زادة كيف كيف مقلي راهو بنين ياسر ياسر نحطوه في الزيت نتاعنا نخليه يتحرق غير شوية معناها مش لازم تكون بيان برونزي هكا وشدة روح نخرجوها نخليوها تشيح ومن بعد نحضروا لها الصوص نتاعها. فما اون صوص تيبيك على الاخر اللي هي لاصوص تارتار. فما صوص تارتار وصوص رومولاد هذوما زوز لي صوص يمشيو مليح مليح مع الفريتور ميكس. شنو هي المايونيز الباز نتاعها هذيك على روحها. ومن بعد ياخذوا الاصفر نتاع العظم يعملوه رابي الابيض نتاع العظم يعملوه رابي ياخذوا المعدنوس زاد كيف كيف يقصوه جويت وياخذوا الكبار زاد كيف كيف يقصوهم الكل مع بعضها مع شيء ويزيدوهم معك المايونيز والعظم اليابس الابيض والاصفر هذيك تجي الغارنيتور نتاع الفريتور ميكس اللي هي بلا بنين ياسر ياسر لاكومبانيمون ينجم يكون زاد كيف كيف سلطه البطاطا اللي عملناها قبيليك
1: تخبيا فريشك على الاخر
2: ديسير ديسير اي اي لا لا وفيه كل شيء فيه كل شيء فيه الخضره فيه كل شيء. ومن بعد باش نعملوا غلاس اوكي غلاس وحدنا في الدار نعملوا غلاس وحدنا يا با بلو فاسيل تروز انغريديون الشوكولاتة الكحلة شوكولاتة الكحلة فما كلي باستيك اللي تبيعوا كيك الصغار 250 غرام شوكولاتة كحلة انت والكاليتي متاع الشوكولاتة. الشوكولاتة ما فيهاش برشا سكر دونك اوليو دو مش نزيدوا السكر مش نزيدوا ان اللي ما هو الحليب المركز الحليب الكونسنتري الكونتيتي متاعه هو منه مش يعوض السكر ومنه مش يعوض العظم
1: اوكي
2: دونك هذاك الكل يتزاد. دونك 250 غرام الشوكولاتة نحطوها على الباماري نحطوها على الباماري ونحطوها في الميكرووند نحطوها نذوبوها نحطوها في الميكرووند زاد كيف كيف ضربات دو بولساسيون تاع 10 سكوندات 10 سكوندات تسكر الميكرووند ما تخليهاش تمشي على
1: تاتو
2: ديما فوالا صحي ديما دي توش نتاع 10 سكوندات نخرجوا نحسوا في الشوكولاته نتاعنا ذابت نخدموها شويه اوكي نحاولوا نبردوها ومن بعد شنعملوا نصبوا عليها الحليب المركز لي كونسونطري نخلطوه مع بعضه مليح مليح مليح مليح, مليح. ومن بعد كيفاش نطلعوا اون شانتيي نعملوا شانتيي سهله ياسر ياسر ناخذوا الكريم شانتيي اللي موجودين في المارشي نحطوا الروبو نتاعنا في الفريج جدار على خاطر باش يشد لك البرد نحطوا الشانتيي نتاعنا نزيدوها شويه سكر كميه تلقاها موجوده في لي روسيت نتاع لي شانتيي نضربوهم بالباتور ميلانجور تبدا بالفيتيس بالواحد حتى لين قويوا الفيتيس مليح مليح. ومن بعد كي مش نخلطوهم بربي يبداو كلهم في فار تمبيراتور تجب تكون الشوكولاته والحليب تكون بارده وكل شيء والاخرى تكون سخونه دونك نقربوهم لي تمبيراتور مع بعضهم ونخلطوهم بالسباتول الكل ونحطوهم في الحكه نتاعهم هما نعاودوا نزينوا من الفوق بك الرابيل نتاع الشوكولاته لي باستي نتاع الشوكولاته نجمو نعملوهم بالراب ولا نحطو كعبه لوز هذا كيف كيف يبداو بيان توريفي محروقين غير شويه بربي اللوز والفاكهه راك الحرقه صغيره نتاع البراليني هذيك راهي باهيه معناها تبدا ما قلناش نحنا محروقه مش مراره معناها تخلي لوغو نتاع التوريفي يكون موجود نعملو الفاكهه اللي حشنا بها كسواء نوازيت ولا نوازيت ولا زوزه ولا اللي تحب انت فوق الكلاص والشوكولا هذيك الكلاص والشوكولا فما اون روسيت تتعمل قهوة هي قهوة بالعكس تتعمل قهوة بالعكس فما لافوغاتو اللي هو الجلاس الغارق في القهوة راهو يجيب الشوكولاتة راهو حاجة بنينة على الاخر تاخذ بول دو جلاس هذيك الشوكولا ما تنساش لا فيها العظم لا حتى شيء تحطها فوقها اكسبريسو حاجة بنينة بنينة على الاخر الاكسبريسو افوغاتو بالجاتو شوكولا حاجة بنينة وتبارك الله رفيق يعرف لافوغاتو ومغروم بك لافوغاتو بالفاني ويحبك الفريز زاد كيف كيف ويحب البطيخ والدلاع في الجلاس فوالا ان شاء الله شهي طيب للجميع وان شاء الله بون ويكاند
1: ميرسي بوكو شيف يعطيك الصحة حتلو بحليكم الأولاد ولا
2: بحليكم
1: ولا ولا ولا بحليكم شكرا
2: لي رفيق وفيق ما بيناتنا
1: ولا ولا بحليكم والله بحليكم ولا ميرسي بوكو كنت هذه دبرة سيفي بالنسبة ليهم

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفوتي على مزيكا فان.
1: لحظه 46 دقيقه. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. لغايه ذي زيد نقترح عليكم يوميا، وخاصه زيد في نهايه الاسبوع. ما زلت راني برونشي يوميا احلى صباح وكل يوم واول ساعه، دونك سامحوني حتى نسيس بشويه بشويه. صباح الخير ويكاند، اللي هي في الويكاند اللي هي في نهايه الاسبوع. بي في الفقره هذيا باش نحاولوا نقترح عليكم كل مره شانتاج متعاملوا في نهايه الاسبوع مع المهرجانات، الفستيفالات اللي بدا والعروض اللي موجوده في بروجرامك الموعد كنا هرسبت واحد.
0: بروغرامك.
1: خلينا نبدأ بنهار السبت. اليوم 4 جويليا، كان مازلتوا ما برمجتوش شنو تنجموا تعملوا بالنسبة اليوم وللناس المغرومين بالجاز واللي موجودين في الشمال الغربي، ولا يخموا زيادة انهم يكونوا موجودين في تبرقة. نذكركم اللي تبرقة جاز فيستيفال بدي اليوم، باش يكون عندكم موعد مع صوت خارق للعادة جينا من الولايات المتحدة الامريكية، واللي يلقاكم في مهرجان تبرقة للجاز لسنة 2026. نحكيوا على ليز ماكومب اللي من اهم الاصوات في عالم البلوز، في عالم زيادة الجاز اللي شهرتها كبيرة برشا بفضل زيدا صوتها، التامبر متاحها والحضورها المتميز والثراء زيدا متاع العالم الموسيقي متاحها. شقاها ليلة موجودة وتنجموا زيدا تلقاو التذاكر موجودين على tunisianopera.in، وين تلقاو غاديك التفاصيل كله. تلقاو زيدا حتى كيفاش تنجموا تلقاو التذاكر على الصفحة الرسمية لتبركة جاز فيستيفول، هي الصفحة الرسمية للمهرجان. فما زيدا كنكم غدوة مبرمجين تحبوا تعملوا خرجة ولا تحبوا تعملوا سهرية، نقترح عليكم في المسرح الأثري بقرطاج، فما عرض خارق للعادة اللي يحب يبدل الجو، اللي يحب يسمع برشا موسيقى، خاصة اللي يحب برشا شتيح. بنت الحي أم السفسيري، عرض لي فوزي بن جامرة وسمير لوسيفي، ذر لي حاجة ما تتراتيش هذين. هلا حد 5 جويليا الموعد يكون في المسرح الأثري بقرطاج، دونك خليكم حاولوا تبرمجوا ديجا تكونوا موجودين، والحقيقة ما تنجموش ما تشتحوش وما تنجموش ترتيو العرض ذي. ننصحكم به للناس اللي ما زالت ما برمجتش العرض غدوة في المسرح الأثري بكرتاج. بالنسبة للتذاكر تلقاها في المسرح الأثري بكرتاج والمسرح البلدي تونس وعلى موقع تذكرتي فونتين.

سناب ريثم از دانسر. هكا وصلنا لاخر موعدنا في صباح الخير ويكاند. ان شاء الله يا ربي عملتوا جو معانا. ان شاء الله نتمنى لكم زيدا نهايه اسبوع مريحه للناس الكل. ان شاء الله تعملوا جو في الويكاند. كفلتوا اي خبر اي معلومه ديما تابعونا على سيت www.mosaikefm.net. ديما زيدا تعملوا طلع على الباج موزايك فام وين تلقاو اخر الاخبار لي فيديو تصاور كل العمل الصحفي اللي يخدم فيه فريق خارق العاده فريق موزايك فام. تلقاوها موجوده على ذمتكم. نحب نشكر ليكيب الكل, رفيق اللي رافقنا في الاخراج, ميرسي بوكو زيدا الاحمد اللي رافقنا في الديجيتال, كريمه اللي كانت في استقبال تليفوناتكم. نحب نشكر زيدا ليكيب الكل اللي لي كرونيكور اللي كانوا موجودين الكل على طول الست سوايع. شكرا لكم انتم زيدا على الاستماع, شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا. نحب نسلم برشا على اللي بعثوا لنا الكل على واتساب على نمره موزايك فام 29513000. ميرسي بوكو, شكرا لكم برشا زيدا حتى تفاعلتوا معنا من خارج تونس. نسلم عليكم برشا وين ما يوصلكم صوت موزايك فام. نتمنى انكم تكونوا بخير وان شاء الله تعديوا ان اكسلون ويكاند. ان شاء الله الموعد غدو يتجدد معكم من 6 لنص نهار في صباح الخير ويكاند. كنت معكم نيديا الفورتي. ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. طريق السلام عليكم.

0: publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: مع متجر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
3: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما تقضي بسجن المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى الخارج مدة 18 سنة سجنا مع تسليط خطايا مالية ضخمة بحقهم. وشملت قائمة المتهمين في هذا الملف حوالي 40 متهما من بينهم رجال أعمال إيطاليين وتونسيين. وتعود أطوار هذه القضية الجنائية إلى سنة 2019 عندما نجحت السلطات الأمنية والديوانية في تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في نهب وتجميع وتهريب المرجان التونسي بكميات ضخمة نحو الأسواق الأوروبية عبر مسالك غير قانونية. وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات في ذلك الوقت بأكثر من 5 ملايين دينار، وهي من أضخم عمليات تهريب الثروات البحرية التي شهدتها البلاد. نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج تسجل انخفاضا خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 وفق ما أظهره تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024. وأفاد تقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات أمس الجمعة بأن نفقات العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تراجعت إلى 182.755 مليون دينار سنة 2024 مقابل 220.227 مليون دينار سنة 2023، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 37.472 مليون دينار، أي بنسبة تعادل حوالي 17%. في تطورات الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن 2 من أعضاء الحرس الثوري الإيرانية وشخص مشارك في التخطيط لجنازة المرشد الراحل أن مجتبى خامنئي أبلغ المسؤولين برغبته في المشاركة في جنازة والده في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد، لكنهم رفضوا الفكرة حتى الآن بسبب مخاوف من أن تحاول إسرائيل اغتياله خلال الجنازة أو تتعقب تحركاته نحو مكان اختبائه. في خبر آخر، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وعون يضيف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي الختام، البابا ليو يستغل زيارته إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية اليوم لحث القادة الأوروبيين على بذل المزيد من الجهود لمساعدة المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم لعبور البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، إذ تجاوز عدد الوافدين إلى هذه الجزيرة حوالي 7000 شخص هذا العام. ودعا البابا ليو العالم إلى أن يصبح أكثر إنسانية ويساعد أولئك الفارين من الحروب أو الفقر. وكان بابا الفاتيكان قد أثار غضب دونالد ترامب العام الماضي بعد أن وصف سياسات الرئيس الأمريكي المتشددة ضد الهجرة بأنها غير إنسانية. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، بقايا أمطار بالسواحل الشرقية في الصباح وسحب قليلة، فببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالوسط الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب، والحرارة تتراوح القصوى اليوم بين 29 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و39 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فم.نت، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك فام.
5: نص نهار وخمسة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم، هذه تبع الموجة. ونسوكم أكيد طيلة الموسم الصيفي هذي الكل والإبيزود أكا بشوي بشوي. أنا بدي نتعرف معاكم زاد على الميسيون، نتعرف معاكم على التوقيت الجديد ستنست بالليل أكا، وما في كنا في بنت لفام، ولكن لابونيمور تتواصل زاد في تبع الموجة. ونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، أكيد نسلم عليكم بارشا بارشا بارشا طريقة سلام عليكم واحدة واحدة سيسور ويحكم. أكيد باش تلقاو عنا لي بوان روت، تلقاو عنا زاد البياج لو كونسيبت جديد، زاد انه بعد شويه على واتساب موزايكا فام 23 513 1000 تبعثوا لنا لي ميساج نتاعكم، ابعثوا لنا شوف تصويره على البياج تو سامبلومون باش هكا نفيدوا الناس الكل. هكا نونسوكم زاد كان تحبوا تقترحوا علينا موزيكا تسمعوها من بعد نجموا اكيد، اما زاد باش نعطيو حاله البياج وتصاور يكونوا موجودين معنا لايف من بعد على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام تصويره البياج. ابعثوا لنا ميساج على واتساب موزايكا فام 23 513 1000 تبعثوا لنا وكتاو نجاوبوكم. نحنا كان ثم حاجات حتى تحبوا تسالوا عليهم تلقاهم زاد هنا في تبع الموجة. عنا زاد الأخبار الكل ركاف نتاع جمعة كاملة في البزومات، عنا زاد المهرجان نت بورتون المهرجانات مازالوا مبداوش، أما نعطيكم فكرة على الكونفرنس دو بريس شنو فما بالنسبة للعروض، حتى بتيتر أن سنيك بيك على مهرجان قرطاج الدولي على خاطر مازال ما فيهوش برشا أخبار، ولكن نعطيكم نحن الحصريات أكيد على موزايكا فام. كيف كيف الموزيكا لابونيمور بعد شوية، الجو الأوريونتال مع دي جي سلوما. دي جي سلوما معانا الليلة في الإخراج، ريتني سليم قلت الليلة ولا أكاو استنست بالليل. معانا اليوم في الإخراج سلومة فرحربان شاري نعدي الميكس وانتي معايا دجا هني سلومة أكيد زاد عنا الميكس أوكسيدنتال. اليوم معانا نوتخو دي جي ريزيدان ريحان. كيف كيف نونسوكم بالجولد ميوزك بالطربيات، كل شيء موجود فيه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية. بيه اوكي البحر موجود، بيه تاون بعد نقول لكم وين تبحيره بورتو ما فماش تبحيره ولا اليوم لا غدوه راه اختر، لذا لازم نردوا بينا. كيف كيف نعطيكم فكره على الميتيو، نجمو نمشيو ورا الشط اما ما نعوموش، ردوا بينا نعديو نهاير غاديك على الشط نتنسمو بالبحر ثم شويه ريح، لذا ردوا بينا ردوا بينا على صغيراتنا زادة. حتى ليكرون راه مهم ياسر، تاو ما تقولوش راه مازلنا في اول جويليا ليه الشمس مش قويه برشا ولا ثم شويه غيوم ولا لا لا لا راه تتعدى راه الاشعه تحت البنفسجية ولا فوق البنفسجية؟ فوق البنفسجية تحت حسيل أشعة مضرة لي. نحن نردوا بنا على روحنا أكيد وعلى صغيراتنا. طريقة السلام عليكم زي سروحكم نسلم عليكم زيدا حتى لو كنت تسمعوا فينا خارج حدود الوطن على موزيكا فام بوانيت والابليكاسيون موبيل متاعنا موزيكا فام واتساب موزيكا فام على ذمتكم 71113000 زيدا تنجموا تكلمونا. وخلينا نبدأ معاكم كالعادة بالموزيكا. نبدأ بالابونيمور مع سوبر هاي سيسروحكم واحدة واحدة في الكيس following the sun.

0: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح.
1: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما نخليكش تستنى في البياج، أو كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية أخرى. الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو والخروج، هذيك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
2: تبع الموجة.
5: Salut à tous, c'est Zao et vous écoutez Mosaïque FM.

شلو على موزايك فام متواصلنا حتى نص النهار و22 دقيقة سيس روحكم في الكيس توت سويت بوان روت بوان روت بوان روت كالعادة وكان عطيكم فكرة على أحوال الطرقات من توا بون نعرفوا اللي فما برشا اختناقات مرورية سورتو تو كي نبداو نحكيو على خروج تونس بون في ثنية اللوتوروت باش نلقاو شوية اختناق مروري سورتو على مستوى هنا بحثنا في خروج تونس جوستومون تو جوست مازلنا في أول ال على غالب نعرفوها الحكايه هذه لكن واحده واحده نسيسروا احنا اكيد كي نحكي زيد على كوتي زيد مونفلوري ثم شويه اختناق مروري سورتو على مستوى لو

0: واحدة واحدة وإلا أونيفيت نخرجون بعد شوية. وانتوما إذا كنكم موجودين توا في البياج تبعثونا تصاور على حالة البياج على 23 513 ألف، واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. نستنى وتصوركم باش تكونوا معنا لايف بعد شوية. كيف نحكيو على سوسة شوية اختناق مروري على مستوى أكودة في الدخول زادة متاع لوتوروت، نلقاو شوية سيركولاسيون بون مش برشا ولكن واحدة واحدة نتصور مازال ثم بروجيكسيون وباش تزيد شوية السيركولاسيون من هنا لبعد شوية. ولكن زادك حتى كي نحكيو على حمامات شويه اختناق مروري على مستوى دخول لوتوروت حتى الياسمين حمامات ثنيه والرامبوان الكبير نعرفوه هذاك اللي باش نعديو فيه 20 مينوت على الاقل 20 مينوت نجمو نحسبو. دونك وسعوا بالكم وساع البال هو اهم حاجه. نحكيو مع بعضنا في الكهرباء نحطوا راديو تلقاو موزايك واحسن موسيقى زادة تلقاوها موجوده معنا نحن او كان بعد اكيد نرجعوا لكم في غيا مزور في بوين روت نعطيكم اخر تطورات حاله الطرقات.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة. بعد شوية لو بوان ميتيو اكيد نعطيكم فكر على الاحوال متاع الطقس وسورتو السؤال اللي هل بالحق البحر ما يعومش، هل ممنوع السباحة، شنو نعمل بالضبط. بعد شوية نجاوب على السؤال هذية. خليكم مع حمزة نميرة اهدى.
2: إذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل.
2: ماكسويل for a better life.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. مليون مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
5: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي؟ مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
6: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري.
7: بنت الحي ومسفسيري
6: نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
8: عينيك نفاني وتسحر عيني
6: وفازي بن جمرة.
8: أحلام أحلام قدها.
6: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتينج.
8: ليام تجري والعمر خسارة.
9: بمساهمة سنابل كرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
10: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
11: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
12: اريدو طور عالمك.
13: تبع الموجة بياج، صور وبرتاجي معنا البياج،
14: برتاجي معنا البياج على واتساب موزايك فام 23 500 و13000. نفرحوا برشا بمساجاتكم أكيد ونجاوبوكم، أو كتكون الكونفرساسيون قبيليك. هني توني اللي ديجا الحمد لله بياج مورنيغ. بالنسبة للشيرتين معناها المساج ما جاش من عند إنسان واحد، راه المساج جانا من عند سليمة وجا من عند زادة هيفا. هيفا نسلموا عليها برشا برشا ونشكروها على التصويرة داير اللي بعثت هنا من بياج مورنيغ. هنيتنا قالت لنا راهو دون لي دو سونس بالنسبة لبياج مورنيغ. سافا اختناق مروري يتسمى مقبول وعادي جدا بالنسبة لنهار سبت نص نهار، يعني اوكي مش فارغ تاع ديريكت ما تشدش صف، اما سافا الحمد لله. حد التو ما فماش اختناق مروري في بياج مورنيغ، واكيد تصوركم ديما توصلنا. مازال عنا نوتر رونديفو بياج بعد شوية اكيد في تبع الموجة، ديما الاخبار تلقاوها عنا كالعادة.
13: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
14: بعد شوية زادة ناخذوا فكرة على حالة الطقس الميتيو ونجاوب على السؤال، هل يا ترى نعوم ولا منعوموش اليوم أول ويكاند في السيونس اونيك؟ عليه مش تحرموا من عومة، لا لا، أهم حاجة هي سلامتنا وسلامة صغارنا أكيد. بعد شوية الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه نايكا وردية.

0: نص نهار و 42 دقيقة على موزايكا فام. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية. معاكم اكيد فيلا بونيمور وحسن الموزيكا. سيسرويحكم واحدة واحدة في الكياس وبيناتنا واتساب 23513000 على موزايكا فام. كالعادة التواصل المباشر معانا في استوديو. خلينا توتسويت نعطيكم فكرة على الميتيو. الميتيو الميتيو حالة الطقس بالنسبة للأيامات هذية. الحقيقة البارح شفنا أمطار، الدنيا بردت شوية، ثم زاد الريح موجود، ولكن زاد المعلومة الصحيحة ناخذوها من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. ميرسي بوكو لي أنت موجودة معنا سعيدة بن صالح، مرحبا.
1: تحية ليك أخي يسري ولكافة مستمعي إذاعة موزايك.
0: يعيشك يا سعيدة، مرحبا بيك على موزايك فام. ألو، خلينا نبداو ساعة بحالة الطقس بالنسبة للأيامات هذية. هل مازلنا نستناو أمطار؟ هل مازلنا نتقلبوا، معناها نستناو مش نحن نتقلبوا، الطقس هو الحقيقة تقلب شوية، ولكن هل مازلنا نستناو تقلبات جوية بالنسبة للأيامات هذية سورتو الويكاند وأول الجمعة؟
1: توا كما قلت انت البارح يعني شهدنا امطار يعني في مناطق خاصه الشمال، كانت تراوح الكميات، كانت اعلى كميه 22 ملم في الهواريه. في صبت ايضا الامطار في تونس كانت اعلى كميه 6 ملم، في زغوين من 21 ملم. يعني اليوم شارجع الاستقرار في العوامل الجوية تقريبا، يعني تحب قليلة على أغلب المناطق. الاستقرار هذي متواصل حتى يكشي آخر الأسبوع هذي وبداية الأسبوع القادم، والنجم ديما كل يوم يعني ننتظره يعني سحب رعدية في المناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون في فترة بعد الظهر. بالنسبة لليوم متوقع يعني آخر النهار في المناطق المرتفعات الغربية، مسينا في بقية المناطق يعني سحب قليلة. الريح اليوم تقعد قوية شوية يعني قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر عامة يعني مضطرب بلا شديد الاستيراب. الحرارة القصوى اليوم بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و 39 درجة ببقية المناطق. بالنسبة للعمان بيسألوا برشا على البحر.
0: ولا سعيدة، هذا هو السؤال الحقيقة، سورتو انه نحن من بعد شوية لو عنا هو روبريك معناه موجودة وين التبحيرة، ويظهر لي وقيت ان نسأله داير اليوم هل فما تبحيرة ولا لا. هاي خلينا نجاوب عليه السؤال.
2: وين التبحيرة؟
0: أوكي بالغطسة التبحيرة. هاي سعيد، ثم تبحيرة من فمية سعيد.
1: بخصوص البحر يعني كلها يعني البارح أصدرنا نشرة يعني إعلان برياح قوية كان يهم خاصة السواحل الشمالية وخليج الحمامات. كان سيري المعفور حتكش البارح 9 بتاع الليل. بالنسبة اليوم نقولوا البحر يعني نقص الريحة شوية، أما البحر مازال مضطرب إلى شديد الاستيراب في أغلب السواحل متاعنا، وبالتالي السباحة نطلبوا يعني الحذر ونتابعوا إشارات الحماية المدنية. يعني الحماية المدنية ديما موجودة على عين المكان، تعرفوا كل بحر والخصوصية متاعه، والحماية المدنية هم أكثر عندهم رؤية ويعطيونا أكثر معناها المعلومة، ونحن نتابعوهم إن شاء الله ونطلبوا السلامة إن شاء الله الجميع نتمنى لهم. وهذا هو يعني أهم حاجة أن نتابعوا يعني هذوما الإرشادات. وهذا هو.
0: شكرا ليك، شكرا ليك سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. المعلومة الصحيحة كي تلقاوها عنا، وجستمو النشرة التحذيرية رينيها الكل، ذيك علاش معناها لازمنا نسألوا هل ثم تبحيرة ما فماش تبحيرة. دونك اليوم نحاولوا بشوية بشوية نتوخاو الحذر، كيف كيف الحماية المدنية تكون موجودة على عين المكان، نتبعوا كل العلامات اللي موجودين، أورانجي أحمر أخضر، إذا كان أخضر نعومه بكل سلامة وأمورنا واضحة إن شاء الله وفي صحة. زادة كيف كيف صغيراتنا قدامنا ومعانا، وإذا كان أورانجي نحاولوا زادة نردوا بالنا بشوية بشوية، وإذا كان أكيد خاطر سورتو مع الريح انه نجم يتقلب في اي لحظه، نجم يتبدل الطقس، نجم كل خصوصيه كما قالت سعيده بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، كل شط عنده الخصوصيه نتاعو، كل بحر عنده الخصوصيه نتاعو، لذا نتبعوا التوجيهات المحليه باش نعرفوا رواحنا اسكو نجموا نعوموا ولا لا. معني نشوف ما نحرموش رواحنا من البحر، نجموا نمشيو للبحر، نجموا نمشيو للشط، ووقت اللي يستوجب الامر ان نبعدوا شويه على البحر او كنقعدوا على الشط في الظل الباراسول، امورنا واضحه، نتفرهدوا مع عائلتنا واحبابنا واصحابنا، سورتو اهم حاجة سلامتنا.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى والاختيار ما كانش هكاك الحقيقة على سيزاري ايفورا، الاختيار كان من ماتش البارح بينت الكاب فير وبينت الأرجنتين. آي آي آي ملا ماتش تبعناه الحقيقة في الليل، والأرتيست سيزاري ايفورا من الكابو فيردي، آي من الكاب فير الحقيقة، باش تشوفوا اللي راهو بلاد أول مرة تترشح الكوب دو موند، عندها تاريخ كبير برشا وتأثير كبير برشا في عالم الموسيقى في العالم، سورتو لا ديفا أو بيانو سيزاري ايفورا. البارح معناها الأرجنتين الأخر لحظة الحقيقة كانت قدام الكاب فير، وكان الحلمة كانت متواصلة، اليا ترى تترشح ترشح الكافير وتهزم البطل متاع الكوب دي موند عم ناول. خليكم على سيزاري فورا سوداد.

0: شاكيرا لوكا على موزايك فام. جو اللاتينو ديما موجود في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: أكيد نحن مزنا معاكم حتى للستة متاع العشية. أكيد ونسوكم بعد شوية كيف كيف البوان غوت البياج. هاكم بعثونا برشا برشا تصاور. سلام عليكم برشا وين ما تبعثونا في مساجاتكم على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. الموزيكا اللي بعد تستنى فيكم مزنا منسي. العظيم إيروس رامازوتي كارلوس سانتانا فوكو نيل فوكو. بعد الأخبار متاع ماضي ساعة مع سيف الدين مهري.
1: موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن لوى. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس.
3: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
4: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: تحب تحكي
6: en illimité ou t'aum fi gigawatt
7: صيف السنة اكتيفي صيفك بأقوى ديو مع لوفر نكلمك متاع أوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
8: أوريدو طور عالمك. Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
9: مهرجان الجاز بتفرقه في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دو غوسبيل. المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الغوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لا سيغال وموزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. ك
5: كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية 3 جويلية الجاري حوالي 8.4 مليون قنطارا موزعة بين 7.9 مليون قنطارا من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. العميد هيثم الشعباني رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور يؤكد أن حزام الأمان يساهم في حماية 50% من الركاب في المقاعد الأمامية و 75% من الركاب في المقاعد الخلفية من الإصابات الخطيرة والقاتلة، مشيرا إلى أن نسبة استعماله لا تزال ضعيفة وهو ما يستوجب تكثيف الحملات التحسيسية حتى يصبح ارتداؤه ثقافة وسلوكا يوميا لدى جميع مستعملي الطريق. والعميد هيثم الشعباني يضيف في تصريح لموزايك على هامش حملة توعوية مشتركة بالمدخل الشمالي لمدينة القيروان مساء أمس أن الإفراط في السرعة يبقى السبب الرئيسي للحوادث المرورية في تونس، مبينا أن نسبة 40% من الوفيات المسجلة على الطرقات تعود إلى السرعة المفرطة. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي صياح يعلن أن نسبة التغطية في حملة تلقيح الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في ولاية القصرين بلغت 96% وأن نسبة التلقيح ضد الحمى القلاعية ثلاثية التكافؤ لدى الأبقار تجاوزت العدد المستهدف، وهو يعكس نجاح الحملة واستجابة المربين لبرنامج التلقيح وفق تعبيره. في الشأن الدولي، قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي يظهر في طهران أمام جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في فيفر الماضي وفق صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقول إن من سيخلفه في المنصب أيا كان سيتعين عليه تكريس القدر نفسه من الوقت الذي خصصه للأزمات الدولية والجهود الدبلوماسية، رافضا طروحات عن أن الزعيم المقبل بريطانيا يمكنه التركيز بصورة أكبر على القضايا الداخلية. وستارمر يقول في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أمس إن سياسة الخارجية وسياسة الداخلية لا يمكن فصلهما عن بعضهما في عالم يزداد اضطرابا. ختاما، حريق اندلع صباح أمس قرب كوستا برافا في شمال شرق إسبانيا يأتي على حوالي 2200 هكتار من المساحات الزراعية في هذه المنطقة السياحية من الساحل الكتالونية، لكنه لم يتسبب بأي إصابات وفقا لجهاز الأطفاء الإسبانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس
1: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزايك فام.

داليدا مورير سور سين على موزايك فام. انتم تسمعوا في تبع الموجة حتى للستام تاع العشية. سيسو رويحكم طريق السلام عليكم. احنا معكم ونونسوكم كسوسو حتى تسمعوا فينا في ديركم ولا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام بوان نت. توت سويت بوان روت. بوان روت في بوان روت. انتوما الحقيقه غمرتونا بالتصاور وبالليزانفو والاخبار, وهذه هو الحقيقه انه نبارتاجيو الاخبار هذه مع مستمعينا الكل. تبعثوا لنا اكيد الميساج نتاعكم على واتساب موزايك اف ام 23513000. نسلم برشا على سليم اللي بعث لنا داير تصاور من حملم في الان 1. قال لك في اتجاه حملم فما شويه اختناق مروري, ولكن الخروج من الحملم على طريق الان 1 الطريق الوطنيه معناها راهو تسمى فارغ حتى التوا. كيف كيف كي نحكيوا على البياج لحد توا سافا, مازالت الامور مستقره في البياج في اتجاه تونس الحاله عاديه. قالك شكون اللي قال لي الحاله عاديه؟ ما نعرفش, مش حتى اسمه وتتفصون مش مشكل. نسلم عليكم الكل اكيد. قالوا حاله عاديه مليق للبياج لحد توا سافا, مازال بالنسبه لخروج تونس سافا, بدات تتفرهد شويه الامور. كيف كيف سلموا برش على مراد يبعث لنا قالنا توا سي بون خروج تونس ممكن شويه, وين المنصف باي شويه, مازالت هكا اختناق مروري بينات يا اما طالعين فوق البون ولا هابطين لوطه باش نمشيو على الطريق الوطنيه. دونك واحده واحده سيسو رويحكم اكيد, ولي بوان روت مازالوا متواصلين. ومن بعد عندنا ليكم زاده ان بوان مع البياج, اللي ديما بعثوا لنا تصاور نتاع البياج وين انتم موجودين, كو سوسوا في مختلف ولايات الجمهوريه, سوسه, مستير, بنزرت, حتى زاده بياج بيجا. بعثونا تصاور الكل اكيد, ونحن نستناو في مساجاتكم على واتساب موزايك اف ام 23513000 في بوان روت. بوان روت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى, موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية, أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع أياد غنوج, محرزية طويل, أحمد عجابي, نور قمر ومحمد علي كمون, في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايك فام. تابع الموجة

محمود عبد العزيز الغزالة رايقة على مزيكا فام. إن شاء الله يربي ديما أياماتكم محليهم وطقس ملائم جدا جدا جدا بشنا نفرحوا بشنا نتلموا وبشنا زيدا كمم حتى مع السخانة زيدا احنا نبردولكم العشوية وين ونسوكم توتسويت الميتيو الميتيو بالنسبة لأحوال الطقس قبليك مع المعهد الوطني للرصد الجوي أنينيكم شوية بالنسبة على التبحيرة. بالنسبة لليوم هوكا نتوخاو الحذر ردوا بينا واحدة واحدة نتبعوا التوصيات المحلية من عند الحماية المدنية. إذا كان ثم كل علم الأحمر نقعدوا لارويحنا نقعدوا على الشط نتفرهدوا نحكي ونعيشوا الأمور هذيك وميسيرش نتبردوا روح حتى بالنسمة كي كان نسميه قوش علينا مشينا البحر أنا مشينا أنا تبحبحنا شوية وأمورنا مريق لا لذا يردوا بيننا واحدة واحدة بالنسبة للعمان لليوم وحتى زاد الغدوة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم بالنسبة لنهار سبت 4 جويليا خلينا نقولوا بين 29 و 33 درجة قرب السواحل وفي المرتفعات وبقية الجهات بين 34 و 39 درجة معناها كي نحكي على جويليا نجم نخلطوا 39 درجة ما شاء الله ساسانونس بيان سي

0: كيف، ولكن ما علينا كان نردوا بالنا. اون ايفيت زيد الوقت كنتاع الذروه اللي نخرجوا فيه ليكرون ديما لازم يكون موجود، نشربوا بالكدي الماء مليح مليح مليح وردوا بالنا على رواحنا. بالنسبه للغدوه مازال فما شويه ريح اللي قاعدين نعيشوا فيه توا، كقاعدين مختلف الجهات تختلف سرعه الريح، ولكن خلينا نقولوا غدوه قليل السحب بالطقس، تم الشميسه بشراوها ومرها مريقله، درجه الحراره تقريبا مش تقعد هي نفسها، دونك ملائم باش انا نخرجوا نتفرهدوا كسس، وحتى في وسط النهار في اخر النهار السهريه سورتو تاع سيونس اونيك. عن نرجعوا بالنسبه للغدوه ونهار الاثنين نرجعوا سيونس اونيك، ولكن عندنا اليوم الفرصه باش انا نخرجوا ونسهروا ونتفرهدوا. بعد شويه نعطيكم زياده لي بون بلان وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا. بالنسبه لليله والميتيو الحمد لله سافا لحد الان، الامور تحت السيطره. الميتيو
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: التوى في ودني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر يا ما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو، الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر، تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، البي سي إي، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، موزايك إف إم.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سيليكسيون طرب.

الطقس والجو ما نجم يكون كان ملائم للطربيات. بعد شوية بش نسمعوا ملحم بركات ولا مرة جمعنا الهوى، جورج وسوف روحي نسمة. ولكن بش نبدأه بصوت يعتبر صباحي، ولكن زادة في الصيف نجم يولي صوت في القايلة، على خاطر ياسر أبيزون كالمون، يدخل كان الفرحة والبهجة وتحس روحك فريشك تو سامبل. ممكن تسمعها، هي اسمها ماجدة الرومي، غنية ياسر يحبوها التوانسة. خذني حبيبي

0: جورج وسوف روحي نسمع على موزيكا فام. هذو من الترابيات اللي ديما موجودين وديما باش تسمعون فيه. تبع الموجة احسن الموزيكا وين ونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. احنا مازلنا مواصلين حتى الستة متاع العشية. سيسورو يحكم واحدة واحدة في الكياس. بعد شوية عندكم موعد الرياضة سبور اكسبريس مع مكي العوني والاخبار تلقاوها اكيد مع هبة الخميري. كل شيء ديما موجود معاكم في موزيكا فام. ومن بعد الموزيكا مازلت متواصلة. اما توت سويت كل حدا موعد تستنسوا بيه شوية شوية نحكي لكم ديما حكاية الغنية.
1: حكاية الغنية. حكاية الغنية الليلة تهزنا The King of Pop. مايكل جاكسون ما كانش مجرد فنان، كان ماشين متاع إبداع، وكل غنية خرجها كانت تتحول لحدث عالمي يدرسوه الأجيال. مش نحكيه على واحدة من أعظم ما غنى، التحفة الفنية Smooth Criminal، الغنية اللي جمعت بين الجانجستا ستايل وبين التطور الموسيقي الخيالي. اللي برشا ما يعرفوهوش هو الحكاية اللي وراء الكلمات الشهيرة متاع الغنية، وخاصة الجملة اللي تعودت برشا Annie Are You Okay؟ بدأت وقت اللي مايكو قرر باش ياخذ دروس في الإسعافات الأولية والسي بي آر أو الإنعاش القلبي الرئوي. في الكلاس هذاك كانوا يستعملوا في دمية خاصة لتدريب معروفة عالميا باسم ريسوسي آن. المسعفين في العالم الكل يتعلموا إنهم قبل ما يبدأوا الإنعاش لازمهم يثبتوا هل الشخص فايق وإلا لا، وكلمة السر ديما هي المناداة باسم الدمية Annie Are You Okay؟ Annie Are You Okay؟

كان هذه وراها قصة حزينة برشا، لأنه الوجه متاع الدمية مستوحى من ملامح امرأة مجهولة لقاوها غارقة في نهر السين في باريس في أواخر القرن 19، وبسبب هدوء ملامحها صنعوا منها قناع، ومن بعد ولات هي الوجه الشهير لدماء الإسعاف. مايكل جاكسون بذكائه الفني خذاه الكلمات هذوما من وسط الكلاس متاع السي بي آر وحولها لقصة درامية في الغنية، وين آني تولي هي الضحية اللي يوج عليها سموث كريمينال. الغنية هذه ما وقفتش عند الكلمات أكهو، أما خلدت زيدا الانتي جرافيتي لين، أكل ميلين الشهير اللي يعمله مايكل جاكسون وتحدى بيه الجاذبية، استعمل فيه داير سباب خاصة فيها ميكانيزم مخفي سجل بيه براءة اختراع. باش نخليكم مع سموث كريمينال اللي هي تعتبر من اكثر الاغنيات الناجحه في البوم باد مايكل جاكسون، اغنيه قاعده لتوا رمز للابداع وخليت ان تعيش للابد في ذاكره الموسيقى. سموث كريمينال مايكل جاكسون.

0: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for better life.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
3: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو، طور عالمك
6: يا ولاد الدار. خليكم مركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
7: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. الأهداف الكمية للقطاع السياحي بحلول سنة 2030 تتمثل في بلوغ حجم استثمار جملي بقيمة 550 مليون دينار واستقطاب أكثر من 13.5 مليون سائح والزيادة في عدد الليالي السياحية المقضاة لتصل إلى 36.5 مليون ليلة وتحقيق عائدات سياحية بقيمة 10 مليار دينار من العملة الأجنبية ونسبة نمو سنوي ب 6% وفق ما ورد في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. المصالح والبيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تنظم أمس الجمعة حملة تلقيح مجانية استثنائية ضد داء الكلب في منطقة المساعدين من معتمدية برج العامري. شملت أكثر من 176 كلبا و169 قطا، وذلك بعد رصد حالة إصابة حيوانية بداء الكلب وفق مصالح دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة. جامعة عمال تونس بالخارج تنظم الملتقى الأول للتحكيم والوساطة الدولية بهدف نشر ثقافة التحكيم والوساطة باعتبارهما من أهم الآليات الحديثة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية بما يعزز جاذبية مناخ الأعمال في تونس. ورئيس الجامعة حسن العريب يؤكد أن التحكيم والوساطة الدولية تعد آلية مساندة للقضاء في تسوية النزاعات، لكن ضمن أجل أقصر داعيا في سياق متصل إلى مزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج من أجل تحسين صورة التونسيين في بلدان الإقامة والحد من التداعيات السلبية للهجرة غير النظامية التي تنعكس أحيانا على سياسات التأشيرات وتنقل الطلبة.
9: أول ملتقى يتقام في تونس، نعرف في تونس اللي دولة مصحة على اتفاقية في التحكيم والوساطة الدولية في العالم كل، أغلبية المستثمرين الكبار والشركات الكبار ولو يعتمدوا في اللي كنت خام تاعهم آخر بوند يحطوا إذا كان فما نتيج فما أشكال للتجمع للتحكيم والوساطة الدولية. علاش؟ التحكيم فيه برشا امتيازات، من السرعة وثانيا الافيكاسيتي، ثالثا معناها أي مستثمر كي يلتجأ للتحكيم ما تمش النشر وما تمش كما نقولوا احنا أنه إذا كان عامل فايت ولا عنده أشكال يتشهر به. دونك في التحكيم دولي مبدأ سرية منها حاجة كبيرة برشا، السرعة ريشيرش اللوجه على حلول تكون سريعة وتفيد منها المستثمر باش ما يسكرش وما يبعدش وما يتحبسش، لكن أمام طن ينجم يرجع حق الدولة ويفيد الدولة. دعوة أنه باش نقفوا التواسي لغاديك، علاش احنا الجامعة قاعدين نعانوا فيهم أميكالمون، لكن هذوما راهو يرجعوا للدولة التونسية وعلى الدولة التونسية أنها تقيم بناسها لبرا، خاطر أي شباب يتمش تأثيره لبرا يعطي إيماج خايبة برشا على التواسة اللي تخلي منها دولة فرنسية وإلا الإيطالية وإلا الألمانية تعطي قرارات خسيب تونس ويصعب وعلي يحب يقرأ هولي كل شيء.
8: في أخبار العالم، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يقول أن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة ضمن حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5 مليارات يورو التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في عام 2024. القوات المسلحة المالية تعلن السيطرة على هجوم استهدف مواقع للجيش في عدد من المدن والبلدات، مضيفة أن عمليات صدل المتمردين أسفرت عن مقتل 26 إرهابيا وفق وصفها، وأن الوضع بات تحت السيطرة. بيانات ملاحية تظهر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ما تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور، بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدرجها بشكل مفاجئ قبلة الساحل العماني قبل دخول المضيق. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.
10: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
12: سبور اكسبريس، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على المونديال وانطلاق دور الثمن النهائي اليوم، لكن قبل البداية مع تونس وأخبار أنديتنا التونسية. في النجم الرياضي الساحلي من المنتظر في الساعات القادمة الإعلان على تركيبة الهيئة التسريرية اللي باش يترأسها كريم العكروت رئيس لجنة فض النزاعات في الإتوال، وباش يكون معاه كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، ومروان تفيفحة. الإعلان باش يكون بعد المصادقة على التركيبة من قبل لجنة الدعم. في الأولمبي البلجي أيام فقط قبل انقضاء أجل خلاص الديون للمشاركة في البطولة، بطولة ربط المحترفة الأولى لكرة القدم، خزينة النادي ما فيها كان 57 مليون فقط من جملة 500 مليون اللي هو المبلغ المطلوب لخلاص نزاعات للمشاركة في البطولة. بالنسبة للهيئة اللي وفت مدتها نيابية نهار 28 جوان واللي ترأسها كمال ويلي، اشترطت توفير الدعم المالي لخلاص النزاعات المواصلة تسيير النادي. بعد غلق جميع الملفات، الاتحاد المناسيري يضمن المشاركة في البطولة الموسم القادم بفضل مجهودات الأحباء ولجنة فض النزاعات. الرابعة التونسية غفران بالخير واللي كانت خلت باسبورها في عمناول في مع البعثة التونسية في مطار أوسلو بعد المشاركة في بطولة العالم واختفت دون أي توضيحات، أعلنت اليوم في ستوري على حسابها على إنستغرام انضمامها رسميا لمنتخب ألمانيا لرفع الأثقال. اليوم يبدأ الدور الثمن النهائي من المونديال، زوز مقابلات، المقابلة الأولى 6 متاع العشية المغرب ضد كندا، والمقابلة الثانية 10 متاع الليل فرنسا ضد الباراغواي. نذكر انه البارح في الليل تعرفنا على اخر المترشحين للدور الثمانينائي من المونديال، الارجنتين حمل اللقب بصعوبة كبيرة على حساب الكابفير 3-2 مقابلة الكابفير، المنتخب الافريقي اللي اول مرة يترشح في تاريخه للمونديال يهز بطل العالم الارجنتين للحصص الاضافية، ويتعملق البارح ضد المنتخب الارجنتيني وخاصة حارس وفوزينيا، دونك الارجنتين تربح في الحصص الإضافية البارح 3-2. بقيت المقابلات غانا كانت خسرت وانسحبت ضد كولومبيا 1-0، والمنتخب المصري تعدى بركلات الترجيح البارح ضد أستراليا مقابلة وفات في 90% 1-1، وركلة الترجيح 4-2 لصالح المنتخب المصري. نذكر بالبرنامج اليوم وانطلاق الدور الثمن النهائي، أول مقابلة 6 متاع العشية المغرب ضد كندا، والمقابلة الثانية 10 متاع الليل فرنسا ضد الباراغواي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع يسري وكامل فريق تبع الموجة.
10: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
13: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية، يسر جديدي، موزاي كافي.

0: شو كالصف وشو السيركولاسيون؟ واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. المزيكا بنواحها الكل ولابونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج. أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثية أخرى. الريكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
1: تبع الموجة
0: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
1: على موزايك فام.
2: طور عالمك.
3: تبع الموجة،
4: احنا مازلنا مواصلين معاكم في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. توا مضي ساعتين وعشرين دقيقة. سلطاريق السلام عليكم، سيسر ويحكم واحدة واحدة في الكياس. اكيد بعد مازلنا عنا ليكم بروغرام السهريات لي بون بلون مونتروتون. توا اكيد راكم في الكياس ولا قاعدين في البحر تسمعوا فينا ولا حتى في دياركم تتبردوا في الكيماتيزور. توت سويت نعطيكم الاخبار في البوزوميتر.
3: بوزوميتر،
4: الأخبار في البوزوميتر بطبيعة الحال. وشنية توندونس توا كأس العالم الكور هي نعم بطبيعة الحال. ونعم باش نبدأ داير بخبر يرجعنا داير الماتش البرتغال كرواتيا، ماتش كبير برشا وين تقابل فيه الدون كريستيانو رونالدو مع لوكا مودريتش. زوز زملاء كانوا في ريال مدريد تقابلوا في ماتش نوكاوت، ما فما كان واحد فيهم بركة نجم يتعدى. وسورتو انه زوز فما برشا أخبار تقول انه هذه آخر كوب دو موند بالنسبة اليوم هما، دونك الاعتزال الدولي باش يجي من بعد. بون كريستيانو رونالدو مازال ما جاوبش على السؤال هذايا، قال بعد الكوب دي مونتا نحكيو، ولكن بون العمر يأشر انه ممكن الدون 44 سنة صعيب شوية انه يلعب في الكوب دي مونتا الجاية. لوكا مودريتش كيف اعلن سي بون على اعتزاله بعد الكوب دي مونتا هذايا. ولكن ثم لقطة صارت في الماتش هذايا، لقطة البينالتي اللي باش يشوطها كريستيانو رونالدو، بينالتي اللي خليتهم يفوزوا على كرواتيا 2-1. ميديا ركزت مليح، الفيديو كان غرو بلون على وجه كريستيانو وهو قبل ما ينفذ البيناتي. بسم الله بسم الله بسم الله. العباد قالت اخي شنو كل مره وين تتقال الحاجه ذي يقولك سي بون كريستيانو ولا مسلم اعلن على اسلامه، والا معناها هل هي عادات اكتسبها سورتو في عيشته في المملكه العربيه السعوديه؟ شنو الحكايه بالضبط؟ بان كريستيانو هنا ممكن جات شويه الاخبار وهو متعدي، قال لي هذه حاجه استنست بها، معناها حاجه عاديه جدا بالنسبه لي انا. وشنو هي المشكله اذا كان واحد يقول بسم الله حتى لو كان هو ما ديانته ماهيش الاسلام؟ ولكن ديما قل لك انا استنست غاديك في النصر السعودي انه ديما نتوكلوا على الله قبل كل حاجه. وبيرانتيت ماركيت والربح كان جاي 2-1. والحقيقه سورتو ممكن مشهد اخر زاد ريناه هو بعد ما وفي الماتش، بعد ما الخساره كانت نتاع كرواتيا والاليمينيشن نتاعها، كان قابل الاسطوره لوكا مودريتش زاد الماتش بعد قالوا راو يعني قعدوا يحكيوا هنا شفناهم في البيتش. ومن بعد تقابلوا اكيد وسالوه الصحفيين على لوكا مودريتش، قال راني لعبت مع لوكا ماتشويت برشا ونحن نقرب لبعضنا برشا في العمر، راهو لوكا مودريتش أسطورة ونحب نقول له مبروك على كل ما حققته وأتمنى نشوفك مرة أخرى وبالتوفيق في مسيرتك الجاية. رونالدو أكد أنه داير بعد الهدف هذايا بدأ المنتخب البرتغالي بدأ يمن بالفوز، ولكن هنا قدامه ثنية طويلة، قدامه مازالت إسبانيا، قدامه بوتنسيلمون فرنسا، دونك ثنية صعيبة برشا بالنسبة للبرتغال باش تخلط للفينال. ولكن هنا قاعدين نستنى ونهار 6 جويليا الماتش ضد إسبانيا.
3: بوزوميتر.
4: مازلنا مواصلين مع الكوره، ولكن هنا باش نمشيو لعالم هوليوود. تيش دخل هوليوود في الكوره؟ بهما قريب لبعضهم خاطر يلعبوا في امريكا، ولكن هنا مفاجاه حتى حد ما كان يستناها. ليو ميسي شفناه في ماتش البارح ما كونتر الكابير، ولكن هنا باش نحكيو على ليو ميسي في علاقه بهوليوود. ماهيش اول مره يظهر في فيلم، ولكن خاطر قبل ظهر في باد بويز، المره هذه ظهر في فيلم سبايدر مان. شنو هو صحيح ليو ميسي ولا على بعضه سيمون جاوبيه؟ معناها شنية الحكاية. إبا هنا الظهر داير في البرومو متاع فيلم سبايدرمان براند نيو داي مع بيتر باركر اللي داير اللي يمثله توم هولاند. هنا ميسي كان مثلوه انه دخل القهوة يلوج على سبايدرمان، زعما حتى كي الابليكاسيون يلوج على سبايدي.

0: حارس الكابفير اللي هو اسمه فوزينيا، الحارس اللي عمره 40 سنة ولا ستار الحقيقة، سورتو مش كان من الماتش هذي، راو نحكيه على من أول ماتش لعبه، كي نحكيه مثلا سوشيال ميديا كان راهو عنده أقل من 40 ألف متابع على انستغرام. بعد الماتش الأولاني اللي كان لعبه وليه 7 ملايين، توا نلقاو فات 17 مليون فولور على انستغرام. سيد راو جست بوغ انفو راهو كان يلعب الفوتبول قبل، معناه غرامه موجود، ولكن راهو اون كونتر بارتي كان زيد الكتريسيان، كان يسوق لي بوس، كان يخدم في برشا خدم اخرين اوتر كو الفوتبول، خاطر بيان سور كي نحكيو على الكابفير قال لك انا ما تعايشنيش الفوتبول غاديكا. دونك حكايه قصه نجاح كبيره، سورتو انه داير حكايته كيفاش تنشر، معناه تنشر في العالم الكل، وكيفاش اثار داير التعاطف مع العباد الكل، سورتو انه اول مره الكابفير تترشح للكوب دي موند. إبا وقتها زادة كيف كيف الوالدة متاعه كانت ما نجمتش تحضر للماتشوات، وهو كان يحبها ياسر إنه تشوفه تلعب معاه، يلعب معاه فريق بلاده لأول مرة ترشح وممكن لآخر مرة في تاريخ الكابفير معاه هو، على خاطر سورتو عمره. إبا هنا للسلطات الأمريكية دخلت باش إنهم سهلوا الإجراءات، والوالدة متاع فازينيا تحصلت على الفيزا وجات حضرت على أول ماتش ضد الأوروغواي نهار 21 جوان، كانت حاضرة نهار 26 جوان قدام السعودية، وزادة كانت حاضرة البارح في ماتش نوكاوت كونتر الأرجنتين. مسيرة كبيرة برشا الحقيقة، وقصة نجاح الحارس، حارس الكابفير لأول مرة تترشح، وشوية بركة البارح لا خرجت الأرجنتين من الكوب دي موند.
1: بوزومتر، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى مازالت متواصلة معاكم في تبع الموجة. بعد شوية كيد عنا ليكم لي بون بلان، عنا ليكم زادة الترابيات اللي مازالوا متواصلين، الجولد ميوزك، الميكس مع سلومة، الأوريونتال، الكل موجود معنا في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. سيسروا يحكم في الكيس واحدة واحدة، وانجوي البحر والسهريات. أحمد سعد، سيرينا يا دنيا.

0: خاطر كي يحضر سلطان البيا ما تقولوها وعيني حيا ما يبعدها كلام عليا وإن الجيل فيها شعار.
1: مرتضى الفتيتي رايد على موزايكا فام من أكثر الغنيات اللي كانوا تندنس وخليهم مرتضى يتعرف للعالم الكل. الموزيكا زادت متواصلة. ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس لهيت موجودين زاد على موزايكا فام في تبع الموجة. كل مرة نختار لكم من بون سيليكسيون تاع لهيت دو موزايكا فام أو كنقترحوا لكم موزيكا تنجموا تزيدوها للي بلاي ليست نتاعكم. هذوما لهيت على حسب أكثر الموزيكا اللي تتسمع وأكثر الموزيكا اللي تطبطوها أنتم. زاد على واتساب موزايكا فام 23 500 و13000. أكيد تلقاو هذوما من بعد تلقاه مون بلاي ليست سور موزايكا فام. برشا برشا برشا موزيكا تستنى فينا من لوريونتال لوكسيدونتال بعد شوية شيرين محمد حمائي بحرية كيف كيف نلقاو جديد ستروما وتوفلو دي فلور وكيف كيف برونو مارس I just might. ولكن باش نبداو بجيسون ديرولو دي جي كوتشا غنية من الأول نسخيبوها مخدومة بالاي اي كي تخلى عليها جيسون ديرولو ولات توندونس مونديال.

0: بوسي وننسى اللي كان على موزايكا فام. تواصلنا حتى المطلثة غير دقيقة في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: نزلنا مواصلين معاكم حتى للستة متاع العشية في تبع الموجة. أكيد محضرين لكم الميكس باي سلو من بعد الجو الشرقي والأمور والموزيكا الكل تلقاوها مع سلو من بعد شوية في الميكس الشرقي. ولكن زيدا لديديكاس متاعكم انتوما تنجموا تبعثوهم على واتساب موزيكا فام 23513000. لديديكاس متاعكم نقراهم وتكونوا موجودين معنا في اللايف. وديديكاس داير يجي من عند أيمن العيساوي ومرت وحنين الجلولي اللي يحتفلوا بنجاح بناتهم ياسمين وحنين العيساوي ويتمنى ولهم دوام النجاح والتوفيق ومزيد التألق. إن شاء الله مبروك يا ياسمين ويا حنين. إن شاء الله يا ربي الفرحة ديما موجودة في ديارنا الكل التونسية. انتم تسمعوا في تبع الموجة حتى الستة متاع العشية معاكم مزنا مواصلين. خليكم توت سويت مع موعد الأخبار هبة الغميري.
2: من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع أياد غنوج، محرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات المستشار عصام الجواني يعتبر أن نشر ثقافة التحكيم والوساطة في تونس يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتوفير مناخ قانوني آمن، خاصة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في إنجاز مشاريع داخل البلاد. والمتحدث ذاته يشير إلى أن التحكيم يتميز بسرعة الفصل في النزاعات مقارنة بالمحاكم العادية، مضيفا أن توسيع الاعتماد على التحكيم والوساطة من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في تونس، خاصة في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو اعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
4: مبادرة من جماعة عمال تونسينا بالخارج جيت باش تنشر كذلك ثقافة التحكيم والوساطة في تونس وخارج تونس، وكذلك تعطي رسالة طمأنة للعمال تونسينا بالخارج الذين يريدون الاستثمار في تونس أو خارج تونس لاعتماد هذه الآلية تحكيم الوساطة اللي هي ضمانة لحقوقهم في حالة نشوب نزاعات. التحكيم الوساطة هو يعني بالمسائل التجارية والمدنية فقط، أصبحت كل رواد الأعمال والمستثمرين والتجار والمهنيين يلتجئون للتحكيم الوساطة عوضا عن قضاء الدولة، نظرا لأن التحكيم الوساطة يتخلص من الإجراءات المعقدة تاع قضاء الدولة ويقلص في المدة. دونك معناها في 6 أشهر في عام ينجم يكون عندك حكم نهائي وبات تمشي تنفذه، أجل تقاضي تسهلك برشا حاجات، تعفيك ساعة من المسائل اللوجستية خاصة بالنسبة للمواطنين بالخارج في بلاصة يقعد ماشي جاي على المحاكم 3-4 سنين 5 سنين، في شهر في 6 أشهر 7 أشهر ينجم يكون عنده حكم جاهز. المؤسسة التونسية والشركة التونسية تقريبا لا تتعامل بهذه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ديما تمشي للمحكمة.
3: مصالح بلدية تونس تنفذ حملة رقابية شملت عددا من المحلات بدائرة الخضرة، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات وتسليط خطايا مالية، إلى جانب حجز وإتلاف كميات مختلفة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في إطار مواصلة تكثيف المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم وحفاظا على الصحة العامة وضمانا لسلامة المستهلك واحترام الشروط الصحية المعمول بها. الاحتفاظ بثلاثة أشخاص وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش مع فتح بحث عدلي من أجل تكوين وفاق يهدف إلى الاعتداء على الأشخاص والأملاك بعد الكشف عن سلسلة من سرقات عدادات المياه التي استهدفت عددا من المساكن بمنطقة الوحة بقفصة، وذلك إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق هذه العمليات وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. في أخبار العالم، إيران تحذر بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد أعلان البلدين الاستعداد لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. السلطات في كل من روسيا وأوكرانيا تفيد بتعرض سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدن روسيا ومنطقة لينينغراد المحيطة بها لهجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، حيث تم استهداف ميناء فيها وبنية تحتية نفطية دون تسجيل إصابات. نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون إعادة الإعمار يقول إن روسيا تستهدف قاطرات السكك الحديدية الأوكرانية ودمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 200 قاطرة منذ بداية 2026 وحده. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكم الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك فام. لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال باي دي جي سليم.

0: الميكس الشرقي باي سلومة. ميرسي بوكو يا سلومة على لو مومون هذايا ياسر فيه نوستالجي الحقيقة. الميكس هذايا ديما باش يكون موجود معانا في تبع الموجة أكيد معاه ماضي ثلاثة متاع العشية هكا هاو ونونسوكم بأحسن الموزيكا اللي تكون ديما موجودة ومازالت متواصلة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. Gold Music. Gold Music. All the best music.

لا في مسجلين على فينيلات، لا في سيديات، لا في كاسيتات. هذه ما تسمعها كان لايف، كي تحضر قدام الباند، قدام الارتيست، وحتى من حفلة لحفلة، من كونسير لكونسير، مستحيل تتعاود نفس الروح. ساعاتك تلقى ارتجالات يصيروا، تلقى دي سولو متاع جيتار، تلقى دي زينترو اكستندد كيما الاغنيه هذه ليجندير. الحقيقه هاكم تسمعوا في جمهور يحيي في لو جيتاريست اللي دي يعيش معاهم بشويه بشويه رحله. هاكم سمعتوا طلعه كانت كريشندو من ميلودي اللي قاعده تتلعب على الجيتار اكوستيك، لحد وين خلطت البيركوسيون، لحد وين بدات الانترو، لحد وين خرجت الميلودي هذية. هي على خاطر كي نحكيو على الغنية، غنية تحكي على حاجة اسمها هوتيل كاليفورنيا، أما هو ريالمون ماهوش هوتيل، ما فماش حاجة اسمها هوتيل كاليفورنيا. يحكيو الباند على هوتيل الشهرة اللي هي كاليفورنيا، الأعباء متاع الشهرة كيفاش ما كانتش سهلة وما هيش حاجة سهلة وما لازم حتى حد يستخف بها. الليجندير إيجلز هوتيل كاليفورنيا.

0: Chaka Khan, Ain't Nobody, live à la Mosaïque FM, The Gold Music. هذه هي الموسيقى, une version spéciale, برشا ديما باش تسمعها في تبع الموجة, واحنا مازلنا مواصلين معاكم spécial Tube été.
1: Spécial Tube été.
0: الموسيقى اللي فيها برشا انرجي, الموسيقى اللي الحقيقه تعرفنا عليها وعشنا معاها وفيها اجواء الصيف هكا. وتوك سوسوا مازلتوا في البحر ولا تخمنكم باش تروحوا بعد شويه؟ لويس فونسي, ديسباسيتو, عمرو دياب, جمالو, لكن نبداو بنانسي عجرم. يا yeah.

0: لويس فونسي دادي يانكي ديسباسيتو على موزايك اف ام. توصلنا حتى الماضي 3:59 دقيقة. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية. نسلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في كراهبكم طريق السلامة. نسلموا برشا زيدا عليكم تبعثون لنا ديديكاس متاعكم على واتساب موزايك اف ام 23513000. نسلموا برشا على امير من بنزرت, امير ريحان اللي ديما يسمع فينا, قالنا راو ريت وين نحل بوتيك صباح لين نروح ديما معايا موزايك. نسلموا عليك برشا برشا برشا يا امير, وعليكم انتم الكل مستمعين تحبوا تبعثون لنا ديديكاس. بعد شويه البياج, تصويره من البياج وين انتم موجودين باش هاكا ناخذوا فكره ونفيدوا الناس الكل اللي يسمعوا فينا في مختلف ولايات الجمهوريه. بعد شويه موعد الاخبار مع هيبه الخميري, واحنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه مع نوتر دي جي ريزيدون ريحان لو ميكس. باش نبداو توا الاربع متاع العشيه, نبداو نحضروا روحنا. بعد ريحان عندكم لي بون بلون باش تمشيو تسهروا وتتفرهدوا. بالنسبه لليله احسن الموسيقى ديما متواصله معاكم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشيه.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: راديو موزيك فام تونس، الأخبار،
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يستنكر ويدين في بيان الاعتداءات الأخيرة التي طالت أطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم المهنية في كل من المنستير والقيروان، مشددا على رفضه الأعمال العنيفة لما تمثله من مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطباء ومهني الصحة وباستمرارية تقديم الخدمات الصحية وبحق المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة. والمجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بفتح التحقيقات القضائية اللازمة وباتخاذ كل الإجراءات القانونية المستوجبة بما يضمن كشف المسؤوليات ومحاسبة المعتدين وبوضع برنامج وطني لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يقوم على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. فرقة الشرطة العدلية بالعمران تتمكن في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية والأنشطة المالية المشبوهة من تفكيك شبكة إجرامية خطرة تنشط في مجال القمار الإلكتروني وتبييض الأموال والاحتفاظ بأحد عناصرها ومباشرة قضية عدلية من أجل إعداد محل لتعاطي الرهان الرياضي دون ترخيص وشبهة غسيل الأموال. مصالح وبلدية تطاوين تنطلق في تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء، وذلك على إثر ظهور أفاعى وحشرات سامة بهدف الحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة المواطنين. وبلدية تطاوين تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي ظهور للأفاعى أو الحشرات السامة، مع الحرص على تنظيف محيط المنازل وإزالة الأعشاب والنفايات التي قد تشكل مأوى لها، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة والسلامة العامة. في أخبار العالم، وسائل أعلام أمريكية تقول إن الولايات المتحدة ترفض فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز رفضا قاطعا. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقول إن كل حل لا يستمد من دول المنطقة لن يكون دائما معبرا عن دعمه لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر وتسهم في حل مشاكل المنطقة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها سيطرت على 4 قرى في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وقرية أخرى في منطقة دونيتسك المجاورة. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس،
3: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزيك فام، Le mix.

0: Notre DJ résident Rayhan à la Mosaïque FM. هذا هو الميكس اللي ديما باش تلقاوه معاه الاربعاء نتاع العشيه. ميرسي بوكو ريحان اللي الحقيقه سمعنا كل شيء. سمعنا الهاوس, سمعنا اللاتوش نتاع مايكل جاكسون, ثم البوب, ثم من الانواع الكل. احسن موسيقى ديما موجوده معنا في تبع الموجه.
1: تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للسته نتاع العشيه.
0: احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى لسته نتاع العشيه. بعد شويه الفار على موزايك, الفار مع فاطمه عبد الرحيم اللي جمعه كامله تحضر لكم في ليزيكستري الكل. اي شوف, اي زله لسان, اي غلطه صارت في لونتين ما تفلت حتى حد فاطمه. لذا الضحكه مضمونه بعد شويه اكيد مع فاطمه في الفار. حتى الاخبار زاده واكثر الحاجات اللي عملوا البوز سورتو في منذ المهرجانات. بعد شويه في مهرجان نات, لكن توت سويت نعطيكم فكره على بروجرام السهريات في لي بون بلان.
1: Bon plan.
0: لي بون بلان كي العاده منزلوا مواصلين معاكم في تبع الموجه. نعطيكم فكره على بروجرام السهريات بالنسبه لليله او كمان توا باش تعملوا بروجراماتكم, تكلموا حبيبكم, اصحابكم, عائلتكم, وتمشيو تتفرهدوا. الحقيقه الطقس ملائم, وباش نعطيكم نحن فكره وين تنجموا تمشيو تسهروا بالنسبه لليله. باش نبداو بذا بريدج وين تلقاو باسم زكري لايف شو في الملوك كالينتي مع اودي كوتشيلو مقراني وكوكو في ليدون ساتدي فيفا مع بدر وبنكا في البلاغ نلقاو سانفرا اون شوكيس في الحبيبي داون تاون سكيب او بلاتين في الاينا السهريه بلازير سبيشال اديشن مع سيباستيان جي تريكي ديفرنت راي يوبي ورحومه في المارتي كلوب الديسكو العربي في الفلو سهريه مع بوهيمن لايف مع مهدي مغراوي تريكي انيس هويسه وغسان عزايز في البوبوت نلقاو خليل عنابي ودي جي باو في الفولامور السهريه براكه وايت اديشن مع عزة نديم وعليسة في المودز عربيان مادنس نايت وكي العادة في الكاليبسو حمامات السهريات والجو ديما موجودين. الليلة نلقاو ليمونشيلو مع ذا كرو وافو ومسلماني. نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الجولف برو. الليلة نلقاو ديسكو مصر في ستيبس السهرية ريزونانت مع ميلكي ونختمو بجربة كي العادة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيجا. الليلة كيتش الفيجا مع ميلا.
1: بون بلان. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى مازالت متواصلة. جديد يجيل جيت

0: سانتانا هي في الأصل ماريا ماريا، لكن لغميكس متاع تيكي ديب وغوردو تسمعوا فيها على موزيكا فام في تبع الموجة. أحسن الموزيكا وسورتو كهو توفيل جود ميوزيك، توصلكم للدار، توصلكم للسهرية، للأحباب، للأصحاب. الفيد أنتم ديما معانا على موزيكا فام داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزيكا فام بوان نيت. مزلنا مواصلين معاكم حتى لسة تمتع العشية. موزيك فار، عودة الفار على موزيك فام. اما معينا مش هو موجود ديجا الفار هكا ولا فاطمة؟ عودة الفار، مرحبا يا فاطمة.
1: اهلا وسهلا، تحية ليك يسري، تحية كل يسمعوا فينا. شنو حوالك؟ نحنا من رمضان ما تقابلناش.
0: لا من رمضان بعد نجاح فترة رمضان الحمد لله ما بعضنا في الفار في التنبير معناها على موزيك الكل. على العودة في الصيف ما بعضنا الفار اكيد ننسوكم وتوصلكم الضحكة والريكاب نتاع جمعة كاملة على موزيك فام. الفار فاطمة اللي ما تفلت حتى شيء، لا شاردة لا وردة، لا خبر لا ضحكة حتى شيء موجود.
1: كيكون حرف، كيكون اخبار، كيكون كلمه راهو الكل شرقاوه في الفار.
0: فوالا فاطمه، دونك بالنسبه للجمعه هذه اول جمعه في البرمجه الصيفيه على موزيكا فين بون، هي جمعه بديت بنهار الاربعاء، دونك ما شاء الله من اربع خميس جمعه ثم ماتير باهيه برشا.
1: فما تعرف لحس حاجه يسري انه عندنا مشكله مع نوامر، ما فهمتش عليه شيء. شنو مشكلة موزيك مع نوامر؟ نحب نفهم.
0: والله انا بيدي السؤال نتسائله، اما خلينا نسمع ونفهم شنو هي حكايه هالنوامر. خلينا نسمع الفار موزيك فار.
2: تمشي شويه تحرك الامور في الصيف، رجل الاعمال ولا في الشتاء اكثر
3: ما ماهوش برونزي، راه الخدمه ماشيه.
2: برونزي من الشمس،
3: برونزي من الكونتراتوات ما شاء الله.
4: اي صحيح.
1: لا انا شنو وصيك ما كنا نخدم بعضنا؟ الفلوس.
5: في إمارة موناكو الحياة حلوة، إمارة متاع أثرية ما تنجمش تعيش فيها أنت ولا أنا ولا متوسطي الدخل من الموجة.
6: أثرية عند موناكو نسميه فقراء
2: فقدي الدخل.
1: كما قلت لك كل بلاد عندها رصيد، احنا دخلنا في الروج ما نعرفش كيفاش باش تتفض الحكاية
2: هذية.
1: من عند شكون؟
4: ما الحكاية هذي مازلنا نسمعوا.
3: ولو أنه فما شكون وصلني ديما نقول هذية وصايا. قال لي راهي تبارك الله في الكورة وحتى في الدار راهي تعطي فينا في الليزات تاع الكورة الكل وتحل لنا في الماتشوات، دونك استغل ثقافتها الكروية.
1: انا بالبطاقة الحمراء ندور في الدار.
6: عند موناكو كان تقف اكثر من ساعة يرميه لك شوية فلوس يعاونوك. ليه
2: كمل هالجملة، ما نعيشوا مع الناس ويسمعونا رضا الجدي شو؟ كمل هالجملة خاطر قلت لكم أنا مش نرجع. أنت أصريت كمل جملتك خوي، كمل.
3: تعرف الفيفا؟ ما الفيفا انت عشنو؟
1: بحضة داري
3: صحيت هذيك هي.
6: فوالا
3: دارك اللي في سويسرا غادي
1: يكون ما شاء الله
3: المقر بتاعها في سويسرا، لكن عندك دار في سويسرا ان شاء الله مبروك عليك.
1: والله روح رياضيه جيجي تبي لهم شيء اثر فيا مأثر فيا.
3: لا والله
1: والله دوك الخبر الاولاني ترامب
6: بيقصف الاراضي
1: انتوكس بطبيعه الحال. الخبر الثاني بتاع العراق
6: بطبيعه الحال
1: لانه ليه خاطر ما مازلت كي شفت التصريح نتاعو في علاقه بالاتفاق
6: انه ترامب يهدد بقصف حاجه غريبه.
1: مش اي حاجه،
7: مش اي حاجه على احنا كيما
1: قصف الاحتلال معناتها شنو؟ دونك
7: يقصف داره ما يقصفهمش.
1: ولا
4: اسمع اكيد اسمع
2: غش الطقس فاهمون غار. قال لك يا خويا كيفاش ذي ونهار سيونس يونيك يا خويا، خليهم الموظفين من هنيهم باش يمشوا يعملوا تبحيرة فالمورة
4: كاو غير وسعوا بيكم انتم معنا
1: احنا والله كي نلقاوكم الدوبل ونشدوا اليمين ونقعدوا ما نشوفوكم مش دلموا عالي تبارك الله.
4: لا انت اسا اختي الكراب الصغار كل يخافوا منا
8: عشان انت بيتك سليمة باشا.
6: كيما اشواق مثلا كي نحكي انا تعدي قلت لي ستيل جديد من فضلك
2: نحكيو
6: قلت لي ستيل جديد.
0: كيف يوتيوب و شو اسمه الاخر وفيسبوك. الله
4: العظيم طب ما تقول كده من الصوت
1: قلقتني هذه
9: نحي الكاسك. هاي فوالا كي تقلقها حاجة تتكلم سيدة في المباشر قلنا قلقتني عادي نحي الكاسك.
1: وصى السيرة ذيك اي
9: باهي مدام دليل مش لازم نلبسها لك.
1: مش لازم
9: هكا ولي قلقك نحي
1: اي بيسو
9: لقلقني نحي
1: اي طبعا
10: يا سلاح وينك عنا الو كونجكتور
11: الميكرو تحفان
12: الو
6: تونس وهذا مهم جدا كي تهز كلب يعوم في البحر في تونس
7: نشف له
10: اني انظف يد سياسية في العراق بعد علي بن ابي طالب
6: بعد جمعتين تشد في
11: بعد شوية تشد
7: وقعد عليه ابن ابي طالب حافظ على سادات ترتيب النزاهة قعد بنجمه نفسي
9: دخلت المشيخ بقى عايدة عرب دخلت انا الاستوديو وبديت عادك عايدة شد بلاستيك توا لفهم تاعك بعد شوية
12: العالم حتقطع بعض ابو حميد
6: وقفنا حل الدوسي لانه ناهد طلب منا نوقفوا حل الدوسي تفضل
7: عشان الدوسي
6: على خاطر ايماج نتاع السيريوم خلينا نزيدكم ناهد يتشحت فيه من قبيل ما نحط غناء خلينا نرتاحوا قلت له لا تفضل
7: بعد شويه
6: ليه خاطري بين سيريو واحنا نبينوا مستهترين
12: ما الحكايه هذه ما زلنا ناس
7: تبروري في جبيله يا سي هكا ولا هذه حاجه عمرنا ما كنا نتوقعوها المره هذه
13: خلينا نعطيكم الرقم اللي تنجموا تتواصلوا به معنا واللي هو 23 510 ما حبش الرقم خلينا نستانس به به
5: ما فما واحد نائب قال نائب من الحزب اليمين المتطرف مادام هز بيستولي يعني مسدس مائي نجم يتطور مستقبلا يولي يحمل سلاح ناري شوفك التخريجة اللي عملها معنا
6: عادي قانون للرهيب
7: هو لازم يجي يشوف العيد الصغير في تونس
5: اشتر الصغير
6: فيش قاعد يعمل أموركم خويا ما بعثوري حاجة للنجم نشوفه صحيح
5: شو تقول لي معنى يحط دي باراسول يمشي يتسلفه من عنده تيل قال شنو الباراسول بعشر ليف ولا بخمساشن دينار
6: عشر ليف وين هذي عشر ليف
5: تيما أنا سمعتك بعشر
6: يقول لك سمعت خير تعطي عشر
5: ما نمشي
6: تسمن عشر
7: خمسة وعشرين أقل حاجة
6: 25 في الأحياء الشعبية
14: رأو بشي هبني راجل هيد
13: أي بي ممكن زربتكم لحظة أي 2 3 5 1 3 0 0 0 سيبون سوف قرديتو
14: متروح كان فرحان
13: وقت اللي يقولوا موزايكا فام لذي علولة رموش معناها انتباعات ولا احنا قلقين ولا شعارك يجبناه من العدم ارقامنا ومعطياتنا على طيلة 20 سنة هذه خلتنا الولا بالارقام مش بالانتباعات
14: قدرة ربي
6: مطعم سحيرة هي المطعم الغالية أي. مثلا تقول له عطيني هذه صارت لي تقول له عطيني شوية هريسة والطن 25 دينار صحنا هريسة والطن
9: قطعة البركة
11: 25 دينار
9: هريسة والطن قطعة البركة ولا سامي جنرالمون بالفرنسية
6: لا ما أنا كي قلت ما ديتهاش في المنيو ظهرت في المنيو موجودة هريسة والطن 25 دينار بالحق
7: بدل مطاعمك
6: لا
5: تبارك الله عليك عندك اللازم في اللازم وينيلزم وكيف ما يلزم
7: تونسي والباركينج في البحر المعاناة التي تبدأ في الصيف وتتواصل حتى ما بعد الصيف
5: على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة
6: بكل محبة وإحنا هنا نحكي الكواليس لأنه نادي قالت لي نخدم في الويكاند يزمني جور دو روبو دونك حطيت في الجنجل كل يوم في ميدي ماي التزام فعلي لأنك لازم تكون كل يوم تحب تغيب غيب نهار على الويكاند
13: من أول الناس اللي انتقدنا وعبرنا على مواقفنا بالوضوح والصراحة الكاملة اليوم الفيدراسيون قاعدة للناس حابة تستقيل ولا السلطة تفكر في إقالتهم إيش نعملوا نحن مشي نعملوا اعتصام قدام جامعة وزارة كرة القدم جمعياتكم متمسكة بجامعتها جمعياتكم انتم اللي تكتبونا تو في التعليق متمسكة بالجامعة
6: موزايك فار انه 23 513 ألف هذا هو نمرونا على الواتساب هكا ولا
9: 23 513 ألف
6: صحيت نحفظوه مليح اسمع رجعني هلا وقت الفار
9: مليني وحده
6: يا
9: اسماعيل امان مليني وحده وحده حيدر راهو 23 513 ألف
6: انت جبت حكيت اسماعيل سي اسماعيل بن عيسى في هابي اور معكم معاه في الغد لا شانس كل ليله به نحن رجعنا للتابليت رجعنا للفار مو الفار على الفار على الفار رجعنا للتابليت شفنا شنو تبعث لي اسماعيل بن عيسى في الوقت هذاك انا نجم نقول لكم مستمعينا تنجموا تعملوا خير من هيك
15: بيه نبعثوا لبعضنا مساجات بيناكم بالعكس نحسوا روحنا اقرب لكم والله بالواتساب راكم انتوا دايرت نجموا تبعثوا لنا دي ميساج تنعملوا لكم ديديكاس بعد شويه مي لكن واتساب موزيكا فيم موجود على ذمتكم الربح مع اسماعيل في الليل اما زيد حتى مساجاتكم اما تنجموا تعملوا خير من هكا توت فاسون هكا ولي فات
16: صحيح صحيح
15: ما تير تفرجنا فيك تقعد هكا موجود عندنا في الواتساب دي توت فاسون ومش مشاكل الطقس هذا مشاكل احسن بليكي فسرولي كيفاش تبروري في جبيلي يا رسول الله هنا رينا ما شاء الله المطر معناه ولت البارح في بنزرت الليله بينات الخميس والجمعه ولكن هو الطقس معناه كان بين سخانه بين توا بدات تبرد شويه الدنيا بين الجمعه الجايه ترجع سخانه ياسر تبديلتي حتى الميتيو ولات فيها ضحكه رينا متغش علينا الطقس على خاطر بدينا في سيونس ونيك حبينا نتيح وريد متغش علينا الطقس الفار يا فاطمه ما تفلت حتى شيء ديما كالعاده اوكي موجودين معاكم اكيد في تبع الموجه مع فاطمه عبد الرحيم الفار ركاب الجمعه كامله وين ما نفلتوا حتى شيء اي تصريح اي ضحكه اي حتى هكا زلت لسان نحن ما نفلتوش زلات اللسان صحيت كل شيء موجود اكيد فاطمه زادت تكون موجوده معنا غدوه كالعاده في تبع الموجه عن لوزابينغ عن الاخبار اللي مازالت متواصله الفايده كل شيء الاخبار ركاب الكل تلقاوه ديما في تبع الموجه موزايك فار تبع الموجة في تبع الموجة مازلنا واصلين معاكم حتى للستة متاع العشية قدامنا الساعة الأخرانية هاي الساعة الأخرانية فيها البياج وين نجيو بحذاكم وتنجموا من توا تبعثونا مساجاتكم وتصوركم على واتساب موزايك فام 23 513 ألف على واتساب تتواصلوا معنا ديركتومون وفي المباشر عندكم حتى زادة ديديكاست تكلمونا وتبعثونا مساجات على 23 513 ألف واتساب موزايك فام تصوركم في البياج مروح حين تصورت وعدك ولا تحضروا في رويحكم باش نمشيو للسهرية اعطيونا فكرة على البياج باش هكا الناس الكل نفيدوكم ونفيتيوك السيركولاسيون اللي تصير في البياج هكا باش نعرفوا وين بالضبط نمشيو وثنية اللي نمشيو ولا حتى زادة كان حبوا كي نعديو اكثر وقت مع عائلتنا السوق وفي عقلنا نجمو نمشيو على الطريق الوطنية الفايدة نوصلوا امورنا مريقلة عندكم واتساب موزايك فام على ذمتكم 23 513 ألف تبعثونا دي ميساج ديديكاس الفايدة نحن موجودين معاكم في المباشر اكيد وحتى زاد اغنيه كنت تحبوا تسمعوا اغنيه نجموا تقترحوا علينا راه فما حتى مشكل مرحبا بكم اكيد ديما وفي الساعه الاخرانيه من تبع الموجه مزيد عنا مهرجان نيت وين نعطيكم فكره اليوم بون هما مازال ما بداوش مهرجانات ولكن اخر الاخبار شكون اللي من المنتظر خاطر مازال مهرجان واحد الحقيقه ما عندناش عليه فكره على بالنسبه للبرمجه الرسميه نحكي على مهرجان قرطاج الدولي شكون من المنتظر يكون موجود في الفستيفال دو قرطاج تو اكيد ناخذوا فكره مع بعضنا واكيد زاد بوين روت حاله الطرقات بشوكة تعرفوا بالضبط شنو طرقات المعبية شنو ايفيتي وتكونوا سلامتكم قبل كل شيء واحدة واحدة في الكيس ما نجريوش نحن الموزيكا مازلت متواصلة معاكم اكيد في تبع الموجة عليكم كان تتبعوا الفايب لا اكثر لا اقل ما نجريوش ويكونوا معاكم تشيل وامورنا مريقلة الموزيكا زادة مازلت متواصلة وجونا التونسي اللي نرجعوله بعد شوية موعد الاخبار مع اميم علي كالعادة وخليكم مع بلتي بلتي اللي الحقيقة ماكينة متاع ديهيت أي على خاطر ما فماش غنية يعملها بلتي ما تكونش يحفظوها التوانسة الكل كبار وصغار ديما ماشية.

Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام، الأولى في تونس.

0: رايارك وبارك المهدية.
1: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دي غوسبيل، المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب، اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الغوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBC، غنو، لاسيغال ومزيكا فام.

0: الموسيقى على موزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية بها محمد المكي فرج يفيد أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، وقد أذنت النيابة العمومية بمباشرة الأبحاث في مواجهته من أجل جناية الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته، وقد تسبب عن الاعتداء أحداث جروح. الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي لشغل بكبلي انتظمت بإشراف الأمين العام المساعد للمنظمة المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية وجه الزيتي. والزيتي يقول أن إلغاء الانخراطات وغلق باب الحوار الاجتماعي والتفاوض مع السلطة دفع الهياكل الوطنية إلى إقرار مبدأ الإضراب العام في المؤتمر الوطني، وسيقع تحديد الموعد من قبل المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية. وزيد يضيف أن الاتحاد العام التونسي للشغل تقدم بمقترحات حول مشروع قانون ميزانية 2027، إلا أن هذه الوثيقة تم رفض استلامها من قبل مكتب ضبط بوزارة المالية، وهو ما يعني رفض السلطة للحوار.
2: الاتحاد العام التونسي للشغل تم إرسال وثيقة من وزارة المالية معناها للتصاور الاتحاد العام التونسي بمشروع بمقترحات في إعداد مشروع قانون ميزانية 27، ولكن في وقت قسم الدراسات عاد تصور المنظمة أرسلنا الوثيقة معناها اللي رينا فيها تصور الاتحاد، تم رفض تسلمها من مكتب الضبط، وهذا اللي خلى الاتحاد العام التونسي للشغل في مبدأ معناها اللي أقرته الهيكل الوطنية كونه معناها نمشيوا في النضالية، وكذلك معناها بإعداد الإضراب العام اللي أقروا المجلس الوطني وأقروا المؤتمر واللي أوكل معناها تاريخه للهيئة الإدارية الوطنية.
1: مدينة المنستير تشهد حملة ميدانية كبرى للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف وطريق العام والانتصاب الفوضوي تحت أشراف والي الجهة عيسى موسى. والحملة استهدفت مختلف مظاهر الاعتداء على الملك العمومي، ولا سيما الاستغلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات العمومية من قبل عدد من المقاهي والمحلات التجارية والمهنية، إضافة إلى التصدي للانتصاب العشوائي بالطريق العام وكل الممارسات المخالفة التي تعطل حركة الجولان وتمس حقوق مستعمل الطريق وتشوه المشهد الحضري. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على البلاد منذ شهر مارس الماضي بلغت 4803 شهداء و12200 جريح. وسائل أعلام أمريكية تقول أن الولايات المتحدة ترفض فرض رسوم على عبور في مضيق هرمز رفضا قاطعا. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة أن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن كل حل لا يستمد من دول المنطقة لن يكون دائما، مضيفا أن باتفاق إسلام أباد بين واشنطن وطهران تنفس العالم السعداء. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع يسري وسليم وكامل فريق تبع الموجة. للقاء.
0: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك.

0: عمرة دنيا بخوت، هذه فيرسيون سوفت فيرسيون اكوستيك، الغنية حابينها برشا برشا برشا. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طريق السلام عليكم توت سويت. البياج
1: بياج، صور وبارتاجي معنا البياج.
0: أكيد تصوركم توصلنا على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. تبعثونا مساجاتكم من توا، تبعثونا زيدا تصور وين انتم موجودين في البياج. هنيتونا ديجا على بياج مورنينغ قبيليك، والحقيقة نستنيو ديما في مساجاتكم. باش نبدأ داير بعثنا إيهاب بعثنا تصور من بياج مساكن ديريكسيون صفاقس. إيهاب قالنا الأمور مريقلة، أمورنا واضحة، وداير حتى كي نتفرج في تصور معناه نلقاو سافا البياج أمور مريقلة جاوك باهي. ميرسي بوكو يا إيهاب. إيهاب المغربي على التصاور متاعك. الحقيقة شوف تبعثونا كيك التصاور تقولونا وقتاش وين بالضبط باش نحن هكا نعلموا الناس الكل. داير خلنا نرجع لكم شوية على بياج مورنيغ الحد توا سفا برشا بعثونا. داير بليل زاد بعثنا، داير بليل نسلموا عليه برشا قال نحب نهدي غنية شيرين بحرية. أي هدينا لك الغنية قبيلك شيرين بحرية، تعديت على مزايك. كيف بليل يسلم برشا على بنته ملك حمزاوي، وكيف ريميل اللي تعطيلكم ديديكاس ليكم الكل اللي تسمعوا فينا على مزايك فيهم الكل، قالت نسلم عليكم فردا ريميل شوشين. وكيف زاد هنا الطرفة وممكن تم بعد اكيد نرجعوا لها، ولكن حتى سلموا برشا على انيس اللي بعث لنا مساج. كيف مازال يتبع فينا امير قبيلك سلمنا عليه ومازال يتبع فينا. مازال كي نحكيوا على البياج نتاع مساكن ديريكسيون صفاقس راكم تشوفوا في التصاور لحد الان سافا ماشي ياسر زحمه بور لو مومون، حاجه عاديه جدا، ولكن نتصور زادها حتى تفردت شوية الأمور. الفايدة أنتم سلامتكم وتكون الأمور مريقلة والأخبار والأحوال الكل تكون جوها باهي. هذيك هو نحن نونسوكم راو، والبياج هذيك هو الروبريك اللي نونسوكم بها. طرفة صغيرة شوية من عند ويام، سلموا عليها باللي برشا ويام قبليك كي قول لكم بعثونا تصورنا، عملتنا بيتي كوكو من سانت اتيان. ويام وبعثتنا تصويرة البياج في سانت اتيان الثنية دجا. طريق السلام عليك ويام، تبع فينا تصور انت. ها شو بياج سانت اتيان، شو محليه بياج سانت اتيان. اخويا اسمعني، فوتنا حدود الوطن نحن، كانكم تسمعوا فينا في سانت اتيان البياج سافا فارغ، الامور مريقله، باج تيلي بياج نتاعكم حاضر، اموركم مريقله وما فماش سيركولاسيون. نحن معكم اكيد في تبع الموجه في سانت اتيان. سلموا برشا على توينس اللي يعيشوا خارج حدود الوطن. الحقيقه نحن هنا معاكم ديما في الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايك اف ام وموزايك اف ام .net، وموجودين في كراهبكم وفي تليفوناتكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ريد وي ام نسلم عليك برشا اي وي ام اللي بالحق تو بري طون باش بعث لنا التصويره من بياج سانت اتيان. هاكا تطلبوا معلومات من اي بلدان نجيب لكم معلومات على البياج. هاكا الطريق محلول، ما فماش زحمه في سانت اتيان، اموركم واضحه. نسلم عليكم برشا اكيد، وشكرا لكم ديما تبعثونا في مساجاتكم وتصوركم ديما. واتساب موزايك فام على ذمتكم 23 513 ألف.
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج. تبع الموجة.
0: توا باش ندخلوا في الصحيح في جونا التونسي. اوكي شوية الايام تجري والعمر خسارة فيرسون اكوستيك، ولكن توا اسمع الزغريطة التونسية وجونا التونسي عرض النوبة. نسلموا برشا على سمير تاكسيست، نسلموا عليه برشا يسمع فينا من المرسى. او كتو بعث لنا سمير مساج. شوف جونا التونسي ديما حاضر وديما موجود وديما نتنخموا بالموزيكا ذي. الهيتي حبوبة وصالح الفرزيد كي يتلموا في بلاصة واحدة كي يغنيوا مع بعضهم وكي الجمهور يبدأ موجود معاهم في عرض كبير كيما عرض النوبة، وسورتو في غنية من تراثنا، غنية نعرفوها ونحبوها برشا، عبد القادر الهيدي حبوبة صلاح الفرزي توت سويت على موزايك.

سالفون بابلون سمرة على موزايك فام غنية سمعناها قبل ما تخرج في مهرجان قرطاج الدولي عام ناول الدورة 59 ان كونسير كبير برشا كان لسان لوفون وهل يا تراث نشوفوا دوتر كونسير موجودين اي با توت سويت

0: مهرجان نت. مهرجان نت. مهرجان نت. مهرجان نت. نعطيكم فكرة على شفما بالنسبة للمهرجانات التونسية الصيفية. والحقيقة بون مازالوا ما بداوش المهرجانات، ولكن عنا شوية أخبار هكا تبداو تحضروا رواحكم كان ثم خروج تيكيت. خاطر اسمعني، ثم برشا حفلات سولد أوت، راهو في مهرجان الحمامات، في مهرجان دوغ، في برشا برشا برشا مهرجانات سي سولد أوت تبدا على بكري، اللي التيكيت اللي خرجوا سي مشيو على رواحهم دو توت فاسون. ولكن خلينا نبداو لكم ساعة من حفلة الديستانكت. ديستانكت اللي كان موجود معنا في حوار على موزايكا فام في بنت لفام عام 2021. قبل ما ديستينكت يتعرف يبان كان موجود معنا هنا في حوار. ديستينكت من المنتظر يكون موجود في تونس نهار 26 جويليا في حفلة تجمع زادة بكازو في مدينة العلوم، حفلة كبيرة تنتبعوها أكيد على موزايك. و الصيف ستنص بها كخارج المهرجانات الصيفية، كي نحكيو على دوتر مهرجانات زادة نحكيو على مهرجان الراب في سبيتلا اللي على قريب. المهرجان ذي من 8 حتى 14 أوت 2026، وثم برشا برشا حفلات باش يكونوا موجودين. فناني الراب اللي تحبوهم واللي ديما تسمعوهم يكونوا موجودين في بلاصة واحدة في سبيتلا، المهرجان الوطني للراب. وكي نبداو نحكيو على المهرجانات اللي ديجا موجودة توا، نحكيو على مهرجان جاز بيت برقة الدورة العاشرة وعودة المهرجان جاز بعد سنوات من الغياب. هنا نلقاو برشا برشا عروض كبار ياسر. الافتتاح كان مع جمال العروسي من الجزائر، حفلة ياسر مزيانة. وتلقاو زميلنا الواثق في مواكبة حصرية وأول بول ستوريات الليريل كل شيء كل شيء، ما يفوتكم حتى شيء من مهرجان جاز بيت برقة. ولكن كي نحكيو على الأيامات هذية اللي بجي نهار السبت الليلة تلقاو معرض من صربيا إنر سينس، وبالنسبة للغدوة تلقاو على ركح مهرجان تبرقة للجاز محمد علي كمون عرض جازنا. أو كعندكم فكرة كيف كيف زادة فوزي شكيلي نهار الاثنين تقاسيم. وش نقول لكم الحقيقة، مهرجان ياسر مزيان، مهرجان لعشاق الجاز في تونس، وفما برشا برشا برشا سياح قاعدين يجيو من برا باش يكونوا حاضرين في المهرجان هذية. لذا ما تفلتوش، والتغطية تكون حصرية على موزايكا فام. هذية بالنسبة المهرجان الجاز بتبرقة. كي نحكيو على المهرجانات الصيفية الكبيرة اللي تستنى فينا، مهرجان الحمامات اللي البارح كانت الندوة الصحفية متاعو للإعلان على باقي التفاصيل. كيف كيف الأخبار والارتيكل تلقاوه على موزايكا فام.net. مهرجان يستنوا فيه برشا برشا ناس، وسورتو كي نحكيو على عروض كبيرة. الافتتاح باش يكون مسرحي بامتياز، مسرحية الهاري باتلي وفاء طبوبي نهار 11 جويليا. سي على بواب 11 جويليا، راه نحكيو على نهار السبت الجاي. كاو معادنا مازال، والتيكي نتاعكم من توا باش تبداو تعملوا بروجراماتكم. برشا زادة عروض كبار اخرى، عرض الظافر يوسف نهار 12 جويليا، كيف كيف عرض الليجون هاي ثنائي نور وسليم عرجون فرحان برشا اللي هما موجودين في مهرجان الحمامات نهار 17 جويليا، عرض حي مع اوركسترا كاملة، عرض يارا زادة من لبنان نهار 18 جويليا، جنيوة ديفوزيون عرض من الجزائر كنت حضرت له في مهرجان قرطاج الدولي، جنيوة ديفوزيون نهار 20 جويليا في مهرجان الحمامات، عرض الحقيقة ما يتفلتش، فرج سليمان من الفلسطين نهار 23 جويليا، مارسيل خليفة عرض في مهرجان الحمامات من لبنان نهار 24 جويليا، شكري بوزيين نهار 25، وكيف كيف نلقاو ذا بوينا فيستا أوركسترا من كوبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، مش شوية مع الفايب متاع تابي متاع باتباني ريت نهار 28 جويليا في مهرجان الحمامات، بوثينا نابولي عرض دوليشا نهار 3 أوت، وزيدا كيف كيف ملحمزين من لبنان نهار 6 أوت، نلقاو زيدا عرض الاختتام صوفيا صادق نهار 13 أوت نهار عيد المرأة، وزيدا آدم من لبنان بش يكون موجود في تورني كبيرة في تونس، منهم زيدا دات في مهرجان الحمامات نهار 11 أوت. مهرجان الحقيقة التيكي الكل موجودين على الموقع الرسمي للمهرجان، ومن توا من توا ريزيرفيو تيكياتكم باش ما تقولوش فات الفوت، أو كمن توا علمناكم زيدا مختلف العروض، ومن توا تنجموا تمشيوا وتريزيرفيو التيكي متاعكم. كي نمشيو زيدا المهرجان بنزرت الدولي، من أهم الحقيقة العروض اللي باش تكون موجودة، الافتتاح باش يكون مع آية دغنوج نهار 17 جويليا، وزيدا نلقاو المسرح حاضر مع صابر الوسليتي مسرحية بابا نويل نهار 21 جويلية الشاب مامي بيش يكون موجود في تونس بعد ما كان عمليه الموجود في مهرجان الحمامات نهار 26 جويلية في مهرجان بنزرت الدولي. إيهاب توفيق وإيمان الشريف في حفلة مشتركة نهار 30 جويلية والجسار ورؤوف ماهر كيف كيف في حفلة مشتركة نهار 28 على مسرح بنزرت وعرض الزيارة اللي ما يتفلتش كل عام الحقيقة نهار 6 أوت في مسرح بنزرت كازو نهار 17 أوت والاختتام يكون مع الصابر الرباعي نهار 19 أوت وآدم يعود مرة أخرى من مهرجان الحمامات بيجي يكون زادة موجود في مهرجان بنزرت نهار 13 أوت. هنا كيف كيف المهرجانات مازالت متواصلة. دقة مهرجان دقة باش نلقاو زادة فيه المسرحية متاع صابر الوسليتي نهار 11 جويلية مسرحية تونسي ونص نبيل بن مسمية لطفي بوشناق العرض نهار 21 جويلية في مهرجان دقة عرض زيارة للاختتام نهار 25 جويلية ومهرجان قرطاج الدولي. الأخبار اللي عندنا حتى تو في فيستيفال دو كارتاج إنه الافتتاح باش يكون مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي مسك الختام باش تكون من لبنان ماجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج ولكن زاد ثم وائل جسار من لبنان من سوريا مريد الحناوي من الجزائر الكينج تاع الراي اللي هو الشاب خالد باش يكون موجود على مسرح قرطاج السنه. تامر عاشور من مصر عرض بوتشار اللي يعود من جديد في مهرجان قرطاج عرض ياسر مزيان فكره ياسر محليها سورتو وقت اللي كان موجود في قرطاج عامين التالي التفاعل متاع الجمهور حفله اكثر من سولد اوت الحقيقه والناس الكل تغني والناس الكل تتبع في الليريكس اي وقتها تلقاوك الكيو ار كود في الدخله تتفكروني برشا برشا من اللي قاعدين تسمعوا تلقاوك الكيو ار كود موجودين تسكانيو وتلقاو لي بارول الكل الليريكس باش نجمو تغنيو مع بوتشار باش يكون موجود مرة أخرى في مسرح كارتاج. وبالنسبة للمهرجان بوغرنين نلقاو عرض الكارول سماحة واحد من العروض اللي مازلنا نستنيو زادة في البرمجة الكاملة. هذو مختلف المهرجانات اللي موجودين نعطيكم فكرة هاوك على شنو موجود وكيف كيف وفوغيا مزور الأخبار اللي باش جينا من المهرجانات باش تلقاوها ديما في مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: بالله قداش عندكم ما سمعتوش بسيكسيون داسو بالله من وقت جيمز خرج كارير سولو خليكم

ميكا بالبال على موزايك فام. توصلنا حتى للخمسة وخمسين دقيقة انتم تسمعوا في موزايك فام، تبع الموجة حتى للستة متاع العشية معكم بالابونيمور، ونقصروا لكم في العشوية اكيد الموزيكا ديما تخليكم فرشكين وديما تخليكم فيقين، ما زاد حتى اثنية بوانغوت. أوكا كيما هنيناكم على حالة الطرقات، حالة البياج داير محمد قبيليك بعثنا من بياج هرقلة في ثنية تونس التصاور مريقلين يا محمد، وثنية ظاهرة محلولة في البياج الحمد لله من هرقلة حتى لتونس، وداير كي نشوفوا بار اكزامبل من سوسة هرقلة ثنية الكل محلولة حتى دخلت لوتوروت معناها الهرقلة باش تمشيو هناك. كيف كيف نقولكم ديما اتبعوا نصايح الحماية المدنية، كي نجموا نعوموا نجموا نعوموا، ما نجمناش نعوموا مش مشكلة، الباقي نجمو نمشيو نعديو شوية في هرقلة. هرقلة بلاصة مزيانة برشا، الثنية الكبيرة الكل يدخل الهرقلة والثنية حتى البارك وكل شيء راهو الأمور مريقلة وجونا باهي، دونك هنا ما فماش اكتظاظ مروري. كي نحكيو زاد على حتى هنا قرابي بحذنا خروج تونس، كان توا ماشيين باش تطلعوا مثلا للبونليو ولا توا تنجمو تطلعوا الحمامات، راهو هي حد التوا دخلت حمامات، حمامات حتى سود وحمامات نوغ الدخل ما فيهاش حتى سيركولاسيون، دونك نجمو تمشيو ما عليكمش عطاي التوا مع الستة متاع العشية. كيف كيف خروج تونس سافا سيركولاسيون ما عادش حتى من قنطرة الجمهورية وانت ماشي القديم غاديك الأمور الكل على العالم ريقلة، أمورنا واضحة توا سيركولاسيون سافا، حتى الشمس بدات تطيح، دونك هاو كان ونسوكم نحن بالموزيكا هذية ونخليكم ديما مريقلين وجوكم باهي. كيف كيف حتى نحكيو على بنزرة براتيكمون دخول البنزرة الكل وما فيهوش اكتظاظ مروري، لكن شوية كي العادة اكتظاظ وين الكورنيش وين البنزرة سونتر معناها كفنية اللي تهز للبورت وترجع أكيد كي العادة كي العادة، ما هذيك نورمال حاجة عادية جدا، حتى زاد البون نستنيو شوية أمورنا مريقلة وبقدرة ربي لاباس تمشيو تتفرهدوا. وكا نعرف نعرف دوليش على الكورنيش في بنزار التو تبدأ الأمور مريقلة وكل شيء لابد منها، دونك واحدة واحدة توت فاسون سيركولاسيون لحد الآن سافا لاباس أمورنا مريقلة. أوك عندكم الوقت باش توا تخرجوا تتفرهدوا تريقلوا أموركم، بردنا العشوية وجونا باهي وخلتنيكم حتى للستة نتاع العشية، ما الفايدة أنتوما واحدة واحدة في الكياس من غير ما نجريو أمورنا واضحة، نبداو نحضروا عشيتنا وخرجاتنا وديما نعطيكم حالة الطرقات في بوان غود. بوان غود تبع الموجة نمشي وتوا الجو آخر جو بلو مودرن مع تاوزن وإيناس. لا لا توت سويت على موزايك. موزايك

دعاء الحيوي بدأت على موزايك فام. دخلتنا الاخر تبع الموجة. بالنسبة لليوم احنا نتقابلوا غدوة كالعادة في نفس التوقيت باش نكونوا موجودين معاكم في تبع الموجة على موزايك كالعادة. وغدوة يستنوا فيكم 6 سوايع فيهم برشا موزيكا, فيهم لابوليمور, حالة الطرقات والموزيكا. شكرا لكم الفريق اللي كان معانا الليلة, سلومة في الاخراج, حسين في الديجيتال, والحاج مكرم في ستاندار. احنا معاكم وموجودين ومنزلنا مواصلين بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس, أخبار رياضة, ومعاكم زيد الأخبار مع أمي معلية. بعد شوية غيكاب سبور على موزايك. كان معاكم يوسف الجديدي, خليكم مع سيرجي فانك. موف أون أب.

0: شو كالصف وشو السيركولاسيون؟ واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح.
1: ليه اثنية والعشوية نعديها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل والابونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الريكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دو غوسبيل، المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب، اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الغوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
4: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBC، غنو، لاسيغال وموزايك فام.
5: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على أحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل نحو 470 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن يتوزع المتكونون بين نحو 90 ألف متكون بمؤسسة الوكالة التونسية للتكوين المهني وحوالي 38 ألف متكون بمؤسسات التكوين الخاصة، بما من شأنه أن يدعم الطاقة الاستيعابية للمنظومة ويرفع قدرتها على تلبية حاجيات سوق الشغل وفق مشروع المخطط المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب. لاعبة تنس أنس جابر تتبرع بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز، بهدف دعم إمكانية التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وذلك وفق بلاغ نشره المعهد. ويعد جهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد من أحدث التقنيات المعتمدة في التشخيص الجزئي، إذ يتيح تحليل المادة الوراثية والكشف عن التغيرات الجينية المرتبطة بالأورام وغيرها من الأمراض بدقة عالية، بما يعزز دقة التشخيص ويساعد الأطباء على اختيار العلاجات الأكثر ملائمة للمرضى. والمعهد يوضح أن هذا الجهاز يمثل إضافة نوعية لإمكانيات قسم التشريح وأمراض الخلايا، ومن شأنه أن يدعم خدمات التشخيص المتخصصة ويساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، بيانات ملاحية تظهر أن حركة المنحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيق. صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلا عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار وعضوين في الحرس الثوري عن تصاعد الانقسامات داخل التيار المحافظ في إيران عقب اغتيال المرشد الأعلى في ظل صراع على رسم مستقبل البلاد السياسي وكسب تأييد القيادة الجديدة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
5: الأولى في تونس.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوليدو، طور عالمك.
10: سبور اكسبريس. مرحبا بكم رسميا. إيرفي رونار على نهاية الرحلة مع المنتخب الوطني التونسي, ولن تتواصل التجربة في المستقبل كما كان منتظر بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم أن يتحل معاه القنوات التواصل بعد تجربة المونديال على أساس يكون هو المدرب القادم للمنتخب المرحلة القادمة. رونار في تدوينه لي على حسابه الرسمي في انستغرام حكى على التجربة متاع المنتخب الوطني التونسي واشكر المسؤولين في الجامعة اللي منحوه المشاركة في كأس العالم, وقال لا يمكن أن نمشي واصل التجربة هذه, واتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني التونسي. بالنجم الساحلي منتظر في الساعات القادمة الإعلان على تركيبة الهيئة التسييرية اللي باش يترأسها كريم العكروت, وباش يكون معكم محمد الأديب, محمد صلاح تريتر, جلول بن سوسية, مروان تفيفحة. الإعلان باش يكون بعد المصادقة على التركيبة هذه من قبل لجنة الدعم. في الأولمبي البيجي أيام قبل انقضاء أجل خلاص الديون المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى, خزينة النادي ما فيها كان 57 ألف دينار من جملة 500 مليون المبلغ المطلوب لخلاص النزاعات. وبالنسبة للهيئة اللي وفات مدتها النيابية يوم 28 جوان لترأسها كمال والي, اشترط توفير الدعم المالي لخلاص النزاعات لمواصلة التسيير في النادي. بعد غلق جميع الملفات في الاتحاد المنستيري, الفريق ضمن ولا النادي ضمن المشاركة في بطولة الموسم القادم بفضل مجهودات الأحباء ولجنة فض النزاعات. الرابعة خوفران بالخير اللي خلت الباسبور نتاعها عم ناول مع البعثة التونسية في مطار أوسلو وغادرت دون أي خبر عليها, لكن من بعد اليوم بصفة رسمية تطلع غفران بالخير وتأكد لي هي انتمت لي منتخب الألماني لرفع الأثقال. في المونديال بعد شوية واللحظات هذه لقاء المغرب كندا 6 انطلق الماتش هذا, وفي 10 تعليل مواجهة المنتخب الفرنسي باراغواي في مواجهة الدور الثمن النهائي. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكة فام فونت, بعد شوية نتقابلوا في ريكاب سبور.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو طور عالمك.
2: موزايك اف ام, لا راديو 100%.

0: مرحبا بكم على مزيكا من الموعد اليومي كل سبت كل يوم الستة لسبعة في ريكاب سبور. اليوم مش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والجديد كونه إرفي رونار اللي كانت بالنسبة للجامعة هو المدرب اللي باش يواصل التجربة من خلال المفاوضات اللي باش تواصل معاه، وكانت الجامعة تمني النفس كونه رونار هو باش يكون مدرب المنتخب المرحلة القادمة، لكن رسميا رونار مش باش يكون مدرب المنتخب. بعد شوية كل التفاصيل شنو ولا اللي صار، شنو التحكي بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم، وعلاش اختار رونار كونه ما يوصلش التجربة. أيضا باش نحكيه على منتخب يتشابه نوعا ما مع المنتخب التونسي المنتخب المصري، علاش نجح منتخب مصر باش وصل ثمن النهائي ويكتب التاريخ في كأس العالم. أيضا نحكيه على جديد الميركاتو في النادي الإفريقي، نحكيه على سي اس اس وأخبار أخرى، وأيضا ملف غفران بالخير اللي اختارت كونه تغير الجنسية الرياضية. هذا كله نحكيه فيه مع كريم العوضي. كريم مرحبا بكم.
1: مرحبا فهمي، مرحبا بالحضور مشاهدي مستمعي مزيكا.
0: مرحبا كريم. وليديشي مرحبا بك.
2: أهلا فهمي خويا، ربي يفضلك.
0: مرحبا الرحب والمدرب أمين قرب. مرحبا أمين.
2: مرحبا بك فهمي، مرحبا لكل مستمعي مزيكا.
0: ضيفنا اليوم أمين، مرحبا بك. اليوم دليل في الإخراج وسيم الإخراج الرقمي ديجيتال، تابعونا ديما على الباج مزيكا فهم سبور ومزيك، وأيضا حتى على شان يوتيوب تلقاو اللايف نتاعنا. بعد شوية كما قلت الحديث على المنتخب الوطني، لكن تكون بالبداية بالخبر اللي جاء في الساعات اللي فاتوا واللي لقى تفاعل كبير، وضعية غفران بالخير. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7:07 من 6 ل 7 تاع العشية. غفران بالخير. الربيعة رفعت الأثقال، اختارت كونه تغير الجنسية الرياضية متاعها من خلال الستوري اللي جات في انستغرام متاعها، وكانت ورات اللي هي أصبحت بصفة رسمية على ذمة المنتخب الألماني لرفع الأثقال. نعرف وضعية غفران اللي غادرت بعثة المنتخب الوطني في مطار أوسلو في أكتوبر 2025، خلت الباسبور وتبش، خلينا نقوله حرقت بلغتنا، ما فماش خبارها، الأخبار بتبيع عبدة جي من بعد، ولكن في الأخير يبدو كان عندها هدف والهدف وصلت له وتغير الجنسية الرياضية. اليوم وليد، هل هو رسالة للرياضيين باش يعملوا كيف، ولا رسالة للمسؤولين في تونس اللي عملته غفران؟ ولو انه احنا ما نشجعوش على الحرقة، ما نشجعوش على التصرفات هذه، لكن اليوم نعلقوا على بطلة عالمية، بطلة تونسية، بطلة معاملين عليها، اليوم اختارت وجهة اخرى. اليوم شنو الرسالة اللي حابة توصلها غفران؟
2: تو سامبلومون معناتها الرياضي في معناتها السبور انديفيديوال قاعد يعاني، وديجا فما دي تيموانياج صاروا نتاع معناتها دي سبورتيف دي زاتليت سبقوها كيما جندوبي وكيما تيساوي ديرنيرمون، وشفنا الوضعيه نتاعو، ناس تستغيث معناها لا ماتريال لا امور لوجستيه على قاعده ولا دعم ولا حتى شيء. دونك اوتوماتيكمون اي انسان يولي يفكر باش يمشي معناها اير، يشوف معناتها بلاد اخرى تحتضنه، وهذا شيء مؤسف معناها بصراحه. اللي قاعد صاير شيء مؤسف، باش تلوم الحقيقه ما تجمش تلوم، على خاطر صحيح بلادنا عزيزة وصحيح الناس كل معناها نحبوا نلعبوا تحت راية الوطن، لكن فما معناتها حاجات ماهيش قاعدة تتوفر للرياضيين باش يكونوا يعني مرتاحين ويقدموا أحسن ما عندهم، كي يمشيوا الكومبيتيسيون يبداو حاضرين معناها من جميع ما. بصراحة لا فما برامج واضحة ولا فما إمكانيات ولا فما منشآت ولا فما. دونك بكل صراحة نقولوها راو بحزن شديد، الله غالب هو الوضع الحالي، ما تجمش تلوم حتى لاعب يكون موهوب سورتو ويرى روحه معناتها ينجم يلعب في مع إيكيب ناسيونال واحد أخرى. أنا ما عادش نلوم حتى حد، تقول لي حرقة واحد هذوما دي ريسك وصارت قبل معناتها ما نشجعوش، لكن ساعات ناس تتلزر وفهمي معناها.
0: كريم،
1: هو سؤال مطروح هوني، علاش عملوا هكا سيرتو في العوام الاخرى؟ برشا العاب فرديه قاعدين يعانيوا، انك ناس معطوه غفران فوز بالذهبيه 2018، فوز بالذهبيه 2021، معناها نورمالمون على الجوائز اللي عندها تبني عليها، معناها انسانه بالحق، معناها عندها مستقبل، عندها
0: بطل عالمية.
1: مادام وصلت عملت هكا، راي شافت دي كونديسيون خايبين برشا، ونحن نعرفوا اذا ماهيش اول حاله هذه، وبار الحالات لو ما حكيناش عليهم في موزايك ولا ما نعرفوهمش، ولا برشا حالات قاعده تتعدى. هنا جاء وقت نقولوا نحن الخط الضوء الاحمر، مش ما نقولش حاجه اخرى، لازم الناس تفيق. علاش هذوما ماشيين البلدان اخرى؟ خاطر باش يلقاو اقدر اول حاجه، خاطر في تونس مش لاقين اقدر، هذوما راهم قاعدين ينوروا في, في, في, في, في, في, في تونس اكثر من اللي الحق نطالب به اكثر من الالعاب الجماعي. انت كي تشوف الالعاب الفرديه قاعدين يوصلوا قاعدين يعملوا في تونس وقاعدين يهزوا في الرايه اكثر من الالعاب الجماعي.
2: البارا لا والبارا
1: والبارا مش وليد قاعدين ياخذوا في حقهم من نواحي الكل, لا اعلاميا لا ماديا, من ناحيه الكل معناها
3: انا ما نش نبرر وما نحبوا نفهموا
1: صحيح, لكن نحبوا نعرفوا عليه على شيء صاير هكا ويلزم العباد اللي قريبه المواضيع هذه لازم تلقى حل في اقرب وقت, لا نهار اخر ما نلقاو حتى شيء من الالعاب الفرديه.
3: ومين هل تعتبر هنا رسالة مضمونة الوصول المسؤولين في تونس؟ معناها اليوم راهو آخر مثلا من آخر الكفاءات المغادرة الرياضية, مثلا رامي الرحموني اللي اختار في الناتاسيون يمشي للسعودية غير جنسية رياضية نتاعو, غفران طريقة أخرى واختارت أنه معناها تمشي لألمانيا لكن بعد ما حرقت.
4: شوف هو الحقيقة فما الموضوع فيه زوج جوانب, كان حبوا نحكيه بموضوع منطق الشعبوي بتاع تونس الكل ومتاع العالم الكل, بنت بلادنا وبلادها والوطنية واللغة ذيك الكل, هذا المنطق شنو يقول. الواقع مختلف تماما, بعيد كل البعد على اللي نحن نحبوه وعلى هي اصلا يمكن حتى هي في داخلها تحبك. شوف كي تشوف الميساج اللي هبطته فهمي هي في انستغرام, قلت بتيميمتي افرح في قبرك رسميا مع المنتخب الالماني رضاية الوالدين, وكأنه حلم بالنسبه لها انها تمشي تشارك مع ألمانيا ولا مع أي بلد آخر يمكن كان باش يحتضنها باش يوفر لها الإمكانيات اللي هي باش تنجح فيها.
3: أما زاد الانتماء للمنتخب التونسي فخر, معناها راه مانيش
4: نقول التفاصيل كل بطبيعة أي إنسان ينتمي للبلد نتاعو يحب البلاد نتاعو فخر أنه باش يمثل بلاده وفخر أنه يهز الدراب نتاعو, لكن هذه ما ما ما مثلت تونس ولعبت مع تونس وهزت مع تونس, لكن اللي عايشته هي واللي عايشينه الرياضيين بصفة عامة نحكيه ولا كل سواء في الرياضات الجماعية ولا الرياضات الفردية, خي اليوم فما ملاعب تونسي مش حموس حتى في الرياضات الجماعية يحب يقعد, الناس كلها تخرج تلعب البر ميزا بار نحكي عليك ناسيونال ولا يحب على يحترف عليش على خاطر فماش إمكانيات في تونس اليوم الرياضي ما عادش ينجم يعيش اليوم في السيكتور الآخرين فاهم ينجم يفسر الحاج يا أخي, فما مهندس قاعد يخرج يقرا وقاعد يرجع, فما طبيب قاعد يخرج يقرا البر وقاعد يرجع, فما واحد يجيب في 20 و19 و18 و17 قاعد يخرج برا يقرا وقاعد يرجع مش قاعدين يرجعوا مالوريزمون, خاطر نحن الزيليت نتاعنا لي زاتليت دو نيفو ولا الناس اللي قاعده لا كريم دو لا كريم في البلاد ماهيش لاقيه حظها, المنتوج اللي قاعده تعطي فيه واللي قاعده تاخذ فيه مش مقابل بعضه اليوم, معناها الحقيقه مالوريزمون اليوم الناس الكل تخمم انها تلقى حلول تلقى تلقى باش تعيش تلقى باش تحسن معيشتها تلقى اليوم اسكو اليوم المواطن الشعب لي جون في تونس نحكيو فما جون في تونس اليوم ينجم يخدم ينجم يشري دار ويشري كهرباء ويحسن العيشه الكريم نتاعو هيك بعد قرايته ولا كان يلعب سبور عادي كان يخرج لبرا. اليوم اللاعب التونسي كي يلعب في تونس ما ينجمش يضمن حياته الا ما يخرج يعمل 3 4 سنين لبرا باش ينجم يضمن حياته,
3: هذا لم يلعب في فرق معينة
2: هي حقيقة
4: معناتها حقيقة مرة أما هذا
3: ما نحبش نبرر
4: ما نبرروش قلتلك شوف ما نبرروش, لكن أنت كي تسمع الثلاث الأولي يحكي بمنطق الثاني الثالث الرابع اللي تولي تعطي ريزون كين يبدأ واحد اثنين والله نقولوا عندهم مشاكل مع فلان استثنائيات, لكن اليوم ما عادش استثنائيات هذوما الأول والثاني والثالث والرابع يوم دوا فير اتونسيون من حاجة. اليوم كي تشوف ردود الافعال في السوشيال ميديا على الخبر نتاع غفران بالغير راهو صافي مالوكور معناتها الناس الكل تشجع تقول لحسن ما عملت هذاك اللي لازم هذا ردود افعال تاع الشعب معناتها ادخلوا شوفوا
3: هذه وجهه نظر اما ديما نستني وجهه نظر نتاع المسؤول السياسي الوزير الدوله شنو رايها في الموضوع هذا
1: اللي حكى لنا كل شيء على العباد هذوك
3: جوستمو
2: احنا يشوفوا حلول بالحق معناها ويراجعوا المشكل هذا اللي ولا مشكل حقيقي عندنا معناها
3: رساله مضمونة الوصول
4: الحقيقي الكلمه اللي ما عادش لازمنا نعملوا كان على كلمه الوطنيه اوكي راهي اهم حاجه ورقم واحد ومقدسه, لكن الوطنيه وحدها راهي ما تعيش الناس راهي فما
3: حاجه توفر الامكانيات
4: تنجم توفر الامكانيات تاع النجاح ونتاع باش تحسن الناس عيشتها.
3: ان شاء الله اللي صار مع غفران تكون اخر حاله وان شاء الله المسؤولين نتاعنا يفيقوا ويعرفوا خطوره الوضع ويحافظوا على الطاقات نتاعنا والناس والكفاءات اللي عنا في كل المجالات. بعد شوية نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. كل يوم 7 من 6 ل 7 العشية رونار في تدوينه ليه عبر حسابه الخاص على انستغرام كان حكي على التجربه مع المنتخب الوطني التونسي واشكر للجامعه والمسؤولين اللي مكنوا من الفرصه كونه يكون حاضر في المونديال هذا، وكانت فرصه ليه كمدرب كان متواجد في المحفل العالمي هذا، وتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي. وقال انتهت الرحله لانه ممكن كان باب مفاوضات مفتوح بينه وبين الجامعه، يمكن وقت الاتفاق الاولاني تم الاتفاق على اساس كانوا يدرب المنتخب في المونديال، وبعد يتحل باب المفاوضات بعد ما عين وعاش في المجموعه. عاود اتصلت به من قبل الجامعه التونسيه لكره القدم، وكان واضح وصريح رونار لم يقتنع بما هو موجود حاليا في المنتخب من امكانيات من ملعبيه من ظروف. بالنسبه لي كتجربته كاسمه كعمره ككل شيء بالنسبه لي انه مشروع في تونس ما يتمشاش مع المدرب هذا، لانه بالنسبه لي ما يساعدوش كونه باش يعاود يبني منتخب كامل من جديد مع امكانيات ضعيفه فنيه ولوجستيه وكل الظروف لا تسمح للرونار انه باش يوصل الاهداف نتاعو. فلذلك معناه خير كونه يعتذر للمنتخب التونسي. ورونار اسمه مطروح في الجزائر، وهذا عودة رحمة أخرى، مطروح في الكوديفوار ومطروح في السنغال، فاعتذر للجامعة التونسية لكرة القدم. وهنا ما حبش يقول راهو منتخب ما فيه حد شيء وما عندي ما نصلح فيه وما عندي ما نخدم فيه، سورتو تحبوا على النتائج راهو ما فما حد شيء. هذا اللي صار مع إيرفي رونار وليد، والجامعة اللي كانت تمني النفس كونه معناها تمسح الخيبة نتاع المونديال هذا واللي صار الكل مرة أخرى في رونار كيما عملت في وسط المونديال. رونار قال لي المرة هذه
2: يا ما شو ينون با لو دروا باش يمسحوا فيه الخيبة.
3: لا لا يا يستديغ معناها هو يغطي العيب ويغطي
2: اي خاطره
1: مشاكل صايرة
2: خاطره هو معناها سي كلكان دو نومي معناتها إيرفي رونار مش رونار، وفما ناس كما كانوا عايتوا لومير هما بيدهم عايتوا رونار مسكين الرجل
3: مسكين مشى على روحه
2: صحيح مشى على روحه. وشوف بصراحة قبل التحدي راهو يخلص في برشا فلوس في السعودية، معناه نحكيه على شيفر ما عنده حتى علاقة باللي تقاضاه وقت اللي جاء معانا. قبل التحدي وخذي الريسك على خاطر يكيب خارجة من زوز خسائر معناها والامبيونس اش بك قاعد تضحك
3: لا لا
2: وين من كيلو كي كرم به خلينا نكمل عايش خويا يرحم والديك. قبل التحدي وجاء على فريق معناتها فيه امبيونس ماهيش باهيه ونتائج كيف كيف والناس كل نعرفوا معناتها التفاصيل اللي صارت، ومع فتره صبري لموشي ونحكيوا على الامور الاداريه وكذا حاسيلو الامور مفرسه. اما هو جاء وخدم أبريتو معناها زادة الكوب دي موند هو إيفنمو ينجم يضيف له ينجم هو يرجع اسمه بوتيتر معناها يقول لك نعمل شي هكا ماتش باهي وقت اللي هي صعيبة الحقيقة. وشفنا احنا الناس الكل وعارفين حتى الافونس معناتها قبل ماتشواتنا 90-99% من الشعب التونسي بمواطنين العاديين بالرياضيين بالناس الكل متوقعين اللي احنا معناه باش ننهزموا واللي ما نجموش نعملوا حتى شيء. تبقى ماتش هولندا معناتها هبط ببلوك هكا معناه حاول يسكر وكذا وقعد خسرنا مع التروزيام ديفيت وبعد غادر من حقه راهو باش يرفض الاستمرار وخاطر معناش برامج ديما نرجعوا نفس الموضوع معناش البرامج منعدمه في الرياضات الجماعيه وفي الفرديه تحس فما فيد فما معناه سوء تخطيط مانيش قاعدين نشوفه في برنامج واضح. هذاك علاش اليوم اي مدرب يكون معروف وكذا وباسمه الرجل راهو ناجح هز كوب دافريك مع زامبيا ومع الكوديفوار وخادم في السعوديه وكذا معناتها اسم كبير. دونك كي يشوف ضبابيه وما يشوفش حاجات واضحه عادي ومن حقه وانا معاه باش يقول لك خويا ما نوصلش
3: هو الاكثر الرفض بالنسبه لي كحكي مسؤول الجامعه كونه معناها المنتخب النوعية الفنية متاع الملاعبية كل ما هو موجود في المنتخب ودير بالمنتخب بالنسبة لي معناها ما
2: يشجعش بالنسبة لي ما يشجعش على المواصلة
3: وأهداف اللي احنا توانسة الجامعة التونسية لكرة القدم ما تقبلش مع هدفه وهو يقول لك ما نقعدش نعمل شو نصنع في منتخب جديد وبرا استنى حتى تجي نتيجة. كريم
1: أكيد يمكن كمش نرجع التاريخ المدرب يقول لك أنا ديسيزيون اللي خديتها صعيبة خاطر اللي تم حاجة زي ما نحكيوها ما نجمش نحكي ورانا أخطأنا من مدرب المنتخب أكبر من المدرب وخاطر بقينا عايشين بالكلام الفارغ هذا. لو المدرب شي يجي يلزم يعرف على شنو يقادم. أنت قلت كلمة مهمة المدرب ما شاف حتى شيء مستقبلا يوضح اللي تنجم كرة القدم ولا المنتخب التونسي يتحسن مقارنة باللي قاعدين عايشين به في إفريقيا. ما فهم حد شيء يخليك معناه في نجم تحسن. وانت تعرف المدرب هذا ما ينجمش يجي كمول لك، هو مدرب لأكثر ياخو منتخبات حاضرة باش نجم يعطي ويوري للشخصية اللي عنده، يوري ايش عنده، خاطر ورى في برشا منتخبات ورى اللي هو معناه من المدربين من احسن المدربين اللي دخلوا لقارة افريقيا. اما انت تقول لي هاك المشكل وين، والمشكل فاهم يا خويا اللي شيء الكلام اللي قاله راهو يوجع برشا، اللي رانا نحنا ما نجموش نطوروا من معناه الرؤيه مع المنتخب غير واضحه، وهذه مشكله كبيره.
3: هذا في الحديث بينه وبين المسؤولين الجامعه
1: معناه مشكله كبيره. انا كي نشوف الرؤيه ماهيش واضحه معناه ما نجمش، ماش نجم نبني على المنتخب التونسي، ماش نجم معناه اي مدرب كي باش يجي هكا باش يولي يخاف. انا اونكو جيب مدرب يكون ناكرة باش نجم يخدم على المنتخب يوريك. مي نحن كي نشوفوا اللاعبين الموجودين عندنا ولا التنظيم اللي شفناه نحن، الحق نتاع ربي يوجع برشا، يوجع برشا يا اخي. لمتى نحن مش نقعدوا كل مشكلة تصير لنا ولا كل دورة كبيرة بتصير لنا نخرجوا ديما بالمشاكل؟ ما فما حتى ايجابي خرجنا به من البطولة العربية الى حد الساعة، ما فما حتى ايجابي خرجنا به، كلنا نحكيو كان على سلبي. وان بليس بعد يجيك ممالن يمكن لخص كل شيء، يقول لك انا ماليش في مستقبل واضح للمنتخب هذا، انا من حقه فهمت، من حقه باش ما يعاودش. مين ديما نرجع المشكل وين؟ اسكو نحن مش ناخذ مدرب باش نحسنوا به المنتخب ولا مش نحسنوا به منظومه كره القدم التونسيه؟
3: والا باش تغطي فشل المكتب الجامعي؟
1: لا الفشل ديما، الفشل ديما الفشل راهو باش يتغدي مغطي في تونس.
2: لازمنا مقاول احنا مش مدرب.
1: الفشل ديما مغطي في تونس، ونحن ديما نرجع لأن في تونس سورتو في ميدان كره القدم قاعدين معناها نقيموا الفشل بفشل اخر، وبالتفكير هذا ما عندنا وين نوصل.
3: امين، هل انت من الناس اللي قالوا رونار راهو مشى على روحه من ماتش الاخراني اللي لعبناه ضد هولندا؟
4: اي انا متاكد هو خير ماتش باش يكون عنده معناتها في هولندا، معناتها حسب لي كونفيرونس دو بريس، حسب معناتها لي زيكو اللي خارج، وحسب زاد معناتها العروض اللي عنده من من من جامعات اخرين. معناتها الحقيقه صعيب حتى من الناحيه الماديه اللي تو ما حكينيش فيها، يمكن عنده دي زوفر اكبر برشا من اللي تنجم تعطيه الجامعه التونسيه.
1: هذا قاعد يخلص راهو من الاتحاد السعودي،
4: ايوه هذه حاجه مهمه برشا معناتها ديجا من الناحيه الماديه. من بعد بالنسبه لي انا فهمي صحيح هيرفي رونار مدرب باسمه عامل انجازات في القاره ولا تحب انت، لكن بالنسبه لي نحن تونس اهم من اسم المدرب هو المشروع اللي نمشيو فيه، شنو هو نحن نظرتنا، شنو هو رؤيتنا، وهذا هو اللي ما تفهموش فيه يمكن زاد. معناتها نحن اليوم كورتنا وين نحبوا نمشيو بها بعد الفشل الكبير، بعد الكونتر بيرفورمانس الكبيره اللي عملناها في كوب دي موند، في كوب دافريك، في الكوب اراب، ونحن ماشيين اليوم وين نحبوا نمشيو، شنو اهدافنا في الكوب دافريك، شنو نحبوا نعملوا جاي عندنا كوب دي موند 2030، شنو الاهداف نتاعها بالنسبه للافكتيف، وين نحبوا نمشيو، نحبوا نكملوا نعملوا على بيناسيون، نحبوا نرجعوا على نحسنوا البطوله نتاعنا، نحسنوا اللاعب المحلي، نحبوا نعاودوا نحسنوا التكوين ونخرجوا من لاعبيه برا. هذا كله في ضبابيه، كله في ما فما حتى كلير فويونس من حتى في حتى شوجي. دونك انت كمدرب كي تجي تحترم روحك وتحب تقدم وتحب تمشي قدام، يزمك تعرف الجماعه اللي انت تحب تخدم معها وين يحاول يمشي. اليوم نحن مالوريزمو مازلنا خارج الطريق مش واضح، مازلنا ما نش عارفين احنا وين ماشيين.
1: دونك من وقتها من شيء ذا
4: دوبوي ديزاني حقيقه مش مشكله، اي سورتو تو سورتو في الوقت الحالي ما نش عارفين حتى شيء. دونك الاهم من اسم المدرب يلزم تعرف روحك شنو تحب تعمل، يلزم تعرف انه الدوله باش تدعم الجامعه وباش تدعم الرياضه وباش نجم تحسن وباش ترصد فلوس باش نجم نقدمه ولا لا، خاطر هذا اهم حاجه. اذا ما فماش دعم كبير من الدوله انه السبور يلزم يتحسن، خاطر شفت مثلا المغرب، السعوديه، اي دوله ولا اليابان، اي دوله كانت في فتره من فترات صعيبه وتحسنت راهو يجي بروجي ديتا. معناه اليوم نحن مازال ما عندناش هذا كل وقت نعرفوا لو احنا وقتها نجموا نقولوا شكون نسميه المدرب على حسب الاهداف نتاعنا وعلى حسب المشروع نتاعنا وعلى حسب رؤيته.
3: هو رونار جاء في معناه قبل الماتش اليابان غيانك باش نسيو الناس في اللي صار في الفضيحه اللي صارت في الماتش الاولاني والسويت، من بعد خرج كونه ليه رونار ما مشاش وقعد. اليوم الراجل عمل الاستاتيو ووضح قال راني ما عادش باش

0: وزارة بركة العمل بتاع المكتب الجامعي، وهذه ممكن توجه تراه الوزارة صحيح، لكن مش طول الأيامات اليوم مش توجه صحيح. أما لكن اليوم لخصوص كل شيء في المدرب اليوم راهو معناها هذه كان نستنى في رونار وبش يقعد وبيواصل اليوم أوني بلوكي معناها اليوم الجامعة قعدت أوكي باش تخدم شنو توا الخطوة الجاية وليد؟
1: والله شوف بصراحة بصراحة شيء يخليك يخليك حتى باش تتكلم معناها تتروف دي ديفيكولتي على خاطر فما كونتراديكسيون كبيرة وفما ناس اللي معناها بوتيتر معناها ماشي في بالهم معناتها الشعب ما يعرفش ولا ما يتبعش ولا ما يفهمش الروره، وبرشا ناس تفهم كوره ولات ويعرفوا لي زيشاك ويفهموا المشكل وين وعلاش احنا خسرنا.
0: صحيح فما حاجات رياضيه كلمه الشعب راهو بالقانون ما نجمش يحاسب الجامعه ولا يتعطي رايه ويتفاعل ايجابا وسلبا وكهو فقط
1: في بالي. فما
0: حتى الاعلام كيف معناها يحكي ويوضح ينقد فقط هذاك
1: الاعلام معناتها عنده كما نقولوا كيفاش يقولوها دوره في الاصلاح دي فوا زيد كيف تتكلم معناها وتقول حاجات صحاح وحاجات يعني نقد بناء وكذا وتحاول تعاون معناها باش تتلقى الحلول. والشعب زيد نفس الشيء خي فما ناس راهو حتى برايت نجم تعاونك راهو معناها بيان سور مش اي واحد معناها اليوم باش يجي باش يعطي معناها حلول ولا باش يدخل يعني في وسط ستركتور وكذا ويحط ورقه وستيل ويكتب، لكن فما ناس راهو صدقني حتى ما عنديش سيدي علاقه لا بالاعلام لا ما همش يعني يخدموا في الوزاره وفي الجامعه، اما تلقاه عبد في خدمه اخرى وانسان متثقف ويعرف معناها اللي فما مشكل معناها في ليكيب ناسيونال وفما مشكل في الجامعه وفي التنظيم وفي الامور الاداريه وغيره. انا معناها بصراحه فما زوز نقاط بسرعه. نقطه فيما يخص اللاعب هيثم حسن اللي قعد ما بين تونس ومصر فينا المو او البارح لعب وشفنا المردود نتاعو كذا واحد يعني كان الناس تخمم اللي هو باش يجي معناها مع المنتخب نتاعنا كيما حكينا على البرامج وحكينا على الانفراستركتور والمدربين اللي زادها كيف انت سالتني على المدرب التونسي. المدرب التونسي راهو ما عادش ينجم يخدم راهو في الظروف هذه حتى ولو عنا معناتها كفاءات لي جون وعنا اكبر شويه وناس نجحت لبرا ما نحبش نقعد نسمي توا، اما التوانسه راهو عنا المشكل راهو مش في مدرب تونسي ولا اجنبي، المشكل في البرنامج نتاع العمل كيما قال لك امين شنو هو احنا التوجه نتاعنا باش نعاولوا على التوانسه. وبربي توا احنا كي مشينا الكوب دي مونت باللي بي ناسيونو هالحكايه اللي قتلونا بها ذي بين احنا ما عندناش راهو بي ناسيونو المغرب عندها دي بي ناسيونو احنا ما عندناش مع احترامي
0: الامكانيات نتاعنا
1: عندنا كلكو جوار كلهم دي رومبلاسون ويلعبوا في طون دو جو صغير. وزاده اللي معناتها اخطر من هذايا والا اللي انا يقلقني ناس تحسها ماهيش امبليكي ماهيش معناتها كي يلعب ملاعبي في التيران يجيك من برا من السويد ولا من المانيا ولا من فرنسا تحسه معناها بصراحه يحط في ساقيه هاني معاكم وكاو ما فماش كل بالرسمي يلعب بقلب ويحب يعطي حاجه ويحب يجري، خاطر حتى كي تكون ناقص انت تكنيكمون وتكتيكمون وبعد عليك المنتخبات الاخرى فما مينيموم تاع معناها هكا راس دو فانكر تخرجها كذا. صحيح احنا نفتقدوا للشيء هذايا اما مش بالطريقه ذيك يا خويا بلاش بيهم اللي بيناسيونو عامل على التوانسه هي احنا بطبيعتنا خرجنا بفضيحه التوانسه نورمالمون كان مشاو مع اربعه بيناسيونو ممكن نعملوا خير.
0: هذا اللي يزني بعد باش نحكيو على منتخب مصر واللي صار في المنتخب هذايا علاش نجح مقارنه بالمنتخب الوطني التونسي. مازلنا معكم في ريكاب سبور رجعين بعد شويه. ريكاب سبور
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك.

0: الموسيقى النون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري. بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
2: عينيك نفاني وتزحل عينيا،
1: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتين.
2: ليام تجري والعمر خسارة.
0: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.
3: ريكاب سبور كل يوم 7 sur 7 من 7 للسبعة العشية.
4: مرحبا بكم من جديد على موزايكا اف ام في ريكاب سبور. حكينا الموضوع رونار اللي مش بشي واصل التجربة مع الجامعة التونسية لكرة القدم، والجامعة اللي تواصل سياسة الهروب إلى الأمام دون توضيح، دون أي موقف رسمي بعد اللي صار الكل، وأيضا الاحتماء بالوزارة. زاد البارح قاعدين نتفرجوا في المونديال وقاعدين نتفرجوا في المنتخب المصري اللي نجح الوصول ضمن النهائي البارح بعد الفوز على أستراليا، والمنتخب المصري اللي تعدى بركلات الترجيح. ممكن نحكيه على مقارنة نقاط تشابه بين منتخب مصر وتونس، أنهم يستعملوا برشا اللعب المحلي. كي تشوف عدد الملاعبين الموجودين في منتخب مصر من شوبير، ياسر إبراهيم، كريم حافظ، مروان عطية، محمد هاني، حمدي فتحي، إمام عاشور، زيكو، على الأقل من ضمن 11 من 11 تيتولير كلهم أولاد البطولة المحلية، مدرب محلي. برشا نقاط نشاركوا فيهم، لكن المنتخب المصري عمل دور أول ممتاز، تعدى ودخل التاريخ مرة أخرى من خلال الوصول لثمن النهائي. كريم، علاش منتخب مصر نجح؟ شنية اللي ميزه؟ شنية الحاجة اللي يفتقدها منتخب تونس؟ ما وشك وقال البطولة مش باهية والمحليين مش باهين، لازم نجيبها من العبيد ونشط البر خارج بلادك. اليوم هاو المنتخب المصري واصل الاعتماد على البطولة المحلية.
5: باهي، مش نبدأ واضحين، ما فهمش نقاط الشباب بين المنتخب المصري والمنتخب تونس وبعض برشا على بعض. أول حاجة
4: باهي، فسألي علاش فهمش نقاط الشباب.
5: أول حاجة ما عندكش ديستار كيما صالح ومرموش،
4: لازم يكون نقاط اختلاف. أما أنا كنت عامل حارس المرمى محلي، أنت حارس المرمى محلي.
5: كمل لك أنا شنو الفكرة أخوي فهمي. اللي نحن متعرفين من قبل وتعرف الناس الكل الروح والروح المجموعة اللي عند المنتخب المصري شيء تقرده، ونتصور الوحيد اللي عنده روح المجموعة بتاع اللاعب المحلي اللي موجودة عند المنتخب المصري ما عند حتى فريق إفريقي. وانت كي تشوف كل ما المنتخب المصري يشارك في بطولة إفريقية ولا كوب دي موند ديما تستنى الروح هذيك موجودة، وقاعدين يوريو فيه في في في في في المقابلات. مي انا احنا هوني شنو نحكي؟ تقول لي انت لاعبين في الاهلي المصري، ونحن نعرف شنو هي قيمة الاهلي المصري ولا قيمة بيراميدز ولا قيمة الزمالك، اللي لاعبين في نيفو عالي، اللي كل شيء في البطولة المصرية متوفر بارابور بالبطولة التونسية. يمكن هو امين اكثر منا شاف شنية الموجود ولا العينة الموجودة في كرة القدم التونسية. ما تنجم حتى تخرج حتى لاعب محلي من كرة القدم التونسية بالحق، معنا لاعب محلي باش يخرج يمشي يلعب في النيفو عالي متاع كوب دي موند. تشوف شنية صار، نحن نشوفه الأهلي المصري في الكوب دي موند كلوب شعملت، لعبت في النيفو عالي وتقول ماهيش ايكيب بتلعب في في في قارة افريقيا. هذا الكل موجود.
4: لما درجه وكان في كاس العالم الهندية
5: اي موجود العاب. مين نحكي لك
4: النسخه الاخيره
5: اللي كانت الجيده اللي ورتها الاهلي المصري مش كيما نفس اللي ورتها الترجي التونسي. فهمت ايش نقصد؟ يعني نشوف حتى نوعيه اللاعبين وحتى نوعيه المدربين اللي قاعدين يجيوا. مثلا نحكيوا على الاهلي المصري، حتى الاهلي المصري دي ما نعرفه كتاب الاهلي المصري في احسن حالاتها، نلقى المنتخب المصري في احسن حالاته، وهذا التاريخ يقول مش جديد.
6: ورتو على الاهلي مش في احسن حالاته،
5: هذيك اللي شنيه اللي لقاو لاعبين في بيراميدز، لقاو لاعبين في في في في الزمالك، وما عادي نقول انا روك يبدا عندك زوز معنا زوز لاعبين في في في نيفو عالي جدا اللي هو مرموش وصلاح، راهو يكركر اصحابه معاه. انت تشوف اللاعبين كيف يهبطوا، وتشوف صلاح كيف قاعد لفور يعمل فيه، عادي جدا مع مدرب ديما نعطيه نحن المدرب اللي يعرف كل كبيرة وصغيرة على الكرة المصرية، هداف المنتخب المصري بحسب معناها
4: كاسم كبير، كاسم كبير محل ثقة، معناها كان برشا انتقادات عليها
5: مين خلاوه يخدم. مشكل مش الانتقادات من شكون؟
4: من الجمهور،
5: أما القاء روحه محمي من الفيدراسيون معناها من المصري، وهذه راهي ثقة كبيرة تعطيك. نحن في تونس كي تسمع معناها مدرب انتقادات مش ديركت يتنا، ما تلقاش شكون يكوفي، وهذه من اكبر المشاكل. خاطر انا مش نرجع للموضوع، راهي مشكله كره القدم التونسيه، فاهم؟ راهي مش ماهيش في اسم مدرب، في منظومه كامله
4: لو يحبوا يلخصوها في مدرب،
5: هذيك مش هم يحب يلخص كل واحد اما ثم فما فما فما فشل ظاهر عند الناس الكل. انا من نجم نجيب لك اقوى مدرب تو في العالم، اما عنده ما يزيد لكره القدم التونسيه، ما عنده ما يزيد، خاطر الباز مش موجود. عاد
4: أمين، شنو اللي يميز منتخب مصر؟ يقول لك هاني نلعب على الأقل 80-90% من الجروب دي جور لوكو
6: الحقيقة اللي صار في المنتخب المصري به كل ما صارش في المنتخب التونسي. أولهم كان نشوفه نبدأ من التحذيرات، أنت تشوف لا ديفينيسيون دي زوبجيكتيف تاع المنتخب المصري، بورتون كيما قلت انت حسام حسن وابراهيم وستاف اللي معاه كان محل انتقادات كبيره في مصر، وما كانوش عنده فيهم ثقه انه باش يمشي يعمل معناتها انجاز. وظهر لي مصر تو ثاني منتخب افريقي يتعدى دو تور في كاس العالم بعد منتخب المغرب، ثاني منتخب معناها صارت مره المغرب وستو سنه مصر، معناتها انجاز كبير اللي قاعد تعمل فيه مصر. من بعد كي تجي تشوف
5: تحديد تعديت ولا
6: لا تعديت تور واحد وتحت في الكارد فينال،
5: انا
6: تعديت تعديت لعب في كارد فينال فهمتني. دونك كي تجي تشوف تحضيرات تلقى منتخب المصري خسر 2-1 مع البرازيل، ربح روسيا، عمل تعادل مع اسبانيا بعد ذاك الكوب دي مون، معناتها ملي بداو من التحضيرات تونس ملي بدات في الستاج تاع لي بريباراسيون خسرت 5 مع بلجيكا ديجا في البريباراسيون. من بعد اول ماتش اللي هو اهم ماتش في التورنوا اللي باش يخليك تدخل في التورنوا ويخليك تعطي كونفيونس كبيره، تدخل تلقى روحك 1-0 ربح بلجيكا اللي هي قبل بين سومين ربحت تونس 5، عطاها عملت ماتش كبير وكانت تستحق باش تربح وعملت تعادل فهمتني. دونك الفريق دخل في التورنوا كيما يلزم، هذه اهم حاجه معناتها ذهنيا الفريق دخل، من الناحيه النفسيه كانت فما كونفيونس كبيره، والاهم من هذا كل من الماتش الاول نتبع في التعامل الفني تاع حسام حسن مع الفريق تعامل جيد الحقيقه. كيفاش قاعد يعرف يوظف في اللاعبين حسب الامكانيات نتاعهم وحسب معناتها عمل قاعد يعمل في كيف حسب امكانيات اللاعبين. اليوم محمد صالح يلعب في بوست عمرنا ما شفناه فيه، محمد صالح الناس الكل تعرفوا سان جوار دو كولوار بيرغيسيون، قاعد اليوم نلقاو محمد صالح في روجيستر اخر، روجيستر يخلي لي زادفيرسير يقراو الف حساب في لي ترانزيسيون خاصه مع مرموش ان جوار تاع بروفوندور. دونك اليوم هذا نقطه من نقاط امام عاشور، اليوم نقطة مذيئة في كأس العالم ماركة دو بوت، إمام عاشور لعب بيلي جوش لعب بيلي دروا لعب في الوسط لعب دوزيام بيفو. دونك فما حسن تعامل مع المجموعة، فما حسن تعامل مع في التغييرات، مع انك تبدا عندك ثقه، مع انه الجروب يلحم بشويه بشويه باللي ريزولتا تبدا ريزولتا بوزيتيف، الجروب يمشي ياخذ في الثقه ويلحم، وتشوف لو ديسكور تاع الملاعبيه ومتاع حسام حسن هو بيدو متجه كله نحو الروح ونحو الوطنيه ونحو معناه الحقيقه كل لي بتي ديتاي اللي خليه فريق متوسط كما المنتخب المصري ماهوش فريق كبير، ماهوش فريق معناتها راهو عنده نجوم كبار ولا فريق
4: علاش نحكي
5: ما عنده تاريخ قاعد يبني فيه
6: التاريخ، ما عندوش تاريخ في كاس العالم، عنده تاريخ في كاس افريقيا المنتخب المصري
5: سبعة، شكون عنده نحن في من المنتخبات الافريقيه شكون عنده
6: مين كيمشي لك هو نتاعو تو مش يسمد فيها من التاريخ نتاعو، اليوم القوة يستفيد من الحاضر نتاعو. الحاضر نتاعو فريق متوسط ما يلعب الكل متكون كله في مصر بما فيهم مرموش وصالح ومن بعد خرجوا يلعبوا البر الملاعبيه 7-9 ملاعبيه تيتولير يلعبوا
7: في البطولة
6: في البطولة المصرية. دونك قاعد يستمد في القوة نتاعو بتي تبتي من لي ريزولتا بوزيتيف من روح نتاع المجموعة ومن حسن التعامل الفني تاع حسام حسن مع مع الجروب. وهذه نقطه مهمه برك وهذوما الكل احنا ما شفناهمش. معطيك يقارن طوب المنتخب التونسي هذوما الكل ما شفناهمش. تحضيرات كانت سيئه سوء تعامل كبير في التوظيف تاع اللاعبين من لي ماتش اميكو لي ماتش اوفيسيال. دونك سي نورمال باش تلقى دو ريزولتا ديفيرونت.
7: وليد اللي صار مع مصر ما يخليناش نرجع ثباتنا على مستوى بطولتنا ونرجع نقوي بطولتنا ونقولوا راهو كل الكلام اللي خرج يقول لك راهي بطولتنا ما تجيبش ملعبيه وراهو لازم نعملوا كان على الملعبيه اللي نشطوا خارج تونس. هنا ما خليناش نعملوا مراجعات معناها من خلال التجربه المصريه هذه اللي صايره
8: بالطبيعه
7: مع منتخب الكافير معناها منتخب اللي معناها ما عندوش تاريخ جمله وشفنا شو عمل
8: كافير موضوع اخر. قبيله نحكي انا وكريم كيفاش البارح يوصلوا يعدلوا في البرولونغاسيون الارجنتين ويعملوا نيل مع اسبانيا والاوروغواي لا علينا. بالنسبه للمنتخب المصري كيما قالوا الاولاد إيكيب يعني باللي موين دبور قاعدة تحارب وقاعدة موجودة حتى لي ماتش زيدا راو شوف دي فوا راو ساعات زيدا القرعة راو تنصفك شوية ذي سنو با دير اللي مصر راو ما استحقتش معناها الترشح ولا ما لعبتش دي بو ماتش وكذا. ما أستراليا البارح فريق ماهوش فريق قوي برشا فهمتني وكان ينجم يربحوا معناتها حتى قبل المرور إلى حصص الإضافية. بالنسبة لنيوزيلندا انتصر في الماتش في فاز دو بول زيدا 3-1. نيوزيلندا فريق حديث العهد وفريق معناتها أقل من المتوسط وانتصر عمل ماتش نيل مع بلجيكا هذاك يتسمى معناها ماتش كوستو والماتش الآخر مع إيران زيدا ماتش نيل أنا من بعد توا في الإليميناسيون ديريكت راو بالتور تلقى إكيب تجي أقل منك ولا كيفك تعديها وتزيد الكونفيونس تطلع والموتيفاسيون تطلع وتقوى وظهر الجروب قاعد يعيش بالقدي فهمتني بالمحليين عندهم دو تروا جوار معناتها دي ليدرشيب اللي حكى عليهم قبيلة كريم صلاح ومرموش وعندهم دي جوار ديكسبيريونس وعندهم لعبية زادة مور تكتيكمون يعرفوا يقفوا. وتفرجت فيهم انا في الماتش اميكال مع البرازيل عجبوني معناها قبل ما يمشيوا الكوب دي موند حتى كان البرازيل نزلت عليهم شويه بريمير ميتون وحطتهم اون ديفيكولتي اما مصر وصلت دومينات درجين 15 دقيقه الاخرى دومينات برازيل فمعناتها وهي
5: في بلاستيك في ال 18 متر نتاع
8: البرازيل بالضبط. هذه معناها كي تشوف فريق هكا معناتها تولي تركز معاه وتقول علاش نجح. بالنسبه لسؤالك فيما يخص التوانسه راهو احنا مش ما عندناش احنا البلاد ذي تغلي راهو بالتالون بالمواهب وبالملاعبيه تغلي من معناتها نحكيو تونس الكبرى والا في الجمهوريه الكل في 24 ولايه راهو عندنا معناتها دي جوار اللي نجموا يطلعوا معناها دي ستار ويمشيوا يلعبوا لبرا وكعنا راهو
7: لكن
8: ها والمشكل احنا حكينا عليه وقاعدين معناها كل مره نجبدوا على التكوين ونجبدوا على الكفاءات وعلى معناها في الفرق حتى الكبيره نتاعنا ناس ولات معناتها فما جانب ربحي وما يخليوش معناها الملاعب الزوالي وكل لغه ذي نقعدوا نعاودوا فيها كل يوم وان شاء الله يا ربي الناس تحشم على رواحها وتعطي معناها حقك الملاعب مسكين اللي يروح دموعه على خده على خاطر ما عندوش فلوس وهو كوارجي وخير بعشرة مرات من السيد اللي يجي معناها يدفع على ولده 500,000 ومليون معناها باش ياخذ بلاست لاخر الملاعبي اللي مسكين لا حول ولا قوة. هذا هي المشكل على خاطر لي فري تالون تلقاهم معناها في جهات معناها كما نقولوا نحن بعيدة وما عندوش ترانسبور ويهبط يقعد 3-4 ايام باش يخلط العاصمة ويخلط العاصمة يقولوا له هات 200,000
7: ما كاينش ما تعملش تيست
8: هي ما ذي مشكل زادة كبيرة ذي معناها انت سامحني كيف تتسكر الباب على الملاعبية الناس اللي مساكن ما عندهاش امكانيات وراو نحكيو على الاف راو عشرات الالاف مش تفادليك راو. دونك هذا موضوع زادة يلزم الناس تفيق ويلزم معناتها
7: نجمو نعملو
8: أنه يوم من تونس أنا بربي كريم لحظة برد أنا معاه مثلا ريت فاس الأبريم اللي عملوها ما كانتش هي به على خاطر مشينا في مشينا في دي كونديسيون دراكي فيش ولعبنا وقتها مع مصر ومصر معناها حطتنا في تركينا واحد. اما سينو عنا راهو دي جوار اللي تنجم تعمل سويفي معاهم تلابيهم كذا شويه.
9: باش نختصر زاده في المشكل تاعنا في اللي بيناسيونو هما المشكل زاده.
8: لا مش هما المشكل,
9: فما دي بيناسيونو جاوا لتونس وعاونوا وعملوا شوف الروح وشوف القلب. ما انت فما دي فما دي زيكزومبل كبار
8: تحكي على قبل انت في 2004 اكثر من تو
9: في 2004 وانت ماشي معناتها في الجينيراسيون هذو في العشرين سنه ديما فما استثناءات. فما ملعبيه جات وتعديت هنا بيرسو فما مش ملعبيه
8: فما ناس عطات كيما الخزري مثلا كيما سليتي
9: سليتي سخيري
8: سخيري
9: عيسى العيدوني علاء الدين يحيى جيان سارتا مموعة وبرشا في الكيب ناسيون
7: حنا بعل عون المنتخب
8: شوقي بن سعادة
9: في جينيراسيون تو مازلت ما تنجمش تحكم عليه الحقيقه خاطر الجينيراسيون تاعو قاعده تتعدى بجنب الحدث. اما هو كم لاعب كان جاي في جينيراسيون خير نجم يعطي خير تصور.
5: اما كتحب نوصل انت توصل اللاعب المحلي التونسي كيما اللاعب المحلي المصري كي تعمل بنيه تحتيه ممتازه كي تعمل منظومه نتاع فيديراسيون باهيه كيما تخدم فيه في مصر كي تبدا كل شيء منظم وقتا نوليو نجم نحكيو. نحن كتشوف تو نحن مازلنا لعبات تتسائل باش نبقاو ب 20 ولا ب 16 معناها تو تو وين ظهر الموضوع. نحن مازلنا ما نعرفوش جمعيات باش تيح ولا مش تيح كي نبدلوا القوانين. قالت القوانين في تونس بهذه ما عندكم باش توصل.
7: انا سينو نحكيوا على القوانين
5: صحيح
8: اللي هو الليغا معناها 20 ايكيب.
5: انا طلع
8: شنو هي انا بثمانيه نلعبوا
5: انا كي نولي نحكي على الوليدات الصغار هي كره القدم تبدلت. ممكن احنا خلطنا على كره القدم هوايه في وقت من الاوقات ولت مهنه في تونس وتعرف كي الحكايه تدخل فيها الفلوس وتدخل فيها لي بارون ويدخل برشا مواضيع راهي باش تمشي في ثنيه خايبه. وذاك نوصل كره القدم التونسيه راك لازم نحاولوا سورتو للوليدات الصغار نبدلوا الكره شويه نبدلوا العقليه. راهي كره القدم هوايه قبل ما تكون مهنه. علم الصغير عارف كيف تعلم ومن بعد تو كي يوصل لمرحله معينه في عمر تو وقتها كان صلحها ولا باش ينجح في كره قدم تنجح. واهم حاجه يمكن ديما نقول امين تو مست انا اكثر من انا شكون يكون فكر الوليدات الصغار اللي هما الباز قبل ما خلت لي سينيور شكون يكون اللي فاهم شكون وين قاعدين يترينيو باش قاعدين يترينيو
9: هذا هو
5: التوقيت المدرسي نتاعهم. هذه هي مشاكل كبيره
7: صدقني كريم عندنا 20 سنه ولا اكثر
9: نحكي في نفس الموضوع
5: صحيح مش نبقاو نحكيو 20 سنه اخرى.
9: شو نقول لك حاجه ما نجموش اليوم نحكيو على ملاعبي ومنتوج محلي ما غير ما نحسنوا الاكاديميات في تونس. شوف راه المغرب صحيح عندها دي بي ناسيونو تربيو لبرا ولعبوا لبرا لكن المغرب عندها 5-6 جوارات متكونين في المغرب وخرجوا لعبوا في لونيفو باش بالاكاديمي نتاع محمد السادس
7: ومراكز التكوين
9: ومراكز المغرب وال11 اكاديمي تو اللي مسايبين في المغرب كلهم.
5: شكون هذا الشهر المغرب البطولة العربية شكون هذا
9: بالمحليين المغرب
5: معناها مسيطر على كل خدمة اللي خدمتها
9: تكوين. تحب تحكي على اللاعب المحلي وتنتجري في ليكيب ناسيونال تخرج وتلعب في لو نيفو لازمك تحسن ليز اكاديمي اللي في تونس اللي نحن اليوم ما عندنا حتى اكاديمية.
8: هو نحبوا ننجحوا نرجعوا لومير
5: ما نجموش انا نعملوا تكوين نتاع لاعبين بمدرب يخلص 600 دينار بالحق راه
7: هذا بخصوص المنتخب الوطني. عملنا هكا مقارنه بينه وبين منتخب مصر بالنسبه للي صاير تاو في مباراه المغرب وكندا باقي النتيجه تعادل 0-0 على مستوى الشوط الاول. بعد شويه نحكيوا على النادي الافريقي.
3: ريكاب سبور من 3-9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى. موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع أيد غنوج، مهزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3-9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ بمساهمة موزايكا فام.
10: للسبعة عشرية
7: زلنا معكم في ريكاب سبور، نحكي على النادي الإفريقي وبالنسبة لوضعية اللاعب فراس شوات. عنده جلسة مع إدارة النادي بخصوص بعض المستحقات من الموسم القادم، وأيضا باش توضح الأمور مع الملاعبي وياخذوا كونفيرماسيون من عنده كونه باش يكمل بقية المشوار بالرغم العروض اللي جاتوا خاصة من ليبيا بالنسبة للمهاجم النادي الإفريقي. أيضا بتبيع مازال موضوع معوض أسامة اللسيري، أيضا معوض زمزمي في النادي الإفريقي مازال إلى حد الآن. كنا حكينا على بعض الأسامي اللي مطروحة. أمين، كيفاش نجمو نحكيو على الميركاتو حاليا في النادي الإفريقي، وهل هذه المرة يمكن منح الفرصة للشبان خاصة أنه فريق النخبة كان متميز عن أو نجمو نراو بعض من ملعبية ينتجريو فريق الأكابر، ولا صعيب شوية بالنسبة للفوز بنزرتي بشي كامل بنفس السياسة أنت عاملة أولا؟
9: والله شوف، هو لحد الآن مازلت معناتها الميركاتو مش واضح أبار الملعبية اللي خرجت، اللي معناتها كي تخسر الكابيتان تاعك تخسر كيف لاتيرا جوش ظل يشكون فما شكون اخر تيتولير خرج من النادي الافريقي
7: الشريفي
9: كيف معناتها ديجا تروح تيتولير
7: تعوض باسم رياح
9: تعوض باسم رياح. دونك الى حد الان ديجا انت خسرت معناتها الباز نتاع معناتها دي جوار معناتها ثلاثه تيتولير ديجا برشا بارابور لونيكيب. من بعد باش تعوض لازمك تاخذ معناتها تمشي واضح انت والاهداف نتاعك وانت لي زوبجيكتيف نتاعك. اليوم النادي الافريقي واضحه الاهداف نتاعها، عندها تشامبيونز ليغ رقم واحد انها تدخل الفاز دي بول، واضحه هذه ما فيهاش حتى
7: هدف اول،
9: وين يحافظ على اللقب نتاع البطوله اللي معناتها نعرفوا انك باش تفوز ببطوله ديما صعيب، وانك باش تحافظ عليها ديما يقعد اصعب، معناتها باش تحافظ على الاوساتور نتاعك وتحاول الدعم الملاعبين نتاعك سورتو كو في تشامبيونز ليغ راهو الكاليتي دوموندي ديما راهي بلوز اكزيجانت، معناتها باش تاخذ ملاعبيه تشارك بهم في تشامبيونز ليغ وتبرز بهم سورتو كو النادي الافريقي. نتصور في الدوري التمهيدي الثاني باش يجي هانغرو مورسو خاطر الكلاسمون نتاعو نتاع الكاف طايح، معناتها باش يجي ماتش صعيب يزمك عندك كاليتي يزمك ملاعبيه في لي كومبارتيمون كل باش تحسن الديفونس نتاعك باش تحسن الكاليتي نتاع ليفيكتيف وباش تحسن النومبر نتاع ليفيكتيف نتاعك، خاطر باش تحقق تحب تلعب شامبيونا وتشامبيونز ليغ يزمك ليفيكتيف باهي في الكاليتي وفي النومبر. اليوم الانتداب تاع عصام مريح نتصور الانتداب معقول بارابور للشامبيونات تاع تونس اي بارابور للفلوس اللي باش ياخوهم، خاطر صارت عليه برشا كلمات الانتداب تاع عصام مريح، لكن ديما يقعد بارابور للسالير نتاعو في العمر نتاعو بارابور للليتا نتاعو نصور انتداب معقول. في الشامبيونات نتاعنا الحقيقه ما فماش راهو ملاعبيه برشا اللي تخمم فيهم انك باش تمشي تلعب بهم تشامبيونز ليغ باش تلعب على كنيفو. نشوفوا اليوم في الاسبيرونس كل عام يجيبوا احسن لعبيه في الشامبيونات يصرفوا عليهم برشا فلوس ومن بعد يتعاودوا يتباعوا ما ينجحوش. الحقيقه في بارابور للشامبيونز ليغ اليوم في الشامبيونات نتاعنا ما عندناش ملاعبيه كبار. تحب تنجح لازمك تمشي تشوف دي جوار اترونجي ولا دي جوار بروفيسيونيل من برا اللي عندهم كاليتي باش ينجموا يطلعوا لك النيفو نتاعك.
7: واللي جون
9: واللي جون الحقيقه اليوم
7: ما تراش انت نافق قريب من الشبان الافريقي ما فماش ملاعب اثنين او ثلاثه يتعاول عليهم انه يكونوا موجودين ينتجريو للافكتيف العام الجاي.
9: شوف اكيد ديما فما بوتنسيال مادب في النادي الافريقي تلعب ولا في الترجي ولا في الاطوال الفريق سرك لو مينيموم موجود معناتها بارابور اللي صاير في تونس فما الكاليتي فما بوتنسيال. من بعد تقعد سا ديبون البزوان تاع ليفيكتيف سا ديبون للعين ولا تاع المدرب هو شنو احتياجاته. اليوم نتصور فما ثلاثة أربعة ديجا فما قاعدين يترانيو معناتها مع ليكيب سينيور اللي باش ينتجريوهم تي تابتي، وأهم حاجة أنك تنتجريهم في وقت باهي ويدخلوا معناتها في المنظومة باش ينجموا يعطيوك البلوس. فهمت فما مثلا ما نحبش نسمي أنا خاطر فما برشا ولاد باهي مثلا يوسف مرات فما اليوم يوسف مختار قام شي البايرن يعمل في معايشة وراجع فما فهمت فما برشا
7: طياشي يحكيوا عليه برشا
9: شكون
7: فادي
9: طياشي زاد كيف كيف معناتها من عام 2008 مازال عمره 18 سنة معناتها البو انتجري كيف كيف فما برشا
7: عبد الحق للرجوش
9: عبد الحق اي فما أما شوف ديما تقعد راهو الأولاد يعرفوا وليد طلع صغير سورتو كريم كيف كيف جا للكلوب صغير اصعب حاجه هو الباساج هذاك وقت تطلع صغير من ليكيب معناتها من ليكيب اليت ليكيب وليكيب بروفيسيونيل راهو اصعب باساج معناتها راك تنجم تكون ميسي في لي جون وبعد تطلع ليكيب بروفيسيونيل معناتها يتبدل عليك لاوي تنجم تكون ان جوور موين وتطلع ليكيب بروفيسيونيل بالخدمه بالبيرسيفيرونس وسبحان الله ويجي كونترونور يمن بيك بتيت ابتي تطلع وتعمل كارير كبيره. معناها اليوم سيفري عندك كاليتي ولا هذه شامبيونان في لي سبور سان فو ريان دير قدام انك بعد تيون تيغ الكيب سينيور وتلعب خاطر باش تمشي تريني في الكيب سينيور موجودين بالالاف الجوالات هذوما اللي عملت بريمير كونتر نتاعك هذوما موجودين ديما يصيروا كل عام يصيروا لكن اصعب هو شكون يعمل كونترا ويلعب ويعاود دوزيام كونترا في الكيب نتاعو باش من بعد علاش عاود دوزيام كونترا خاطر نجح وخاطر لعب وهذه الحاجه صعيبه الحقيقه
7: كريم
5: يعني نتصور فما يمكن سي فوزي عنده عين ممتازه وفما حاجه مهمه لتك يطلع صغير وعشنا نحن رو تشكون ينجح الصغير للمجموعة اللي يطلع فيها الكبارات اللي بيش يعيش معه
9: صحيح
5: اللي بيش يسهلوا له اللي بيش يعرفوا يعرفوا ينصحوا بالكده اللي خطر ديما هو اللي بيش يعيش معه من بعد كتبان بالكرة ديما نقولوا انت وشخصية اللاعب انت وشخصية المدرب زاد اللي بيش يعطيه الفرصة ولا قطر انت كي بيش تطلع ثم برش واللي ديت بهين انا كتفرج ديريرمو في المقابلة الأخيرة بين نادي الفريق التونسي مقابلة الأمال فما اللي ديت بهين ميرا واسكو باش تطلع سينيور بالي هذيك اسكو عندك المخ والقابليه نتاع الضغط نتاع التدريب ونتاع اللي انت باش تطلع في سينيور سورتو مع مدرب كما سي فوزي البنزرت
9: وتخلي ساقيك على القاعه البلوز امبورطون
5: مش تخلي ابار تخلي ساقيك على القاعه
9: والله فما عباد تطلع صغار يضيعوا وجمله يبدا يحلم في احلام ولا جون يبدا يحكي له في حكايات
5: وانت راجل ولا خايب ولا برشا
9: عام وكاريرو
5: يقف ثم وليدات خاطر انت تعرف الاهداف تاع النادي الافريقي الموسم القادم الموسم الجاي ماشي باش تكون سهل كان باش نحكيوا على عندي انا من افضل اللاعبين المذهبية يقعد روب شي فيد برشا النادي الافريقي اللي هو اسامه السيلي انا خاطر عشت معاه طفل ولعبت معاه في الملعب التونسي ونعرف شنو
7: يبدا انه معناه وافق على العرض ومش يمشي على روحه معناه ما
5: نحكي لك انا ديما نحكي المشكل
9: ديال ما موافق على ده
5: المشكل وين اللي نتصور اسامه الحق نتاع ربي معناه كان نجم يمشي الخلدي شنو نجم تفيده مين
7: ماديا ممكن ماديا
5: ديما حتى ماديا حسب ما سمعنا ما فماش فوارق كبيره برشا
8: إلى ترونتون زده هو تقريبا
5: أريد نتصور أنا كان النادي الإفريقي كانت تنجم ولا هو سرتوه هو كان ينجم يخو معناه خاطر بالحق وسام السيلي كان سرتور على الموسم اللي تعدى برش يقول لك وسام السيلي ما نجحش في الدرجة دي التونسي مي وسام السيلي ما خداش فرصة في الدرجة دي التونسي
7: ما خدم في النادي الإفريقي ورا اللي هو
5: خدا فرصة كخدا فرصة أنا علي قلت لك خاطر لعبت مع طفل وجاء الملعب التونسي وخدا فرصة في الملعب التونسي ومن وقت عرفت والله العظيم بشي عمل كارير باهي سيرتو كظهير ايسر خاطر كل شيء متكامل عند من بعد تقول لي اللاعبين باش يجيو مثلا تو في النادي الافريقي انا نحكي على فراس شواد هوني ترجع للمشاكل الماديه اسكو نتصور النادي الافريقي كان ينجم انا تبدا الماده موجود ينجم يحل المشاكل الكل وحاجه مهمه برشا انت كي باش تلعب ليزيترونجي باش تجيبه ممكن تجيب ديزاترونجي افضل من اللي عندك برشا وباش يفيدوك سير طول قدام وباش يعطيو برشا معناها خاطر ديزاترونجي اللي تعدى على النادي الافريقي سير طول البريود الاخر ابار اللاعب الليبي اللي
7: سيدو خان
5: علي يوسف البقيه ما همش في نيفو عالي باش ينجم يهز النادي الافريقي
9: النيفو اخر فهمي حاجه اخرى البوست على الكوش كنا نحكيو على سيمسيلي معناتها بارابور اللي عطاه في السيزون الاخرى معناها راهو مش سهل باش يتعوض معناتها يزمك ملاعبي
5: ما فماش
9: فما دو تروا جوار
7: غفران ولي
9: عزم فما غفران فما غسان محرسي زاده تاع جرجيس
5: ماهمش كيما
9: فما غسان محرسي شوف الحقيقه ملاعبي متكون بالكدا يلعب في جرجيس انا تبعته بالكدا يلعب في اكثر بوست يلعب اكسي غوش ولا الغوش نجم تستعمله في لي دو بوست الحقيقه
5: معناتها تصبر عليه تو لازم كي يجي ديريكت تدخلك في
9: اللعب متكون بالكدا متكون في الاسبيرونس ولعب في جرجيس معناها اليوم في الشامبيون نتاعنا من احسن ما فما في الشامبيون الحقيقه
7: هكا نوصل نهاية ريكاب سبور يعطيك صحة وليد هيشر شكرا ليك خويا نسق مراتوني وليد خويا يعطيك صحة
8: يا سيدي نقول لك حاجة
5: نفس الفكرة نفس الفكرة
8: ورسني بيه في بالي ساعتين نخدموا اليوم كما صار نهار الجمعة سيونس ونيك بديت ومشيت نلقى البنك نمسك
7: يعطيك صحة وليد شكرا كريم العوادي نشكر على حضورك معنا اليوم تحية لدليل وسيم بعد شوية الأخبار نقول لكم في الأمانة باي باي
10: ريكاب سبور حبت تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم الفرصة ما زالت قدامك بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتاي البنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويليا بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون ما تضيعش الفرصة وامشيوا الأقرب أجنس بتاي البنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
11: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية بيش يكون مع المسرح. عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي. إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج. المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على خمسة نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، يو بي سي، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
12: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
13: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. افتتاح مشروع ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. ورئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال دريدي تفيد بأن هذا المشروع الذي ينفذ ضمن برنامج نساء المدينة تقوده بلدية القيروان بالشراكة مع منظمة تحالف المدن يهدف إلى خلق فضاءات عامة آمنة ودامجة ومتاحة للجميع، مع التركيز على تلبية احتياجات النساء والأطفال والمسنين والحاملين للإعاقة. ودريدي تبين أن تصميم الساحة يأتي كاستجابة مباشرة لتطلعات النساء في القيروان ومقترحاتهن، مشيرة إلى أن المشروع نجح في معالجة تحديات أمنية عبر توفير الإنارة العمومية الحديثة، بالإضافة إلى الأعداد لتركيب كاميرات مراقبة لحماية المكان خلال الأيام القليلة القادمة.
14: اليوم ترشين الرسمي لساحة المغرب العربي، مشروع هو أفيت مشروع نساء المدينة يشمل أربعة مدن تونسية، مش كان قروين بقى، عنا قيروان، عنا سويسة، عنا مهدية ومساكن. هو مشروع يهدف إلى خلق فضاءات عامة آمنة وشاملة يسهل النفير بها من طرف الناس الكل. دونك احنا ذاك اللي خدمنا على لاكليزيون ولا كويزيون يوربان، إنه فما ناس من ذوي الهمم ينجموا يصير النفير نتاعهم للمكان بطريقة آمنة، كذلك كنساء أطفال مسنين. دونك هو مشروع موجه لكل الناس ويلبي احتياجات الناس، خاصة هون احنا بما أننا اليوم في قيروان. دونك هو مشروع جيم من أفكار النساء في قيروان باش يلبي احتياجاتهم، وخاصة أنه نعرف فما تحديات معنا بيهم من عند النساء هوني، تحديات أمن أنه فمش ضوء في الساحة، أنه حطوا على مكان ستاب شعر فيه الأشطة، يعرض فيه
13: حملة رقابية مشتركة انتظمت على شريط الساحلي الرملي بشطأ مامي من معتمدية راس جبل بولاية بنزرت، تسفر عن حجز وإزالة أكثر من 25 واقية شمسية ومساقف خشبية تعمد أصحابها تركيزها دون انضباط للترتيب والتدابير القانونية، وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ومعتمد رأس جبل مهدي بن الحيم يبين أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 9 محاضر عدلية ضد مجموعة من المنتصبين مؤقتا بالمكان، وذلك من أجل تجاوز المساحة ومحتوى الترخيص ومن أجل إشغال أجزاء من الملك العمومي البحري، مع التنبيه عليهم بعدم العود. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه عدة بلدات. ورئيس البرلمان الإيراني يشدد على ضرورة وحدة الدول الإسلامية في مواجهة سياسات الإكراه وأحادية الأمريكية. وكالة بلومبرغ الأمريكية تنقل عن السفير الإيراني لدى بكين قوله أن الصين والدول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمة المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mosaica.fm.net والمشوار يتواصل مع صلاح الدين سكوحي ومروان وكامل فريق كورنيش ويكاند. دمتم على اطلاع.
15: الأولى في تونس
16: كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 لـ9 متاع الليل. صلاح الدين السكوحي موزايك فام.
17: هذه موزايك فام. شكرا لكم مستمعينا اللي اخترتوا اليوم موزايك. اخترتوا كورنيش ويكاند اليوم بطبيعة. نكملوا ونواصلوا الكونتينيتي الثقافة. نتابعوا لي زانترفيو كيما العادة وكيما عود لكم ديما. وتنجموا كيف كيف تتفاعلوا معنا على 23 513 ألف. هذا نمرو واتساب موزايك فام. تتفاعلوا معنا بالتصاور بالأسئلة متاعكم. الضيوفنا اللي باش يكونوا موجودين اليوم باش يكون عندنا باش نحكيو على البودكاست كيما كل نهار سبت. باش يكون عندنا واحد من صناع البودكاست في تونس. واليوم بالبداية مع زياد القصري اللي باش يحكينا على بودكاست اسمه ذا زيد تولك اللي هو بودكاست رياضي. شنو هو كواليسه كيفاش بدات الفكرة هذا الكل نعرفوهم بعد. زيادة باش نحكيو مع الممثل محمد السياري اللي اكيد عنده برشا ما يحكي لكن حوار باش نحاول نرجعوا فيه على برشا تفاصيل من حياته من دنيته كاريره مهنته. شنو هو اللي عمل الإذاعة وعلاقته وعلاقة التوانسة بصوته اللي حبوه وحبوه زادا كي تخلى ديارهم بأدواره اللي برشا ناس تعرفهم. زادا بعد شوية باش نرجعوا نحكيوا على فعاليات صيف الماريونيت. بالطبيعة باش نحكيوا لهنا الناس اللي تلوج للبروغرام متاع الصغار تنجموا تلقاو حاجة ممتازة برشا. تفاصيل باش مع السي عماد المديوني بعد شوية. كيف كيف عنا موعد مع الموسيقى مع الجو. وانتم زادا نذكركم عندكم واتساب على ذمتكم 23 513 ألف. وزادا تنجموا تابعونا على اللايف متاعنا على الشين يوتيوب موزايك فام.
16: كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
17: مايلاند كلابتون فيرسز ميامي ساوند ماشين. هذه غنيتها باش نبداو بها دكتور بريشر بالطبيعة. الميكس يجينا من عند بيربل ديسكو.

0: كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: هذه كورنيش ويكاند. السلام عليكم مستمعينا الكل، ذوما بتبيع كل ويكاند باش تلقاونا من 7 حتى للـ9. معكم سلاح الدين ساكوحي، نقدم الشكر للمخرج مروان بن عمار، تحياتي ليك. سلموا زاد على طارق في الاخراج الرقمي، ونسلموا برشا على فريق العديد اللي موجود معنا اليوم، ساره باكوش وليندا بالحاج اللي باش يكونوا موجودين ديما لهنا في ليكيب كولتور موزايك فام. زاد بتبيع نسلموا على وائل في تنسيق الهاتف، نسلموا عليه برشا برشا. لكن هات نمشيو توا الاولى الفقرات، نحكيوا على مهرجان الحمامات الدولي. البارح كانت الندوة الصحفية، تم الحديث فيها برشا، وكان فما جدل زاد على اختيار الألوان اللي كانت موجودة في شعار الدورة هذية لمهرجان الحمامات. بتبيع كل التفاصيل بشكون مع الزميلة سارة باكوشة.
2: مهرجان الحمامات الدولي، قصة يكتبها الجميع. بالكلمات هذية اختصر مدير مهرجان نجيب الكسراوي فعاليات الدورة 60، واللي باش تكون من 11 جويلية ل 13 أوت. البارح كانت الندوة الصحفية لمهرجان الحمامات الدولي، وين تم عرض برمجة الدورة 60. واختارت هيئة المهرجان أنه الافتتاح واختتام الدورة يكون بأعمال نسائية.
3: اختيار النساء، معناها وفاة طبوب بصوفيا، امرأة تونسية توقع عمل الافتتاح، ومرأة تونسية تختتم. بينا نحييو المرأة التونسية في الستيني، وزيد خيرنا وأنه يكون الاختتام 13 أوت. دونك المرأة التونسية حاضرة في الافتتاح وفي الاختتام، كذلك فيها رسالة للمرأة اللي ساهمت في إثراء المدونة الموسيقية وإلا المسرحية.
2: أما بخصوص الجدل اللي صار حول المعلقة الرسمية للدورة 60، قال مدير المهرجان أنه الألوان الموجودة في المعلقة الرسمية هي نفس الألوان الموجودة في مهرجان الحمامات.
4: الألوان هذوك الموجودين في الأفيش راهو عندنا في السنتر، المؤسسة هذه الألوان هذوك نتاعنا، الشط هذاك الأصفر الرمل نتاعنا، لون البحر واللون الأزرق نتاع مهرجان الحمامات. زيدة ثم حاجة مهمة، أرجع أنت للدورات السابقة، عنا هوية بصرية لمهرجان الحمامات، احنا ما نجيوش راو نجيو للهوية البصرية نبدلوها في من كل دورة لدورة. اللي ثم ألوان معروف بها مهرجان الحمامات اعتمدوهم تقريبا في الدورات الكل اللي عرفناهم، وهذيك ميزة من ميزات مهرجان الحمامات.
2: الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي يستنى فيكم 32 عرض، منهم 4 عروض للفنون المسرحية، عرض 1 للفنون الكوريغرافية، و27 عرض موسيقي، منهم الفنان التونسي شكري بوزيان نهار 25 جويلية، جوزيف عطية الفنان اللبناني نهار 22 جويلية، وعدة عروض أخرى تونسية وعالمية. وبالنسبة اللي مازالوا ما قصوش لملحم زين وغيره من الفنانين، هذا شنو يقولكم مهدي بوبكر مدير مكتب اتصال مهرجان الحمامات الدولي.
5: القريب أقرب حود توا ملحم زين، مازالوا بعض التذاكر، فرش سليمان نزل برواحكم، ظافر ظافر ظافر، جري وجري وجري وظافر ما عادش برشا، كله راهو صوفيا بالقدي بالقدي، صوفيا صادق فنانتنا الكبيرة.
2: الجروب التركي دي دبلومان قريب ولا مازالوا ينجموا يخلطوا؟
5: هو مبدئيا تو مازالوا يخلطوا، اما انا نعرف اللي يظهر لي بعد الندوه الصحفيه اليوم، خاطر برشا عباد هما عندها حتى في النطق يصعب عليها دي دوبلمان، يعرفوا بالكي يمكن العباد اليوم اكتشفوا نرى قبيله في الندوه الصحفيه، العباد يقولوا هذه هذوكم هما دونك يلا كهو بعد في 750 بلاصه كهو
0: ريبورتينغ كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: شكرا لك سارة باكوش. كان هذا بتبيع الحديث على الندوة الصحفية لمهرجان الحمامات الدولي. أكيد برشا ناس نعرفش، أنا ما تحس مروان أنه اسم آدم مش نورمال قاعد يدور توا معناه بطريقة عجيبة وعجيبة جدا، أبارامون باش يكون هو نجم الصيف قاعد نراه فيه هنا. الحقيقة برشا ناس تتحدث على حفلات آدم شفناه اللي نورمالمون نفاذ التذاكر في مهرجان الحمامات الدولي، مازال فما حفلات أخرين بتبيع، وباش نكون عندنا أكيد متابعة لكل المهرجانات. هذا موعدكم ديما نمشي وتوا باش نحكي على صيف الماريونيت 2026، وين تتحول العطلة إلى فضاء للإبداع واكتشاف فن العرائس. مرحبا برشا، باش يكون معنا بالتليفون عماد المديوني المدير العام للمركز الوطني لفن العرائس. مرحبا بك في موزايكا فما.
6: مرحبا، مساء النور، وانا بدي فرحان باش نكون معك وعلى معناتها موجات اذاعه موزايك، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين الكرام. مرحبا،
1: انا راني من احبه فن العرائس من اللي كان في شارع حريه.
6: ايه،
1: وبرشا ناس عندهم ذكريات معه.
6: صحيح صحيح.
1: باهي، انتم لهنا نحكيوا انه الصيف صحيح تعرف برشا بالقولك المهرجانات الحفلات والكل، لكن انتم خممتوا في الطفل على ما اعتقد، معناه بالورشات اللي موجوده بكل شيء. نتصور هذا هو الهدف الاول والاساسي.
6: اكيد، اي معناتها حابين يكون انه للطفل نصيب وللعائله نصيب في معناتها في الصيف هذه، باعتبار انه في عطله وعطله نوعا ما مطوله. فكرنا في ابنائنا صغار الاطفال بصفه عامه، ومعناتها برمجنا ورشات متنوعه ومتعدده في اطار فعاليه صيف الماريونات. والهدف هو معناتها انه نبعد صغيرات اكثر على البورتابل، لانه نحاولوا ننمو معناتها تنميه مداركهم معناتها الفنيه والتعبيريه والابداعيه من خلال برمجة عديد وعديد الورشات التكوينية اللي باش تنطلق بداية من يوم 2/6 جويلية وتتواصل بصفة مستمرة إلى حدود 31 أوت 2026 الجاري.
1: ممتاز. احنا قبل ما ندخل في تفاصيل الورشات، انت قلت جملة مهمة، حاولتوا تبعدوا الطفل على التليفونات التابلت، وفما غرام كبير شفناه بالطبيعة بالكيمين مثلا وكل شيء. الإقبال هنا والعدد الأطفال اللي باش يكونوا موجودين، وكيفاش اقنعتوه؟
6: والله احنا عندنا عديد الشركات مع المؤسسات معناتها التعليميه الخاصه ساعه معناتها، وفيه اتفاقيات معناتها كبيره، وبالاضافه الى انه الاولياء زاد اللي طلعوا معناتها عندنا منخرطين باش يجوا مبرمجين. وفيه زادة انخراطات بمناسبة معناتها البلاغ اللي هبطناه على صفحة المركز. دونك الحقيقة احنا بدينا في الأسبوعين الأولى معناتها عبارة سولد أوت، فهمتني؟ نحكيوا في المهرجانات على سولد أوت، حتى أنا سولد أوت في الورشات.
1: وحاجة تفرح، حاجة تفرح، خاطر بالأخص احنا ديما نلوجوا ديما نسألوا للأنشطة والفضائية تكون للأطفال بالأخص في أوقات العطلة. وهذه بطبيعة أنتم سي عماد المديوني كما قلنا هو الهدف الأساسي. شنو هو ولا شيء بالضبط كانت نجم تعطينا فكرة أكبر؟
6: اي معناتها متنوعة وعديدة ومختلفة على غرار ورشة الألعاب الدرامية، ورشة صنع الأقنعة، ورشة الرسكلة، خيال الظل، مسرح الأشياء، عروس القفاز، عروس الفم المتحرك، الماروتا، عرائس الطاولة، عرائس الخيط، العروس المحمولة، العروس الصقلية، عروسة الجوارب، عروسة الأسلاك، وعروسة الإصبع. وهذه معناتها معناتها الورشات هذه والمتنوعة واللي فيها الحقيقة عديد المؤطرين يصاحبها يعني عروض تنشيطية وعروض عرائسية، وكذلك توزيع شهاد للمشاركين في الورشات التكوينية هذه.
1: ممتاز برشا سي عماد. ما عندي سؤال، تو هو الطفل باش يجي اكيد معناها معاه الولي نتاعو، فما حاجة مخصصة للأولياء ولا؟
6: والله هو احنا بالعكس، يمكن الولي يلقى فرصة باش يحط صغيره من 9 بتاع الصباح يرجع له كان ماضي الساعة، معناتها عبارة
1: تدخلتي باش يرتاح معناتها.
6: هي فارا جارد معناتها اون كيك سورت معناتها، فهمتني؟ مع الاستفاده والافاده والمتاع اللي باش يتمتع به الصغير. وبالطبيعه هما مش من صغار برشا، صغار معناتها من 6 سنوات الى حدود 12-13 سنه وحتى اكثر، زاد حتى محلوله هي حتى 15 عام. دونك بالعكس اللي يحب يشارك من الاولياء مرحبا، خاطر احنا زاد عندنا ورشه على طول العام كل يوم اربعاء مساء ورشه موجهه للكهول.
1: معناها هذا بتبيع على المغرومين. ذكروا معنا عماد المديوني المدير العام للمركز الوطني لفن العرائس. التحضيرات كيفاش كانت بالنسبه للفعاليات هذه؟ معناها بتبيع، هل رافقتكم صعوبات ولا لقيتوا الامور مسهله؟
6: والله الحمد لله لاباس، ما فريمون اكيد فيه تحضيرات للفضائيات اللي باش تستقبل المختلف الورشات هذه في مدينه الثقافه، في دار الماريونات، في قاعه الجيب، وبعض الفضائيات الاخرى في المدينه بالتنسيق معناتها مع الاوبرا. اكيد معناتها فيه معناتها ريزرفاسيون بتاع فضائيات وتحضير وكذلك المواد اللي باش تتخدم بها الورشات هذه، لانه اكيد فيه مواد كثيره ومتنوعه ويتم اقتنائها بالمناسبه وتوفيرها للمشاركين في الورشات هذه.
1: ممتاز. عندك فكرة على عدد الأطفال اللي مشاركين؟ ما عندكم فكرة ولا مازلتوا؟
6: احنا كل أسبوع فيه دورة، فهمتني، كل أسبوع معناتها كل أسبوع فيه اختصاص، زوز اختصاصات معناتها ورشتين متنوعين، كل ورشة فيها 35 ضغيط.
1: ممتاز ممتاز. دونك هذا بتبيع باش يكون متوفر موجود زادة في مدينة الثقافة. نذكر نحكي على صيف الماريونيت اللي باش نحكيه على العطلة، باش يولي فضاء للإبداع واكتشاف فن العرائس. المشاريع القادمة بالنسبة لفن العرائس، نحكيه على الفن هذا، فن مهم برشا، عنده تاريخ، معناها ظهر في قدام خلينا نقولوا في تونس، ومهم برشا برشا ناس كيما قلنا تهتم به، وشفناه حاجة تتطور من عام لعام، وماذا بينا نشوفوا حاجات هكا أكثر. هذاك علاش نسألك سي عماد، المشاريع القادمة كيفاش باش تكون؟ اليوم نحكيوا على فعاليات هذه موجودة في مدينة الثقافة، وهذا الطبيعي أنتم المقر نتاعكم موجود غاديكا، ماذا على الجهات؟ فما فكرة أنه الورشات هذه تتنقل داخل الجمهورية؟
6: والله نحب برك نذكر أنه صيف الماريونات مش كان ورشات، هو صيف المارونات هو معناتها فعاليات متنوعة فيه عديد التظاهرات والمشاركات في المهرجانات الصيفية، من خلال معناتها مشاركتنا بعروضنا، عروض مركز فن العرايس سواء موجه للأطفال وللكهول، هذا من جهة. وعندنا معناتها عديد معناتها المحطات إن شاء الله في رواد، في أريانا، في القصور، في مستير، وعديد معناتها الحقيقة المشاركات بعروضنا، بالإضافة لأنه احنا زاد باش ندخلوا في زوز انتاجات جديدة ان شاء الله باش يبدا التمارين عليهم، موجهين لل ثم في عمل موجه للاطفال واخر لليافعين، هذا على مستوى الانتاج، وان شاء الله في نهاية الصيف لن نبدا ان شاء الله في قامة فنية طويلة باش نخرج بها بعمل زاد موجه الكول. بالنسبة للجهات أكيد احنا عملنا برشا قوافل معناتها عرائسية، وتوجهنا العديد المناطق النائية والمدارس الابتدائية، مشينا للسويسي، مشينا معناتها للزندوبة المدرسة النائية، مشينا للغمالية في منطقة سليانة، يعني عملنا برشا قوافل وفرنا فيهم عديد الورشات مع عروض عرائسية وتنشيطية.
1: ممتاز برشا. نشكرك ياسر سي عماد المديون.
6: العفو، انت مشكور وشكرا على الاهتمام، كثر خيرك.
1: لا لا ما فهم حتى مزيه، نشكرك برشا سي عماد المديون المدير.
6: ونحن نجيب احنا في الورشات
1: اكيد باش نعمل طلع، اكيد باش نعمل طلع، انا يعني في الويكاند دونك في استجمع نطل نورمال.
6: مرحبا بك،
1: شكرا لك. عماد المديون المدير العام المركز الوطني لفن العرائس. نمشيو حاجه مهمه برشا للصغيرات يتعلموا حاجه، ورشات ممتازه، فعاليات زاد فيها برشا حاجات، اكيد باش تكون حاجه مزيانه برشا. هاتوا ونمشيو نحكيوا على حاجه اخرى قبل ما نستقبلوا ضيفنا زياد القسري مقدم بودكاست ذات تول، كل التفاصيل باش تكون معك. لكن قبل هات نحكيوا على الموسيقى، هذه ميوزيك اول. ميوزيك اول اليوم في ميوزيكال باش نحكيوا على النوع من الفنانين يسميهم وان هيت واندرز، يعني فنان ولا جروب يعمل غنية واحدة تضرب الدنيا الكل تولي تسمعها تولي أيقونة، أما بقيت لغني متاحه ما توصلش لنفس النجاح. الغريب أنه برشا من الفنانين هذوما ما كانوش فشلين، بالعكس هبطوا ألبومات، عملوا أغاني أخرى، أما الجمهور ديما بقى يربطهم بأغنية واحدة برك، كي تسمع أول نغمة منها تعرفها من أول ثانية، أما إذا سألت شكون يغنيها ساعات حتى الاسم يضيع. اليوم اخترنا لكم ثلاثة من أشهر وان هيت واندرز في تاريخ البوب. نبدأ مع الفرقة النرويجية أها، واحدة من أكثر الأغاني شهرة في التاريخ تيك مي أون، مش كان الأغنية نجحت حتى الفيديو كليب متاعها ولا من أشهر الكليبات في تاريخ الموسيقى. بعد باش نمشيو لتينتد لوف مع سوفت سيل، أغنية خرجت في الثمانينات ومازلت لليوم تتعاود في الأفلام لي بيبليسيتي وحتى في حفلات لي دي جي. نختمو زادة مع فانيلا آيس وأغنيته الأسطورية آيس آيس بيبي، الأغنية اللي خلت الراب يدخل كل دار في بداية التسعينات، الأغنية اللي ألهمت إمينيم. يلا نبداو رحلة الموسيقى متاعنا ونسمعوا مع بعضنا واحنا مازلنا مكملين معاكم حتى للتسعة.

publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا، توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند

0: ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: مهرجان الجاز بتفرقه في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دي غوسبيل، المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب، اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الغوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
0: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBC، غنو، لاسيغال وموزايك فم. كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
2: كاملين معكم، نذكركم انه تفاعلاتكم تنجم تكون على 23 513 ألف، 23 513 ألف. تبعثوا لنا لي ميساج تصور اللي تحبوا عليه انتم على واتساب موزايك اف ام، باش نمشي وتو الفقرتنا باش تلقاوها كل نهار السبت اللي هو حوارنا الخاص. هذه ذا بودكاستر.
0: ذا بودكاستر، ذا بودكاستر.
2: ضيفنا اليوم صنع محتوى بودكاست الرياضي، عارف روحه بأسلوبه المختلف في تحليل الأخبار الرياضية، مناقشة المواضيع اللي تهم الجمهور الكروي، يقدم محتوى يجمع بين التحليل الرأي وأحيانا الجدل. اليوم باش نحكيو معاه على رحلته على كواليس صناعة المحتوى الرياضي، الحكاية سهلة ولا مش سهلة، وعلى كيفاش يشوف زاد في عالم الرياضة في تونس من ناحية الإعلام. معنا اليوم ذا زيد تولك، نحكيو على زياد القصري اللي باش يكون ضيفنا اليوم في كوريش ويكاند. مرحبا زياد.
3: خويا مرحبا، ميرسي بوكو، عايشك بون انفيتاسيون.
2: مرحبا
3: وفرحان برشا لينا بحدكم.
2: مرحبا بيك خويا. واول سؤال ندخل طول في صلب الموضوع، شكون باش يهز كاس العالم؟
3: اوف صعيبه هذه
2: ديريكتومون هكا.
3: انا الحقيقه هو العباد الكل يقولوا الفافوري فرنسا، ما انا نقول مش باش تكون فرنسا، خاطر جينيرالمون ديما الفافوري ما يهزش.
2: اكزاكتومون هذاك علاش انا بيدي عندي نفس التفكير، انه ساعات تلقى هذه الفريق اللي يكون ديما مرشح في اي بطوله ما يهزش.
3: بيزار، ممكن برشا
2: ضغط،
3: بريسيون، برشا ستريس،
2: يمكن ضغط. اليوم نحكيو على بودكاست، نرجع بالطبيعة على برشا تفاصيل فيه، لكن قبل ما يش هذه خدمتك الأساسية بالطبيعة، عندك حاجة؟
3: أكيد وي، بحكم معنى عائلة وشارج
2: بالضبط،
3: ما تنجمش من الأول بالكل باش تعيش من الباسيون تاعك، دونك لازم يكون عندك معناها
2: دونك عندك خدمتك هذيك الحاجة المعيشة تاعك، وعندك زيادة الغرامك خلينا نقولوا زيادة. أنت كوتش؟
3: انا ان فيت دو باز شيف دو بروجي اي تي في شركه امريكانيه في تونس.
2: اوكي.
3: خاطر مالوغوزمون حتى لي كومباني نقولوا احنا ناسيونال ولا ايتاتيك ولا توينس ما يخلصوش بالكدي بارابور للشركات اللي برا.
2: اوكي.
3: نخدم في شركه توينس قبل، وبشوي بشوي تلقى روحك تطلع في الاشياء اللي نتلوج حاجه معناها تخلص اكثر من الاخر، معناها خاطر تحب ولا تكره الخدمه الاولى لازم تلوج على الخلاص، ماكش تلوج على الجو ولا تلوج على اي. دونك انا قبل لعبت كوره في صغري الكل، ومن بعديك بدلت البوكس، ومن بعد دو فيل اون ايغويل لقيت روحي كوتشي في بوكس في صالات، معناها سي دي سال موش دو بوكس، اما سي دي سال معناها دو سبور،
2: اما في
3: عندهم ان كور دو بوكس اوكي. زيد ان 2019 حليت ما بروبر سال دو بوكس.
2: اوكي.
3: ومن بعد مالوغوزمون كوفيد وكل اون ايتي اوبليجي باش نسكرو، كانت اكسبيريونس باهيه الحقيقه، تعلمت فيها برشا حاجات. من بعد جو سوي روندو كونت اللي حتى البوكس في تونس فو ميو تكون تخدم كو حال الصالة وشارج و...
2: هو ديما الحاجات اللي مربوطة بالغرام لازم عندك خدمة.
3: أكيد أكيد.
2: يعني ساعات ثم واحد يقول لك مثلا باش نطلع كيما في التمثيل، مثلا يقول يجي العائلة باش نطلع ممثل، ولا يجي واحد تقول باش نطلع ممثل، يقول بي يخدم حاجة بعد ديما فما الغرام نوعا ما ما فيهش كلمة الفلوس يتبعوا هكيك، أما مش يعيش للأسف.
3: هو اللوجيك يقول البدايات باش يكون مش يعيش، ما اخدم أنت في غرامك، اخدم حتى بلاش من الأول جوسكا سكو تولي تنجم تعيش من غرامك، وقتها اخرج من خدمتك. ميساج
2: بالضبط.
3: مي بور لانستون واحد ما ينجمش، دا عنده عائله و...
2: بالضبط، مسؤوليات وكل دشار. نحكيو على ذا زيد تولك اللي هو انتم تبداو موجودين كل مره تناقشوا، كيفاش جات الفكره نتاع البودكاست؟ منين بديت؟
3: باهي ان فيت ذا زيد تولك هي بديت سيت ان بودكاست، معناها انا معناها انت وشكون و في بلوزيور دومين. ما كانش كان الكوره على باز, كانت معناها تنجيبوا عبيد كي اون ريوسي في السبور بحكم انا في دومين البوكس وفي الام ام اي وكل. دونك جبنا دي بوكسور, جبنا دي سبيسياليست في نوتريسيون, دي سبيسياليست في البريباراسيون فيزيك, دي سبيسياليست في نيمبورت كيل دومين, كوره, هاند, فولي, سبور دو كومبا اللي هو. ومن بعد ننجف من نقدمش تحية المصعب اللي هو سيلو مونتور متاعي في البودكاستينج اللي هو عنده أمل سوديو بودكاست. نعرفش ناخو بارانتيز صغيرة, نعرف كيفاش تعديت. ان فيت كنت نصور وحدي في الدار كاميرا متسلفة من عند ولد حومتي وميكروويت شريناهم من شارع غانا, ومن لولك البدايات صعبة كيما تعرف
2: بشوية بشوية.
3: ومن بعد انا ريني في الصالة, في الصالة في حومتنا غاديكا, دخل انا ديغان 130-140 كيلو امبوزونت برك الله عليك. ما سلمت عليك هكا هكا, قال لي راني نحب نضعف وراني مغروم بالبوكس, ودخل عمل معنا كور دو جروب برك الله عليك. ماهوش خايب ماني كان عايش في فرنسا هو هكا. ومن بعد كمان سيونس قال لي حاب نعمل عندك كوتشينغ بريفي وهكا هكا هكا. قلت له اش تعمل انت في الدنيا؟ قال لي عندي استوديو تاع بودكاست. سبحان الله
2: بزار معنا
3: بزار. قلت له اش قولك ان انا ترينا عندي وانا نصور عندك؟ اوكي
2: باهي هكا والله. تبادل الخبرات, تبادل الخبرات.
3: شو قلت لهم تعرف من الاول ما فماش برشا فلوس, ما فماش معناها كي باش تصور باش تخلص معناها باغ تي بروبر مويان, ماكش باش ما فماش لا سبونسورينغ, فماش عبيد وراك. دونك
2: بالضبط
3: دونك مصعب هو سيتي معناها لا لون دي بيرسون اللي خلوني معناها نقدم بالكدا. دونك بدينا بودكاست ان باران. ومن بعديك سيتي معناها اون ايدي مع بعضنا, قلنا علاش ما نعملوش ان بلاتو
2: ديبا,
3: ان تولك شو ديبا, خاطر هو اللي يجيب معناها الجو والحركه والفيوز والابريتو. نحن معناها نحبوا نوصل الماكسيموم دو موند معناها. دونك هذاك علاش
2: ما تحاول تتنوع معاك عزيز مكي, سليم جوهر وعمر نصري, هذوما اللي معاك فيكس معناها بخلاف لي زانفيتي.
3: نجيبوا دي زانفيتي
2: اللي كل مره يجيو بالضبط. لهنا نحكيو على شكون اول واحد فيهم امن بالفكره اكثر ولا مع بعضهم ولا كيف؟
3: والله الحقيقة نحن أصحاب ملي احنا صغار, معناها عزيز وعمر وسلام نكوروا مع بعضنا ملي احنا يمكن في الكوليج ولا في الليسي. بريسك فرد عمر نحن مغرمين بالكورة على الاخر, وهما معناها ادي دوغري ديفيرون, خاطر لو شوا الى ايتي في انه جبنا ان انسيان فوتبالور برو اللي هو عزيز مكي يلعب معناها في المرسى ولعب في بلوزيور زيكيب, جبنا ان جوور دو ميني فوت انترناسيونال لعب في تورنوا معناها لعب في كوب دو موند في استراليا اللي هو عمر نصري, وجبنا ان كوتش دو فوت سيرتيفي اللي هو عنده معناها ليسانس كاف سي واللي هو عنده ان ديبلوم داناليز فيديو داناليست فيديو. دونك ثلاثه نظرات مختلفه على الكوره معناها فهم. دونك كي كلمتهم الحقيقه نتاع ربي سنا ماين با بري 15 سكوند اي معاك زي فازي راني معاك, راه ما عندناش فلوس راه ما فما حد شيء رانا نصوروا في منوبه يا ودي راني معاك.
2: ممتاز, لي حاجه باهيه برشا تلقى كيب تمن معاك تقدم معاك سيرتو قلت لي اللي هما اصحابك نحكي, وانه تمن بينه اللي يقول لك اللي يخدم في الرياضه سواء معناه باش يعطي رايه باش يتكلم كذا لازم يكون محايد. ديما نسمعوا لازم يكون محايد, انت كيفاش تحس هيك؟
3: والله محايد ساخت لازمك تكون محايد, اما ما فيها بيس كان زاده معناها حتى كان انت افيليه لجمعيه معينه ما تكون حقوقي معناها بلغتنا نحن نقولوا حقوقي معناها مثلا مش خاطرك انت تحب الكلوب الكلوب احسن كيبه في العالم معناها انت تحب الكلوب نجم تقول اي الكلوب فيها برشا مشاكل, انت تحب الاسبيرانس تنجم معناها
2: انا نحكيوا هنا على واحد معناها يصف ما شاهد حقاني اللي فما فن
3: رياليست غيل اون فادير عبد معناها اونيت, خاطر ابخي تو نحن اوكي اوني با دي جورناليست اوني با دي عبيد معناها قارين وقرايه, مي الشارع يعاقبك كان انت تخرج على السطر ولا تقول حاجه معناها الشعب لي كومونتير يعاقبوك معناها ما تنجمش انت تقول حاجه غلطه وجوست خاطرك انت تابع الاكيب ولا انت تابع الحاجه
2: تعرضت مره للهجوم انت ولا مش هجوم بوم انا نقد لاذع شويه كومونتير
3: يوميا
2: انت والشله معناها والاكيب
3: اون في افيك الحقيقه خاطر توا معناها السوشيال ميديا سورتو
2: اسهل
3: مش اسهل اي واحد نجم يسبك معناها بوغ وي بوغ نو حتى كان انت صحيح واللي تقول فيه صحيح تتسب معناها بوغ ريان فهم. دونك لازمك كان باش تخدم في الدومين هذا كرياسيون دو كونتوني اي سورتو في السوشيال ميديا نتاع اليوم في تونس لازمك تكون عندك جيلي باربال على الحكايه هذوما
2: معناها لازمك ديما ترد بالك
3: لازمك ترد بالك
2: تحسب كلامك اسكو
3: والله نحن ما نحسبوش برشا الحقيقه اون لو لوكس ان ما عندناش معناها قيود دونك ما نحسبوش برشا مي اون ميم طون زيد معناها اون نسي دو سوتو ريغولي ما خليوش رواحنا نقولوا ليه انت احكي كيما تحب وتو دي سيري سيري فما ديما لوجيكي كي نوجيد معناه مش
2: بالضبط. احنا اليوم معنا زيد قاسري نذكر اللي تجمو تفعلوا معنا على يوتيوب موزايكا فام، زيد على النمر واتساب 23 513 000 تجمو تسألوا اللي تحبوا عليه. كان عندكم هجوم زيدا مرحبا نجمو او جاوبكم في المباشر اليوم تاو موجود معنا. نحكي زيدا لهنا على انت تاو في سبور يمكن شي فما لوكس زيدا اللي صحيح تاو حكينا على صعوبات في البرودكشن، لكن اللوكس اللي انت في يوتيوب هل كان البرنامج هذا معناه اللي عملته انت ولا بودكاست هذا كان جاي في التلفزه باش يكون بنفس الطريقه نفس الاراء نحكي نفس الكلام، ولا باش ترد بالك اكثر واكثر، ولا تقول لا انا كيما انا؟
3: سؤال بي برشا الحقيقه، باش يكون بلو كالكولي، باش يكون اقل معناها كيما نقولوا صراحه واقل ليبرتي، خاطر تحب ولا تكره في التلفزه ولا في الغاديو باش تدخل ديار الناس، دونك ما تبقى تبرميتر باش تحكي حاجات ما يجيوش معناها، ولا باش تمشي في نقد لاذع على
2: الفريق او الفريق،
3: خاطر ابريتو تو معناها الراديو تدخل دار العبيد معناها، دونك ما تبقى تبرميتر الحقيقه صعيب
2: صعيب
3: تحس روحك بلو معناها حاجه مقدسه تحسها الراديو ولا التلفزه معناها بارابور للبودكاست انه يسكرول يعديك معناها ما
2: تقلقش، يقول لك ديما في انترنت ما يقلقش، لكن زاد كل ما تقدم وكل ما فما حلقات اكثر نتصور انه لهنا باش تولي فما نوع من المسؤوليه فما نستبع معنا.
3: اكيد اكيد قد ما تكبر الاودينس نتاعك قد ما ساعه حتى احنا ماني حتى من صحابنا القراب ولا البعاد يجيك يقول لك شبيك حكيت هكا ما كاركش حكيت هذيك ماذا بيك راك عملت هكا، وهذيك كله فيدباك تاخذه انت وتحاول من غير ما تفيق تحاول تحسن معناها، فما ساعات حاجات يقلقوا
2: كما عندكم رأي في الكورة انتم الكل، شنو رأيكم في البرامج الرياضية اللي موجودة في تونس الكل؟ معناه نحكيه لهنا فما اللي يقول لك البرامج الجدلية كثرت، معناه اللي قايم على هاني عملت بوليميك وكهو، كيفاش تراو اليوم؟ خاطر احنا قبل احنا رانا خلطنا شوية على عنا كان لحد رياضي توا وليت برشا تقريب في البرامج الرياضيه في الاذاعات في التلفزه، انا زاد كان عندنا شو اسمه رياضه وهدف هذيك في الاذاعه كيف
4: معناها كانت 21
2: اي كان فما برشا حاجات، كيفاش ترى اليوم اللي
3: والله الحقيقه كيما كل حاجه كي تكثر الكونتيتي تنقص الكاليتي، هذا معناه ما فيش ما يختلفوش فيه اثنين انه اوتوماتيكمون الكاليتي باش تطيح. فما مشكل اخر كبير ياسر اللي هو ال معناها الكونتينو متاع الرياضة اللي هو يمشي معناها في التشانلز العاديين اللي هما التلفزة والراديو توا ولا يتعدى على السوشيال ميديا
2: بالضبط،
3: توا السوشيال ميديا باش هي تمشي بالفيوز وشنو اللي يعمل الفيوز، انا هاني مثلا جبت ناخذ الاكزامبل نتاعي اللي هو اكزامبل صغير معناها في الكرياسيون دو كونتينو بارابور الموجود، تجيب انسان قامه بالحق تجيب قامه يحكي معك في دي سوجي بوسي سيانتيفيك معلومات معناها قعدت مع بيد والله العظيم، ولا تقعد مع بيد كي تخرج معناها راسك يوجعك تلمو يعطيك معلومات كنتش تعرفهم وصحاح تفرج فيهم حد، وتجيب انت مثلا كومباريزون بين جوار نتاع الكلوب وجوار نتاع الاسبيرانس تفرجوا فيك ملايين، اي دونك زيد الببليك هو اللي اللي اللي يدرايفي الكاليتي نتاع الكونتينو،
2: فهمت؟
3: انت الببليك نتاعك يحب الكونتينو نتاع الجدل والعرك ولي انا خير وانت خير وشكون ماركه اكثر، دونك هما اوبليجي انه معناها المرشي نتاع لي زيميسيون دو تيلي ولي بلاطو لازم هما يتبعوا الببليك شنو يحب.
2: إيه ما زاد لهنا فما راي اخر يقول لك لا زاد صحيح الببليك يتفاعل برشا مع المحتويات هذيا، مثلا انيماتور ولا محلل ولا ضيف يجي مثلا مدرب ولا لاعب ساعات يقول جمله صحيح تتبارتاجها برشا صحيح تعمل ملايين فيو، لكن مانيش نحكيو زاد لهنا على يمكن الناس مش عجبت، انا مثلا فما ناس كي نشوف ساعات يبارتاجيو له الفيديو نتاعو راي قالوا باش يضحكوا عليه مش خاطر تشهر
3: ايه بيان سور،
2: دونك لهنا نحكيو انه ما تنجمش تعطي فقط هذا الجمهور، فما يقول لك ليه انا ايه نجيب الجمهور بشويه بشويه للكونتينيو الباهي هذاك هو ايش يقول لك،
3: هو هذاك اللوجيك شنو يقول، اما هذاك سابخون بوكو طوم يعني يحب لك سنوات باش انك انت كيما نقولوا
2: تمبوزي
3: الراي تمبوزي على الراي العام شنو لازم يتفرج شنو طلع له في الذوق نتاعو، مي توا نحكيو تيران معناها توا اليوم الشعب يحب يضحك ويحب يفدلك ويحب يشوف حاجه بيزار معناها،
2: خاطر
3: توا الامريكان هما اللي صنعوا البوب وصنعوا الماركتينغ، يقول لك اي ماركتينغ باهي ولا خايب سي ان بون ماركتينغ معناها، اي بوب باهي ولا خايب بوب باهي معناها، حاجه ضربت وخرجت فيرال نجحت بالباهي ولا بالخايب، انا نحكي امور ارقام امور فيوز معني.
2: باهي نمشيو تو شويه في الكواليس نتاع ذا زي تولك. مش ذا زي تولك اكثر معناها حلقه شخت فيها معناها قلت ذي حلقه معناها دو كاليتي وانت عملت فيها كيف
3: الحقيقه؟ نحن تو عملنا معناها انت ذا زي تولك وذا زي رياكشن عملنا معناها بريسك 50 حلقه. انا الحقيقه اكثر حلقه شخت عليها حلقه عصام تيش.
2: مش هو اللي كان سبيسيال فيها برشا من وجهة النظر نتاعك انت كي تخرج انت خاطر في البودكاست قاعد معناها تخدم في خدمتك مع ليكيب والكل، لكن بعد هكا كي تكمل منها كي تقول شنو هي الحاجات اللي جبتك؟
3: انا فيت الحاجه الباهيه في البودكاست اون جينيرال اللي هو معناها المود دي كونتراكتي عبيد شيخ تفادلك موش سي با سيريو معناها موش حاجه معناها نجمو في وسط الحلقه نقصوا ونرجعوا نحكي ونفادلك معناها دونك والبودكاست انا حسب ما فهمت معش صراحه حتى خدمتك انت زاد فما منها شويه لانفيتي هو اللي يعطيك
2: بالضبط
3: سواء يطلعك سواء يهبطك. فما ساعات لانفيتي تبدا تحس روحك تكستراكتي في المعلومه منه بالسيف
2: بالضبط يقول لك مش متكلماني ولا
3: صحيح. فما انفيتي تبدا تسايبو حسام تيجا كيك راهو يحكي لنا في حكايات معناها اون ديغي قاعدين معاه في ريستوران نفطر ولا في قهوه ولا في الحومه في الدروج تاع الحومه يحكي في حكايات بالحق نتاع تاع كواليس نتاع الكوب دو موند 2005 ومتاع الكوب دافريك 2006 ومتاع لي ستاج نتاعهم ومتاع كارييرو في مونبولي ومتاع الحقيقه تبارك الله عليه سي ان انفيتي اكسيبسيونيل سي ان شامبيون سي اون ليجوند معناها في لوند بول. بشوف انسان بالكارير هذيك وبالبريزونس هذيك وبالهوميليتي وبك السامبليسيتي نتاعو عرفتك تحس روحك تعرفو عندك 10 سنين وروحك انت اليوم ريتو
2: حاجه ممتازه برشا. نحكيو زاد لهنا زيد فمش ضيف رفض انه يظهر معك اما رفض مش خاطر قال لك يا اسمع لي ما نجمش ما نجيش ديسپونيبل لا قال لك ما نجيش.
3: فمش ضيف رفض قال لي ما نجيش
2: لاعب مدرب
3: فم
2: موجودين مانيش نقول لك الاسم
3: باكيد
2: انت حر بالطبيعة
3: اكيد
2: لكن شنو كان السبب؟
3: والله السبب انه يجي يقول لك اوكي نظهر ونجي ومن بعد ما عادش يجاوب ما عادش
2: في ساعه معناها
3: صحيت
2: هرب عليك اي من اخي بحاجات راه تصير كتبنا عندك خدمه برنامج بودكاست برنامج في ذاعه برنامج في تلفزه من اخي بالحاجات تقريبا اللي تنجم تصير به. اعطينا هكا ليزانكدوت نتاعكم انتم ليكيب كي تبداو تصوروا تبداو تحضروا للحلقات نتاعكم.
3: والله عندي مشكله معاهم انا الثلاثه عمر وعزيز واسلام عندي معاهم عليهم. مشكله سلموا عليهم برشا عندي معاهم مشكله كبيره اللي هم اصحابي برشا
2: دونك سوفت
3: مش سوفت دونك تبدا تشد فيهم تبدا تضرب في يديه من غادي تبدا تقول يا ودي ريد يا ودي رانا نصور وهم ما فيت ياسر اليز هما هذيك حاجه باهيه هي معناها نشحت شويه ليميسيون انه العباد ولات يرتاحوا معنا معناها فما عباد ما نعرفهمش يكلموني يقولوا لي بالحق عباره قاعد معاكم معناها تلمون سي اوتنتيك. اما ساعاتك انت تبدا عندك في الكوندكتور تاع افكار واسئله ما تكملوش
2: فهمت
3: خاطر يتحلوا في موضوع ويعاركوا ويضربوا في بعضهم ويدزوا في بعضهم بالواحد.
2: انا اللي تفرجت والله انا اول ما اكتشفت البودكاست كان في انستغرام كانوا فما ليزكستري يهبطوا بالطبيعه فموجودين انتم على يوتيوب ذا زي تولك ثم اسلام جو معناها تقريب هذي بالحق يعطيك صحك في الجريفي ساعات تحسوا
3: باندي
2: ايه ساعات تحسوا معناها يبدا يدافع على رايه بطريقه تقول كيفاش قاعد تعمل معاه
3: وفيت انا الحقيقه نتاع ربي راه لون دي ديريكتيف الاولانيه اللي معناها كيف جاوا معانا قلت لهم نحبكم تكونوا على معناها على طبيعتكم
2: وهذا كان يخلي الحاجه تنجم تنجح معناها.
3: وهو اسلام معارض معناها من اول الدنيا معناها تقول له مثلا هذايا قبلي يقول لك ليه كيس
2: فهمتك
3: ما ورايو يقولوا معناها فميم سي راهو معناها سي كلكان دانستروي وقاري معناها كوره قاري كوره معناها ليسونس كاف سي واناليز فيديو اما رايو ما يفادلكش فيه معناها ما وحتى عمر زاد زوز
2: لا يناقش
3: باغ كونتر عزيز ديما نقولوا له انت كان الاول نتاع الكلاس عرفتك اللي كلمته يقولها داير يحكي اقل واحد فيهم هو
2: مراد محجوب
3: تكلم بالسياسه صحيح مراد محجوب صحيح
2: بي ذكر زياد قاسري انت الوالد نتاعك هو اسكندر القاسري سلموا عليه برشا برشا المدرب القدير كوتش شنو رايو تفرج ما تفرجش
3: جبناه معنا انفيتي دو تخوا فوا
2: اما رايو بخلاف انفيتي باش يجي باش خاطر كي يجيك انفيتي ما عادش نحكيو على الوالد نحكيو على المدرب
3: اكيد اكيد اكيد
2: اما كاب كيفاش يشوف الخدمة متاعك؟
3: والله ديما يقول لي شد في خدمتك الأولانية معناها كيما يقولوا اللي تاكل بها في الخبز شد في خدمتك هذيك خليها معناها الباز
2: موجودة
3: والله إلونكوراج الحقيقة فرحان يقول لي معناها خاطر أنا لعبت كورة صغري الكل
2: باهي
3: وما وصلتش كيما الاف جوارات اللي معناها كي وصلت وصلت على سيختناج يا باش تكمل تقرا يا باش
2: بالضبط
3: وانا جيتي با سور دوي تاع كوره
2: دونك اخترت القراي
3: دونك خرجت نقرا لبرا كملت قرايتي برا وكل دونك يشوفني في الدومين نتاع السبور نعمل في حاجة معناها أنا فرحان فيها وكل يفرح ويمبوس ويعطيني أفكار ويشجعني الحقيقة
2: ممتاز حاجة ممتازة برشا ربي فضلولك
3: عايشك فضلت
2: إن شاء الله ديما فرح بيك نحكي وتوا باش نعملوا شوية كالليجو هذوكم نعم. مثلا نبدأ وعنا سؤال عندك شي رأي في الكورة ما يمثلك كان أنت
3: عندي
2: اللي هو
3: مسعود أوزيل
2: هي.
3: خير من زين الدين زيدان
2: ويا ياسر يا بيرا
3: ايه
2: اوزيل خير من زيدان
3: بالنسبه لي انا ديما ديما
2: بالنسبه لي, لي هو ممثل كان انت ياما علاش
3: الحقيقه جو تروف كو زين الدين زيدان كبرنا بي سيتي معناه اون ليجوند بالنسبه لي انا معناه توب 3 في الكوره من بعد على دو 18 19 عام كي بدا يطلع مزوت اوزيل وانا كنت نحبه برشا خاطر عندي ماريولو وبرشا كي كنت صغير كانوا يقولوا لي تشبه له اوزيل معناه في الشبيهه وفي اللعب شويه بون ميرسي فمش حتى مقارنة معناها ما شوية معناها في ستيل الحقيقة ستاتيستيك ما إلي بلو زيفيكاس بالنسبة لي أنا بيان سور كيما ذي رأي مثلني كان
2: لا أمورك تنجبوني جاوب
3: ستاتيستيك ما إلي بلو زيفيكاس إلا يو إن معناها كيما نقولوا برايم أكبر من البرايم متاع زيدان خاطر برايم متاع زيدان ديما يمكن أربع خمسة سنين باغ كونتخ أوزيل لعب عشر سنين في تري تري تري تري او نيفو بون زيدان اوسي تري او نيفو اما نحكي معناها في الـ في الـ في, الـ في التوب نيفو سي ان جوور تري سو كوتي معناها ماخذاش ماخذاش اللي كيما نقولوا احنا الاشعاع الاعلامي كيما خذاه زين زيدان ميم سي الى تو رومبورتي بريسك الى تو رومبورتي معناها في اون كلوب اون سيليكسيون مي يبقى زين الدين زيدان اسطوره معناها انت كي تجي باش تقارن زيدان
2: ديما اللي يسبق هذاك هو ديما عنده لفظ لا نعرف زيدان اسطوره برشا ناس تحبه وسط حدا في فرنسا يحبوا رئيس معناها باش تفهم اللاعب وين وصل باهي تو انا كل مره باش نسمي لك ثلاثه جوارات باش تقول لي واحد اساسي واحد احتياطي واحد تبيعه ومانيش سميك توينسا باش ما تغشوش باهي بين فينيسيوس جونيور امبابي وهالاند واحد اساسي واحد احتياطي واحد تبيعه
3: فينيسيوس نبيعه
2: كيما الريال تحب تبيعه ولا جاي
3: ليه خاطر زوز الاخرين سي دو مونستر الحقيقه
2: باه شكون يلعب شكون بناك
3: ما نحبش ما نحبش معناها ما نحبش كيليان امبابي على خاطر عنده دي تري دو كاركتير ما يعجبونيش انا في الجوار اما ما تنجمش ما تلعبوش هو
2: دونك هو اساسي
3: هو اساسي وهالاند وهالاند سب
2: باه بيدري فيتينيا فالفيردي
3: او صعيبه ياسر هذه
2: نبداو باللي يتباع شكون أبدأ باللي باش تلعب الساعة
3: فيتينيا فالفيردي
2: ما نتصور
3: نحكيو كاليتي معناها كاليتي جوار ما نحكيوش انا شنو نحب
2: لا لا هو انت انا انت كيفاش تراها
3: انا نلعب فيدريكو فالفيردي ميمسي هو اقل واحد فيهم ثلاثه
2: في التالون نحكيو
3: التالون اما بيه؟ اما كجوار معناها يمثلني القرحه والجرينتا وال معناها لونفي نتاعو كجوار ياسر ياسر تظهر لي معناها اهم حاجه في السبور في اي سبورتيف لا كاليتي نيميرو 1 اللي يلزمك تكون في معناها في ليتا ديسبري نتاع فيدريكو فالفيردي بيدري على البنك وفيتينيا فيتينيا فيتينيا تبيع على الحقيقه
2: يجيب برشا فلوس هذاك علاش شو نتاعك بيع على الاخر نختموا ده بديفونسيرات سيرجيو راموس مالديني فان دايك
3: واو
2: حاول
3: يا با دو بون ريبونس سلاح في السؤال نتاعك
2: انا الحق انا نجاوبك انا نعاونك
3: جاوبني جاوبني
2: انا مثلا حاسب رايي فان دايك تبيع طول ما غير ما خم
3: اوكي
2: لعب راموس ومالديني بناك
3: كيفاش تيراميتي
2: يا احبي الميلان خاطر كيما انت حكيت على فالفيردي انا بالنسبه لي انت بق على راموس
3: اي
2: معناها مالجري اللي هو معناها صعيبه لا تلقى ديفونسور يجمع القدام راه صعيبه ياسر معناها ساعات ثم نتفرج ساعات في اسبانيا ولا الريال قبل معناها بالحق ما تحس يهز جمعيه كامله
3: سيرجيو راموس
2: معناها هو في فورما سي بون ليكيب حاضر
3: وي امانه ديما تبقى في مخي سيرجيو راموس دوب ما طلع للريال يلعب أرير دروا ورونالدينو في البيك نتاعو وقتها
2: شرطو خرج لونه اخضر وقتها من كثرة ما طاح
3: راهو معناها توا العباد اللي توا تغرموا بالكره ما يعرفوهاش معناها 2006 تهري ولا 2005 راهو عمل
2: 2005
3: 2006 عمل فيه اللي ما يتعملش
2: وقت اللي الجمهور صفق رونالدينو
3: دونك ديما بور بوا هذيك تاش نوار في معناها مالديني عمرها ما صارت له كيكه مثلا
2: لا جميع مالديني ياسر كلاس
3: ياسر
2: هم ما قلتيش دونك حسب كلامك تبيع راموس
3: حسب كلامي راموس على البنك ومالديني يلعب احتراما في كارير مالديني وفان دايك مالوغوزمون نبيعوه
2: انطلق على روح
3: نبيعوه
2: بيه فرحان برشا اليوم زياد قزري كنت حذينا حكينا على ذي زيتولك والكل لكن قبل ما نختمه بس بيع نحب نعرف لو إنسان توقع يسمع فينا واكتشف في ريفام البودكاست ذي زيتولك يقول لك أعطيني حلقة أين هي الحلقة نتفرج فيها باش نجم نتفرج في الباقي باش تبيع أنا هو اللي قال ياخذ البرودوي نتاعك اللي هو بالحق
3: نجم تبيع الباقي والله فما برشا حلقات بهين فما حلقة عبد الرحمن دريدي نوتر شامبيون دو ام ام اي انا باراتي الحقيقة يحكي على كارير وكيفاش بدا وكل فما حلقة عصام تاج زيدا كيف فما حلقة زوذ الدكتور زيدا اللي يحب يفهم معناها النوتريسيون والامباكت نتاع النوتريسيون على السبورتيف وعلى الامباكت على السومي على السبورتيف والريكوبيراسيون وكل انا باراتي زيدا كتاب معناها كتاب في ابيزود الحقيقة هذيك الحقيقة فهم برشا حلقات مزيانين وهو الحاجة الباهية في بودكاست أنك تنجم تتفرج في بارتي وتخلي البعض معناها تي بوبليجي باش تتفرج في حلقة الكل
2: هذيك الحاجة الباهية
3: هذيك سي تري امبورتون دونك جونكوراج أنا العبيد المغرومين بالسبور اللي يحبوا يفول سانستخويغ على السبور من ما جميعه مش كان السبور كاكسبيرونس تاع سبورتيف معناها في اون جينيرال
2: ميرسي بوكو زياد قاسري نسلم عليك برشا زي تولك تلقاو زاد الحوار كامل على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام مستمعين احنا مازلنا مكملين معاكم في كورنيش تتفاعلوا معنا زاد على 23513000 على الواتساب بعد شويه باش يكون ضيفنا محمد السياري
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار 3-14 جويلية باش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولي النوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية أما بروحة جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة راني زروق هيثم هليل مهدي العليني ولسعد السندي نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك FM
5: راديو موزايك FM تونس الأخبار
6: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التربية تعلن اليوم السبت عن فتح باب تسجيل بخدمة الإرسالات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 وذلك بداية من يوم غد الأحد 5 جويلية على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. القنصل العام للجمهورية التونسية بمارسيليا محمد الشرقي يؤكد أن الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيتا هي تتويجا لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف الشرقي في مداخلة هاتفية ضمن برنامج أهل تونس على القناة الوطنية التونسية اليوم السبت أن هذه الرحلة التي ضمت وفودا من مختلف السلطات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض النقائص قصد تحسينها. أشار المتداخل إلى تسجيل ارتياح في صفوف الجالية لتطور عدد من الخدمات الإدارية خاصة على متن الباخرة واستعرض في هذا السياق جهود القنصلية العامة في رقمنة الخدمات القنصلية واعتماد نظام المواعيد المسبقة. في أخبار العالم، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة الذي يزور الدوحة. وخلال اللقاء جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، كما أكد دعم الدوحة الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة به وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث اليوم السبت مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في اسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعاون مشترك بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال التركي الباكستاني الذي شهد تأكيدات على توسيع الشراكة الاقتصادية. القناة 12 الإسرائيلية تفيد اليوم السبت بأن إجمالي عدد المصابين من الجيش الإسرائيلي جسديا ونفسيا منذ أكتوبر 2023 إلى اليوم بلغ 90,000، بينهم 26,000 تلقوا علاجا نفسيا في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج لجنود المصابين. الصين تقول اليوم السبت أنها أطلقت دورية جديدة لخفر السواحل شرقي تايوان، في حين نددت تايبي بهذه الخطوة وأعلنت من جانبها أنها تتعقب سفنا صينية قبالة شرق الجزيرة. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أصلاح مروان في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس
8: كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل، سلاح الدين الساكوهي، موزيكا.

0: أمير عيد وحشتيني على موزيك فيم. تخلتنا تول موعد لانفيتي
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: اليوم ضيفنا فنان من الوجوه اللي ما تتنساش في الذاكرة التونسية، صوت حاضر وصورة مرتبطة برشا أعمال درامية ومسرحية وإذاعية، مسيرة طويلة بين التمثيل والإخراج بين الكواليس والمنصات وبين الشخصيات اللي عاشها على الشاشة والصوت اللي يوصل للناس في الإذاعة. ضيفنا اليوم باش نحكيو معاه على البدايات، على الطريق الطويل، على حكايات ورا الكواليس، على الحياة كيفاش عاشها الفنان بين الفن والواقع. فرحان برشا باش نستقبل اليوم الأستاذ الفنان المبدع محمد السياري. شرف كبير لينا انك اليوم معنا.
2: يعيشك، شكرا على الاستضافة، تحية ليك وتحية لمستمعي موزايكا فيلم.
0: نسلم عليك برشا. خلنا نحكي قبل ما ندخلوا في الحوار، انت في الكواليس كنت تشاهد في مباراة المغرب وكندا ومنبهر بالأداء.
2: الحقيقة المغرب خدمت برشا، معناتها عندها بوكو دو تيران اللي هما معناتها على درجة عالية، معناتها التطور معناتها، وهي مؤهلة باش تأس كأس العالم.
0: وصلوا للنيفو هذايا، كيفاش عشت المشاركة التونسية؟
2: المشاركة التونسية واحد الأفضل اللي نساها، فهمني، على خاطر ما الانفراستركتور
0: الباز مش موجود
2: للرياضة التونسية، أكل عليها الظهر وشرب. يعني الحكاية كلها تبدا زادة في الفرق، الفرق الوطنية ملاعبية، ما خرجنيش ملاعبية. طيب أول حاجة ما فماش السوفل، ما فماش معناتها اندورانس، ما فماش دي دواليتي في فكان الكورة، وإلا معناتها يبعثوا هما باس المغاربة ولا غيرهم في أوروبا، يبعث اس ام اس لساق صاحب توصلوا، معناتها فماش ما بال الكنترول دو بال. مثلا كي تجي كورة نحن صغار نعملوا كنترول، حط سيخك هكا في بلاصتها فهمتني. دونك معناتها يستاهلوا اللي جرى لهم، معناتها حطمنا الرقم القياسي في الخساره، معناتها ما فماش معناتها ايكيبات خذات معناتها في شبكتها معناتها بونتو يتقدنا نحن، معناتها
0: مشاركه للنسيان، معناتها
2: يلزمهم يتلهوا توا بالفئه. اول حاجه من الفرق نتاع الديفيزيون ناسيونال، ويشوفوا معناتها يلزمهم زاد ملاعبين باهين، خاطر باش تجيب انت جوارات ولو توانسه من الخارج شنو باش يضيفوا، لانه ما فماش اوتوماتيزم مع اللي
0: موجودين،
2: مع اللي موجودين اون بلوس مع
0: مشاركه
2: واضحه
0: للنسيان. وتدخل ان شاء الله ما تعاودش حاجه كيفك. نحاولوا اليوم باش ندخلوا معاك في برشا تفاصيل، باش نرجعوا لابرز المحطات في حياتك، باش نحاولوا نكتشفوا محمد سياري ورا الصوت اللي حبوه التوينس. نحكيوا على الممثل اللي تخلى الديار التونسيه، ونعتمدوا برشا انا والمستمعين على صراحتك ورحابة صدرك.
2: بعد الواحد معناتها في السن هذا معناتها 70 سنه معناتها
0: تبارك
2: الله، نجمش واحد داير في وقت من الاوقات واحد يقرب باك يبدا صغير ينجم يكذب شوية، خاطر عادة الكذب هو من الخوف. لكن من بعد ما عادش يحشم واحد باش يبدأ يكذب، عاد فريمون معناتها عز حاجة هي الحقيقة، وما عنده باش يخبي.
0: بعد شوية
2: هو يقول لك اخبار الناس عند الناس واخبار الحاكم في الدلفس.
0: باهي، بعد شوية باش يكون عندنا فقرة اسمها الصندوق الأسود، أو ذا صندوق تشوفوه في اللايف، باكو صغير في مجموعة من الأسئلة باش تقرا لنا الأسئلة هذه بالطبيعة وتجاوبنا بالطبيعة على الأسئلة هذه. خمسة أسئلة باش يكونوا موجودين أما قبل هات نبداو. نحب نبدا من الأول برشا، باش نبدا من الطفولة، وسؤال بسيط جدا، كيفاش كانت طفولتك محمد سياري؟
2: طفولتي معناتها في أنا من مواليد 1957، حليت عينيا في تونس، أما تولدت في باجة، معناتها أمي مشات ولدتني غادي ورجعت، معناتها الدار اللي نتفكرها الأولى معناتها كانت في باب سعدون زنقة بو كمشة، بعدها زنقة الشمس، بعدها دار البشير الدزيري.
0: هاي
2: بشير الدزيري، بشير الدريسي في التورة، بشير الدريسي. بعدها هي سكننا في شيرة سوق البلاد، من بعد سوق البلاد معروف اللي يهز لك للسوق متاع الحشيش اللي يعملوا فيه الحشيش لين يوصل حتى لشيرة باب الفلة وباب الجديد وغيرها. دونك سكنت في نهج الشو هذا اللي هو يخرج على جامع جديد السوق هذاك اللي خرج زادة مباشرة اللي فيه السوق متاع الحوت وكالسردينة وبعد تقص تمشي للسوق الآخر اللي يهز حتى الباب الفلة. معتها وقت اللي عمري 5 سنين قيدوني في مدرسة الخربة بلتو قريت عام في مدرسة سيدي علي عزوز السنة الأولى معتها
0: البداية دي.
2: وكي حضر مكتب نهج المقتل اللي هو في الخربة هذيك زولت دراستي الابتدائية غادي ما 3 سنين برك السنة الأولى ابتدائي ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي بعد كنا قلنا نهج الباشا اللي هي كبرت فيها وعرست فيها نقلت المدرسة نهج لينين
0: نهاي
2: اللي هي طوى سميها
0: هي ما زلت
2: هي ابتدائية
0: ما هي ابتدائية جون جريس
2: في الوقت اللي هي هي ابتدائية عندها البيبان من
0: بالضبط فما
2: بالمشير الكل
0: فما هما غادي كنتي تحكي على اللي بعد ما نريد لينين هي تاور لينين هو كوليج
2: هو ولا كوليج
0: ولا كوليج بالضبط
2: كان مدرسة ابتدائية وفي نفس الوقت يظل مزيل في ابتدائية وكوليج في نفس الوقت
0: فما زوج بجنب بعضهم الابتدائي توا هو البيبان متاعه فما
2: كملت الابتدائي متاعه غادي ومن بعد السكوندير في باب الخضر عملت بريميراني دوزياماني وفما مدام العريف هذا أستاذي في أستاذتي في الفرنسوية كنت باهي برشا في الفرنسوية وكل ريداكسيون تاعي تقرأ في الواحد
0: انت حكيت على
2: بحثوني لبير بلون
0: سي محمد حكيت
2: على لبير بلون في المنزل
0: انت حكيت على الدراسه تاعك كيفاش كنت كتلميذ شنو هي بروفيلك مشاغب تلميذ نجيب كنت قراي كنت متوسط
2: لا قراي لا قراي
0: باهي قراي ذي القراية طمنا عليه والسلوك
2: باهي في الفرنسويه باهي في العربيه باهي في الرياضيات معناتها حتى كنت نجي الاول معناتها في القسم تاعي في الليسي دونك في وصلت للسنه الثالثه وانا في البير بلون سكوندير بابا عنده صاحب وقال له قالوا علاش ما تهزوش يعمل امتحان ويدخل للوتيلوري لانه في الوقت هذاك تونس توجهاتها كلها سياحي
0: دونك كان مرشي في برشا خدم
2: انا صغير
0: ما تعرفش انت
2: اما شنيا كان فما ديل بيني وبين باب يخليني نعمل مسرح خاطر ما طيبنيش نعمل مسرح
0: كان راهي معنا
2: فرقه هاوي انا وقتها في فرقه دار الثقافه بنو خلدون في السنوات السبعين سميها قبة الهواء هذيك يقول لي مش تصور بلها الهواء دونك مشيت عديت نجحت وقريت عامين سيكسيون أكسيليري معتها في الكويزين اي باتيسري في بير البي مزير سيدي ظريف ما بداش فهمتني هاكا فما بورصة ب 15,000
0: شنو في العام تاخذ 15,000؟
2: لا لا في الشهر
0: في الشهر تفجعت
2: في
0: الشهر بورس جملة دونك كل شهر 15 دينار هذوكم البورس اللي باش تقرا لوتيلري
2: اللي هو خاطر بون في حمام الانف وانا في نهج الباشا معناتها دونك قريت لكن ما مشيتش عديت استاج على خاطر في نفس الوقت انا نعمل في المسرح عملت دوموند لفرقة الإذاعة بالتوازي علاش عملت في فرقة الإذاعة؟ خاطر عام 77 خدمت في مسلسل الزورق الصغير أول مسلسل تونسي بالألوان أول مسلسل بالألوان
0: بالكل
2: في بلقيس شريعة ومصطفى الأزهر معناتها بلياد كبيرة متاع ممثلين وممثلي الكل بما فيهم سلوى محمد وغيرهم اللي تعرفهم الكل كل فهمتني دونك حتى بذيب الله يرحمه يخدم دور بابا هو في البحار فهمتني
0: نعم
2: قال لي علاش ما تجيش بحذينا بيقناوس بيقناوس علاش ما تجيش بحذينا الفرقة انا اصلا الفرقة متاع التمثيل متاع الاذاعة ما نعرفهاش
0: انت كي مشيت لفرقة الاذاعة اسكو كان عندك غرام سابق بالاذاعة شنو علاقتك بالراديو
2: انا علاقتي معتها شنو مع علاقة كبيرة بابا كان كل مرة يشري اسمه راديو انواع واشكال معتها اللي بالقصبة فهمني كل مرة ويقول لي محمد اطلع لسلاح وكلها قصب حرك القصبة في قيود اما قصبة بس بالأولى ثانية القصبة ثالثة العلاقة ما بين القصبة واحد قصبة اثنين وقصبة ثالثة وهو كتب تركح الموجة ويسمع كذا كان بدأ إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة ويبدأ يسمع في الأخبار متاع في الفترة هذيك متاع السنوات هذيك دونك وكان يحط هو كي يحطوا الراديو في الليل تعرفون أشواتنا على متاع قايلة ونحبوا نسألوا في الليل نسمع في اختبر ذكائك
0: ده
2: والروايات الإذاعية فهمني نسمع فيهم ما تحبيت الحاجة هذه
0: كنت منبهر وقتك كنت تسمع
2: ايه نسمع في الممثلين حتى لين وصلت انا ما عاد قلت لك افانتون وعملت دومونت عملوا لي ستاج وقتها هشام بوغمرة يذكره بالخير وربي يشد له في صحته مع ذلك فهمني عملوا لي ستاج بستة اشهر مع نخدم العربية بالكده مع الدارجة كيف كيف ديرو الكمبوزي شديت معناتها طريقي معناتها في نفسك العام وليت نعمل اخراج
0: المسلسلات الاذاعي
2: للاطفال
0: يعني موجهه
2: انا خدمت ايه. يمكن 500 حلقه للاطفال فهمني الادب العالمي والعربي بما فيهم العرب فهمني
0: شنو هو الرياكسيون تاع الوالد يمكن وقت اللي شافك من تقايدك في لوتيلري بناء على نصيحة صديق وقتها وبناء لأنه وقتها نحكي على السياحة في تونس كان فما توجه كبير برشا على
2: أنا جاني استاج في أفريقيا ما مشيتلوش حتى عملت الدوموند وفي نفس الوقت أنا مغروم بالمسرح أسست فرقة المسرح المثلث
0: أما لهنا نحب نرجع ونعرف شنو هو رياكسيون الوالد
2: بابا يا أخي دخلت نخدم وليت عندي شهرين تي ركبت له فمه وبقولش عليا بركة وان بلوس معناتها نخدم في التلف زي ادوار معناتها ادوار بطوله من الصغرى معناتها خاطر ما عندهمش البروفيل نتاعي في كشاب وديجا هو 19 تقريبا خدمت لا بعد صنعت بوله يعايروه لكن قبلهم خدمت كانوا يخدموا برشا اللي تيلي فيلم وكانت حاجه باهيه معناتها في تونس ما يقعدوش يستناو رمضان
0: كان على طول العام فما الصيف وشتاء
2: كانوا يعملوا تقريبا كل جمعه ولا هي كل 15 يوم تيلي فيلم شريط تلفزي معناتها وكانوا عندهم القضايا نتاع محكمه وبعت وغيره معناتها دونك خدمت برشا في كونت لي تجربه معناتها مع الكاميرا ومع الخلف معناتها المسرح معناتها انا في الوقت هذاك انا نعمل مسرح ترسمت قلت عندي شهرية وموري مريقلة وباقي ديما المسرح مع والحاجة الهامة اللي كانت باهية مع الفرقة متاع التمثيل فرقة مصلحة الدراما أنه نخدمه ديما نص نهار معناتها ماضي ساعة ونص ساعتين نروح على رواحنا على اعتبار أنه نحن ممثلين ونعملوا المسرح دونك البرايف نتاع المسرحيات تصير في العشيه ها هو كما عاد الكل خاطر الممثلين كلهم كانوا يعملوا المسرح اللي موجودين في فرقه الاذاعه كان عندهم يعملوا لي فودفيل وغيرهم معناتها بكلهم من دلند عبدو الفاطمه البحري بن عارفه خديجه بن عارفه الله يرحمها والله يرحم اللي ماتوا شد في ساحه اللي مازالوا موجودين دونك ما

0: اللي خدمت فيها أنا وفيها زوز بالعربية خراج عبد الغني بن طارة وفيها جميلة جميلة الظريف. عملنا بها تقريبا 105 عروض معناتها دارت سوريا العراق والجزائر برشا بخلاف العروض اللي في تونس معناتها عملت انتريغ نو سوكسي فهمني. بعد هي ثروة في خيالي كوميديا مع المنصف السويسي ومعناتها تواصل
1: وبديت خاطر حسينا انه
0: عملت 5 سنين في المسرح الوطني ورجعت للإذاعة معناتها
1: باش نرجعوا للإذاعة اكثر وباش نرجعوا زاد للتمثيل اكثر خاطر نحسوا انه ثنية جات بشوية بشوية وقدمت والمسيرة بدات
0: الحقيقة
1: معناها وربعها اللي خليتك انك تكون موجود معناها في الشغف نتاعك ولقيت روحك
0: وين هذاك غرامي
1: في اللي تحبه معناها هذاك
0: حاجة اللي نحبها الحمد لله معناتها
1: ما دام حكينا على الحاجات اللي تحبه خلينا نحكيوا على الحب في حياة محمد سياري نحكيوا على هو سؤال يتسأل لي شخص معناها ذي ديما حتى في تتذكرش أول قصة حب عشتها حتى فك حب الطفولة معناها
0: دي قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معناتها كانت معايا في قدر ثقافة ابن خلدون في نشاط معناتها المسرح فهمني أنا نخدم آدم وهي تخدم حاو الله يرحمها ماتت عمرها 39 سنة خليت لي 4 صغار
1: الله يرحمها
0: الكبير فيهم مازال كي طيب مشى باش يدخل السنة الأولى ثانوي اللي هو قبيل بعده

0: تعرف الرجعة متاع الصدمة، صدمة أنها توفيت وكذا، واحد خلفت لي حاجات اللي هما مثلا النسيان ساعه ساعه، معناتها المناعه النفسانيه في سيبكونسيون تخفف له. ما كنت من ساعه ساعه نبدا قاعد ما عنديش حزن ودموع هابطه من غير حزن، ما نحكيش الفتره الاولى فهمتني، ما ماتت صغيره وبمرض معناتها اللي توا معناتها يداوى معناتها ما عادش فهمني. دونك ما عندها فتره خايبه.
1: برشا ناس تتسائل يقول لك انه اللي يعيشوا حاجه هذه اللي يعيشوا الفقد بطريقه هذه يقول لك كيفاش نخرج كيفاش نعمل، معناها الاسئله اللي تطرح الانسان ساعات الاسئله اللي ما تلقاليش اجوبه بينكم بين روحك، كيفاش خرجت من هذا؟ سورتو انت سي محمد كان عندك اربع صغار لازمك تقعد واقف.
0: اي معناتها وقتها اش عملت؟ كنت في الفتره هذيك نسكن في العمران الاعلى كاري فيلا معناتها 90 دينار فوق اللوطه كي سميهم ال فانتروا فيها جنينه. دونك وانا نخدم في المؤسسه الاذاعه والتلفزه جاب ربي معناتها عندي خدمتي وكذا وشهر وشهرين باهين. دونك الوقت اللي هي تماتت في دخول المكتب ويدخلوا ل 15 سبتمبر في الوقت هذاك 15 سبتمبر بالضبط فوالا ماتت هي لوتريس. البنات خليتهم عند خالتهم يعني اخت امه، والولاد معايا خاطر مشيت من العمران الاعلى مشيت كريت دار في نهج لبنان بحذا السكه، فما دار هيك بحذا السكه ما بابها مش من شيرة السكة جيست أول بورتمان في الليتاج الأولاني. بعد ما كريت معتها جبتهم قلوا يعيشوا معايا بينسير في الأثناء تقريب بعد عام ولا عام ونص. خديت امرأة تدير تربية والبنات عندها هي معتها قبيل بتبيعته سي معتها ولا يعمل بيب وكذا واموره ومريق
1: شد ثنين
0: فهمني. البنات يقرأ بعد بعض تعدي معتها الحياة رجعت معتها من جديد وكذا. بنتي إيمان عرست عندها طفلة وطفل فهمني ينسي دو سويت معتها تواصلت الحياة
1: والحياة تستمر.
0: ولا ولا
1: نحكي زيد على الحياة ديما في فكرة انك تواصل من بعد والكل، فكرة انك لازمك تكون واقف، فكرة انك تجيب القوة منين استلهمت القوة؟ خاطر اللي عملته نجم مع كيما برشا ناسي اللي فما مصدر القوة هذيك، منين جاك مصدر القوة؟
0: هو الإيمان بالقدر معناتها العمار بيد الله، والإيمان معناتها انا نحب ربي برشا معناتها ساعات نحشم مثلا فما برشا مرات عندي صاحبي تبدأ مقاين عليه اسمه دريس الشريف، هو يعرفها بالقداء الحكاية هذه ويقعد بيت ده قاعد هكيهم. نحن برسك ما نخدموا المسلسلات الإذاعية لكن قريب يجير
1: نعمل
0: 3-4-5 سنة. أنا واحد من الناس 3 مسلسلات، واحد بالعربية والأزوز والآخر بالدجاج. دقعد بحذية يقول شبيك كم جاينا فالس إن شاء الله ربي يجيب لي سبوت ولا اثنين زدكي هكا كما أنا مزيدكي قلت تليفون نضرب في البيرو متاع دريس هذا، هز تليفون بعد خزر قال لي مش طلبت ربي انت سبوت ولا اثنين قال لي وشوك الصدوس فهمتي
1: وتحلت الأمور.
0: تحاول مرة على بعد مدة عند نفس الفازة هو قعد بيت، هو دريس هذا قعد بيت فهمتي وين أنا مشي فهم جهن معناتها فرني كيف يعملون دادي فرني شوية
1: شوية جو

0: مش البرشة جزوز. دونك نفس الفازة تعاودت بعدها قعد لورلا قعد بها تفيع معناتها حتى اللي وليت نعشم مش مثل بربي بعد يجيك رزق وتمشي تفرط وفرط برشا فلوس. بعد حتى اللي في فترة من الفترات قلت يا اخي شبيني انا وشهادتي بالكدا واعر وكذا ونمشي نعمل دار وقتها كيري ب 450 دينار في ناج لبنان. وذاك هو اللي صار. مشيت لك البنك الاسكان وخذيت الوحود وبديت نفركس ودورت حتى لين لقيت الدار هذيا. واحد بيع 30 دينار
1: نعم هذيا.
0: هي ترى عندي بريسك 25 عام في المحمديه الدار اللي خذيتها. معناتها فيلا وفيها 160 متر وكذا وتريقلو تزيد بنيت الفوق فاسيل.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. ولاقي راحتي البلاصه اللي نسكن فيها المحمديه الفوق عاليه وفيها الهواء ديما معناتها كي تبدا سخونه الطنجره في العاصمه غاديك هو يهب هب.
1: بنسمه.
0: اه روعه.
1: نرجعوا شويه لل
0: الحمديه باهيه معناتها بلاد البي.
1: باش نرجعوا شويه لل ونسلم عليه
0: عمل صغر بيايا
1: باش نرجع شويه لادوارك باش نحاول نصنفوهم بشوي بشوي. انا هو الدور الاقرب لقلبك خدمته وقعد لك هذاك
0: هو اساسي نورمال. عندي صنعه بوله يعايروه هذاك معناتها وعندي المتحدي
1: نهي.
0: البحار معناتها كي يتعدى البلاد الكل فارغ بدي يتعدى معناتها الحال اول ما تعدى حتى كي يعودوه
1: شنو هو الامباكت وقتك يتعدى خاطر اليوم احنا نلقاو مثلا في التمثيل توا انت عصرت الجيل الكل معناها خدمته ولكن قبل توا مثلا يتعدى مسلسل في رمضان تلقى لي رياكسيون يجيوك على فيسبوك الناس تكلمك بالتليفون تلقى فما الانترنت تلقاها الكل هكاك. اما قبل كيفاش كنتوا تقيسوا النجاح؟
0: بل يعرفوني
1: كيفاش كنت تعيشها معناها؟
0: يحبوا يتصوروا مع اول توا ماذا يحبوا يتصوروا معايا وكذا معناتها
1: فهمت. اما
0: من من من من من من الجناس نتاعي انا معروف بالكدا لاني مش من المسلسل صنعة بوي اللي تيلي فيلم هذيك نتاع محكمه وبعد قبل ما نعمل فانتون فهمتني الفتره هذيك.
1: اما كيفاش تعاش الشهره وقتها؟ كيفاش معناها خاطر توا مثلا ناخذ اكزامبل قبل تو مثلا واحد يكون من المعجبين نتاعك وباعمالك يجب التليفون يعمل معك تصوير
0: برشا.
1: قبل كيفاش؟
0: لا قبل وقتها ما فماش تليفونات يجيو يسلموا عليا معناتها برشا كبار وصغار. مره تعديت في المدرسه نتاع اللي ريت النهج اللي يهز وين الصنبة نتاع معروف المونجيبالي
1: المونجيبالي
0: فما فما مدرسة نجروسيا
1: نجروسيا نرموها بيسي نجروسيا غادي
0: نجروسيا غادي فوالا الابتدائي الشارع الكل ليتو ما تعرف ما جوان. أنا نحكي لك الشارع الكل تحبه قريب يصم خاطرين جوان مع تصغير نمثلهم على ذيك خاطر المسلسلات في تونس نساو الصغار فماش المسلسلات نتاع شباب وقبل معناتها
1: موجهه للشباب بالشباب
0: اي الشباب معناتها ابارك الفتره عداو هذيك جنون القايله
1: فما جنون القايله وقتها كان على
0: الممثل لا توا هذاك ما عندوش برشا
1: ما عندوش برشا
0: عنده 4 سنين 5 سنين ذيك
1: فما في الدراما زاد فلوجه فلوجه زاد في الحوار
0: كان لا الفلوجه
1: لا نحكيو توا ما عندوش
0: ما نحكي لك
1: اما قبل ما
0: في الوقت هذاك ما فماش بالكل معدم وحتى في وحتى النساء الادوار كلها رجاليه قاشع فيه معناتها
1: فماش تنوع معناها ما كانش فما تنوع
0: اما بون كانوا يعملوا لي تيليفيلم خاطر كانوا مخرجين هامين كما محمد يعرفها فما اللي توفى ولا غالب ما ذكرتي ساعه ساعه تهرب في الاسماء برشا مخرجين هامين وقراوا سينما معناتها وكل واحد وجو معناتها الحاج سليمان خدمت معاه هذيك غاده
1: هاي
0: المصف عمل المتحدي
1: منصف الكاتب
0: منصف الكاتب يعيش في تشيكوسلوفاكيا حاجه مرته جاورية بعد ويهبط ديما يهبط في الصيف وديجا جاهز ديما نقابل ومني برشا مخرجين قلت كما قلت حمادي عرفة الحبيب مسلماني زادة تقريبا برشا مخرجين قدمت معهم
1: بي سي محمد سياري فرحان برشا ونذكر انه موجودين زاد على لايف يوتيوب تنجموا تابعونا تنجموا تبعثونا اسئلتكم زاد سي محمد سياري على 23513000 على واتساب موزايك 23513000 نوصلوا توا الفقره مهمه برشا اللي هي الصندوق الاسود
2: الصندوق الاسود
1: خمسة اسئله موجودين في الصندوق الصغرون هذايا نعمل برشة على رحابة صدرك تقرأ السؤال في عقلك ونستنيه منك
0: هو صندوق صغير و...
1: وما يوجد
0: ولا والأسئلة أكبر منك
1: دونك نعطيك الصندوق
0: ما أنا نجبد
1: مش تلقى كل مرة سؤال تتحال على جنب من هنا اكزاكتومون بالضبط خليها قدامك كل مرة اجبد لنا سؤال نبدأ بالسؤال الأوليني اللي باش يقراه
0: عدم الانضباط الانضباط كان عائق عائق قدامي في مسيرتي التمثيلية باش نجاوبك معنا
1: هل هذا صحيح ولا
0: لا غير صحيح انا منضبط مسيبيني على طلق ذراعي نجيب في الجوائز من القاهرة انا اول واحد جبت جوائز عندي 10 مسلسلات بالعربية يشاركوا في مهرجان القاهرة انا ما حكيش ياسر انا انسان عملي وانا اللي طورت الدراما الإذاعية كانوا يحطوا منا بالليريت ليبرويتاج خطوة خطوة شلكة متاع واحد حاج مثلا اللي تتصوروا في بالك ليزامبيونس نعمل ليزامبيونس على ذاك المسلسلات متاعي كانوا كسوسوا بالعربية ولا بالدارجة دونك على ذيك كانت حتى في برنامج نهج التريبيونال والدريب دوب ما بديت كي يبدأ مثلا واحد تضرب بفرد ماغنوم 757 ولا 357 نجبدو هو معتها
1: معناها مو الصوت كرتوشة والسلاب لازم نفس الصوت هذاك
0: نفس الصوت وكي تبدأ كرابين
1: تفرق
0: فاندوريفل تسمعها كي يبدا فولكسفاجن فهمتي فولكسفاجن تاع لي زاني 70 على تيور اون سيري معروف اللي هو يستعمل فولكسفاجن قرجالو عندي هناك موجود الليبرويتاج ولا موجودين في
1: تنجم تطلعوا الصوت هذا زعما
0: لا موش ماغنوم
1: موش ماغنوم باهي نشوف نمشيو للانضباط تو تمن عليه نمشيو للسؤال اللي بعده تعاود تختار لنا ورقه اخرى من نفس موجودين وما توقعوا اربع اسئله
0: منضبط اللعب لك يبدا عندي هم مسيبيني
1: مهم خاطر الانضباط في الكبير
0: هم مسيبيني هنا ما نجمش ننسى رؤوف يعيش اللي هو كان مدير الاذاعه ومدللني هاو كان نجيب الجوائز نعمل مسلسلات مضروبين بالصفوت مثلا نجي مخر ولا الورقة مساعش ديما أموره ماشية معناتها
1: مرتاح
0: هو يحب على الخدمة الحقيقة الله يذكره بالخير معناتها إنسان أعطاني حريتي أعلى أجر حصلت عليه مقابل دور هو جبل الأحمر
1: أعلى أجر جبل الأحمر
0: جبل الأحمر أما في الفترة هذيك خدمت
1: قبل مثلا كان نرجع سي محمد يتسمى يقارن بزملائك مثلا
0: لكن قارن في الفتره اللي انا صغير فيها معناتها في خيوط العنكبوت هي سباعيه حتى واحد ما خلص 15 مليون في الوقت هذاك
1: في العام هذا
0: سيد هو تعمل عام يعني 80
1: برشا فلوس 15 مليون في الوقت هذاك شيء كبير برشا
0: اي نعم أكيد تراكم تعرفوه رشاد بالغيث اللي عمل اللي اكتشف سزمة اللي من جربة هذيك اللي غني وكذا كان عنده برنامج معناتها منوعة يدور فيها وعمل خيوط العنكبوت
1: اللي هي سباعية، كنت
0: سباعية
1: فيها الأكثر الأعلى أجرا، وكان وقتها كما قلت أنت نذكر واللي مقتل السلسلة ذوكم كانت مهمة برشا باش تكون موجودة معنا.
0: وكانت تسمع، كانت فما تعملت مؤسسة خاصة اللي يتم الانتاج اللي هي تابعة للإذاعة، مش نسيت اسمها، معناتها يحطوا فلوس وقتها، معناتها برشا فلوس ولت
1: بالنسبة للأجر.
0: وبعده هو بعده هو معناتها خلو في جبل الأحمر، معناتها الكونت العمتياي في 40 مليون خذيت منهم 28، خذيت 12،
1: خذيت 12
0: مقدوم في 28
1: مقدوم في 28
0: بعد قلت السباحة.
1: لكن هو ذاك الأعلى، معناها أنت في الليزاني 80 ماخو 15 للدور في السنوات هذه، 12 فقط من معناها في العقد 40.
0: أما ليه تولي في المسلسلات مش علي ساعة مع ساعات نقول فك علي، فهمت؟ ديما يشكي ويبكي وما فهمش فلوس وكيفاش ما فهمش فلوس، ما فهمش فلوس ما بعملش.
1: هي الجملة ذي تعود برشا محمد سياري.
0: أنا وأنا أسمع
1: شنو
0: ولا ولا ياسي محمد ضيف شرف يزيني من كالية كي نسجل حلقة بتاع ناجي تريبينال نخلص أكثر ومرتاح في داري، معناتها نبدأ عامل تريبون كيف.
1: هل تعتبرها كذبة إنه ما فهمش فلوس؟
0: أنا
1: تتقال برشا.
0: أنا آخر حاجة نخمم فيها أنه مش نقعد نكسر رأسي عندهم ولا ما عندهم. أنا جسيك المؤسس التلفزة الوطنية عندها ميزانية وتخلص مادام هي بريستاسيون دو سيرفيس، تجي شركة باش تاخذ على عاتقها الواحد باش تقدم مسلسل يقول قدوه أنتم. خاطر شنو هذيك تقول أنت هبات فهمني كي تجيب انت واحد باش ينتج لك عليه على اساس باش تقدم الشركات قدو انت فهمني فلوس دي مليار مسلسلات فهمت 3 مليار 4 مليار ما نعرفش عليهم انا تو قداش هذيك هي الكوت
1: ميزانيه
0: لكن ما تشوفهمش انت في الواحد في الصوره
1: مش موجود الحقيقة. معناها شفنا انه
0: لا لا لا لا لا لا التلفزات الخاصة يخدموا لأنه حاطين فلوسهم.
1: سي محمد سياري الوقت يتعدى معك في ساعة ذاك ليش باش نتعسف عليك ونقول لك نمشيو للسؤال اللي بعد وتعاود تحل لنا الصندوق الأسود. أنا لازمني مروان نخمم إني نعمل صندوق ما أسهل من هذايا نورمالمون حتى في الحلين بتاعه والله إلى حد الآن يعني إجاباتك الكل منظمة.
0: أكثر خوف عندي هو نمشي عليك ما
1: السؤال هو
0: ما عادش عندي بلاش تخاف.
1: السؤال هو أكثر خوف
0: بتهني أموري بريقلة
1: هو علاش سألته السؤال هذا خاطر جنرال مو يقول لك الإنسان ما يوريش خوف، خاطر يقول لك أنك توري خوفك لهنا وريت نقطة ضعفك للناس اللي تنجم تستغلك فيها. دونك تنجم اليوم أنت تقول واللي أنت بديت وقلت اللي أنا النجم نكون صريح معاك، اسكو عندك خوف مثلا كنت مخبيها قبل؟
0: ما والله إيش باش يمكنش الخوف رهبة التراك خاطر معناتها كيفاش الخدمة نتاعي تلمون في الإذاعة وقراءة نص تقرا نص معناتها كنت نشوف معناتها اللي قريته وراق من الإذاعة 40 سنة في الإذاعة في الراديو وزيد معناتها تو قربت باش ندخل في العام الخامس يعني سيزون 5 في الكل قراية. أنا مش نحكي لك مرة في الإذاعة صارت لي كيف اللي كنت تقول عارش ديبريسيون ماهيش ديبريسيون لكن تلمون وأنا أدوارك البطولة في الإذاعة مثلا إذا كان دور سارق نحس روحي أنا سارق مرضت ما تحفت ما وليت عندي ديجو للتمثيل في الإذاعة حتى يمكن ديبريسيون هذيك معناتها ودونك وليت عندي زادة خايف. قبل كنت نحفظ فيس داير معناتها المسلسلات وهي قعدت لي تو ما نجم نحفظ كان مثلا غدوة باش نصور قبل بليلة ولا بنهارين نبدا بشوية نقرا تيكس وسورتو نقرا لي سيكونس اللي هما باش يتصوروا. نقول لهم اعطيوني لي سيكونس انا الاولى والثانيه والثالثه خاطر فهمتني ذاكره بون موناج مي كوميم نحفظ. كي نحفظ وقت نلقاه التكست مع الحفاظه هي تصير ما بين في البروفه انا واللي بارتنير اللي نخدم معه. بون عندي فيما يخص الاعمال عندي لون ميتراج عندي فيه بريمير رول مع احمد الاندولسي هو
1: هاي مع احمد الاندولسي باش يكون عندك دور دونك جيت به. نكملوا في الاسئله باش نجمو نمشي اكثر اي نكملوا في الاسئله. عندنا السؤال الرابع
0: تو نكبهم لهنا باش
1: اسمعني خليهم غاديك خلينا نجاوب عليهم فيسا فيسا خاطر عندي ليك مازال الارشيف وانا فقره اخرى سبيسيال الاخر في اخر ساعه هذه باش تكون موجوده.
0: لازمني نتفكر شنو الغلطه اللي عملتها في حياتي.
1: دونك لهنا في السؤال هذايا نحكيو على غلطة تكون في الحياة في الخدمة في المسيرة.
0: ايه ذي عندي غلطة مش نحكي عليها. غلطة في حق مع تمرتي الأولى الله يرحمها.
1: الله يرحمها
0: هيك واضحة الحكاية.
1: هي واضحة الحكاية أما دونك ما تنجمش تحكيها وكتبقى تبقى بينك وبين روحك وما هيش
0: ما تدخل في باب بيبل فك علينا
1: فك علينا من نمشي للسؤال اللي بعده.
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه.
0: الحقيقه
1: اقرن السؤال
0: شخص عمري ما نسامحه. نعطيك حاجه اوكي قلت لك جبل الاحمر كونترا في 40 مليون اعطوني 12 تسبقه وقدموني في 28 سامحتوا سامحتوا على العلن وحتى في ميسيان قلت له معناتها السماح في
1: في القي
0: في السماح داير قريب يدخلوه للحبس. شنو الاشكال كل اللي عندهم شيكات صبوهم كذا وطفل معناتها في العمل معناتها باهي معناتها في الوقت وهو مخرج تحفون ياسر معناتها ربيع التكالي
1: ربيع التكالي نوجه له تحيه.
0: فريمون معناتها عنده امكانيات نتاع مخرج خشين معناتها من الصغرى فهمني داير لي جون معظمهم لي جون اللي
1: شكون اللي لفت انتباهك اكثر من لي جون في خدمته في الستيل نتاعو
0: فبرجع من الاسماء تهرب علي هنا كي تقول لي انت مثلا
1: مثلا
0: اللي عمل البوليس
1: مجدي سميري
0: مجدي سميري عندنا واحد اخر
1: عبد الحميد بوشناق
0: عبد الحميد باش نخفم فما اسمه اللي
1: فما مهدي الهميلي اللي عمل اول مسلسل سنة في الوطني اول مره يعمل مسلسل مهدي الهميلي نحكي على المطبعه
0: الاخر اللي سافر ولا يخدم معاه خدمت معانا في السينما
1: لا سعد وسليتي
0: لا سعد وسليتي لا سعد انجرون معناتها عالمي معناتها مش حاجه طياره معناتها وفما لي جون معناتها معظمهم الشبيبه توا ولاد ليكول دو سينما وكذا وناس على باج يتفرجوا في الافلام ارقى معناتها
1: باش نمشيو فيسا فيسا الفقره اخرى سي
0: كملناهم
1: هذوما كملوا وشكرا على صراحتك. باش نحكيو زاد على تصور هذه فقره اسمها الارشيف.
2: الارشيف
1: مجموعه من التصاور هذوما الارشيف باش تغزل كل تصويره وباش يشوفوها معانا زاد المشاهدين. تصور هذوما حاجه قديمه مختلفه من حياتك ماذا بينا تعليق على كل تصويره وباش تشوفهم بالوحده بالوحده.
0: هذه وحده
1: هذه اجلتها
0: هذه التصويره في في المتحدي في المتحدي.
1: شنو تقول روحك وقت
0: كيفاش قالوا محير قلوب العذارى في الوقت هذاك
1: كنت هكاك سي محمد معناها نحكيو على الدونجيون معناها الانسان اللي كان
0: روميس يحبوني
1: يحبوك معناها الى اي درجه
0: يحبوني معناها يحبوني معناها كيما معناتها البنات يحبوني
1: حلم فتاة تونس في الفترة هذيك محمد ساري كان معناها مع شوق الفتيات يخش في التلف زي يشوفه ويشوفك في الشارع.
0: ايه بخاطر معروف سي نورمال. فما اللي لكن انا ما نستغل من عمري ما زال نستغل
1: الفرص
0: هذوما. داير من انا انسان محترم بعد متخلق فهمتي في الامور هذه معناتها
1: دقيقة. تصوير اللي بعد نمشي التصوير الثانية في ريونو
0: كابتن في
1: في ريونو هذا واحد من ادوار كنت خدمتها
0: اسمه سانت اوغستان نخدم الجنرال جنرال او حاجه كيف جنرال نتاع الجيش الروماني معناتها
1: ب التصوير اللي بعدها
0: هذه معناتها
1: زي من كواليس
0: تسجيل مسلسل اذاعي وكغاديك تسجيل مسلسل اذاعي اكيد
1: معك لطيفة
0: القفصي لطيفة القفصي المسلسل بالدارجة
1: باش ذكرك التصوير
0: وهو اسمه المحنوش
1: هاي
0: كغادي
1: قاعدين تبرف وقت تحضروا للتسجيل
0: اي انا بروفان معناتها البارتي المسمع نسميه نحن المسمع قراوه نسجل قراوه نسجل يقعد فريش هذا في مخ الواحد وين المونتاج يجيب والبرويتاج والحل
1: تصوير لبعض
0: هذه انا فرحات جديد في صنعه بوه لا يعايرو وقت اللي قاعد هو فرحات جديد اكيد
1: اي نعرف اكيد اي
0: قاعدين مع بعضنا بيناتنا هيك الشيشة مفروض زوز نحن
1: فما زوز ايه فما
0: ايه انا ويه قاعدين بحلى بعضنا
1: ايه
0: فهمني
1: بيه
0: صنعت بوه لا يعيره هذه مسرحية اللي حكيت لك
1: عليها
0: اسمع يا عبد السميع اسمع يا عبد السميع
1: قديش العمر وقتها في تصويره هذي
0: فهذيك هو في يمكن فانتايا يمكن حاجة فاندو فهمني دو عملنا بها 105 عروض بالعربية وكوميديا
1: حاجة ممتازة برش
0: ممتازة برش جاب ربي هم سجلوها سجلوها تزيرية سجلوها سجلوها في في العراق
1: تصوير اللي بعد تصوير اللي بعد
0: الله يرحم وذي في
1: انت صورت هذي في وقت في التلفزة هبت على فيسبوكك انت وحاتم بلاك
0: هذي
1: الله يرحم
0: الله يرحمه حاتم لك على في مسلسل اللي انا نعلم فيه في السرقه ميكانيسيان وكذا نسيت اسمه المسلسل خراج مخرج زاد توفى الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: مشكله الاسماء معناتها
1: ميسير شمه هما اكيد ناس صنعوا محطات
0: مع بعضنا خدمنا نعلم فيه هنا في
1: السرقه
0: في السرقه وكيفاش القطايع ولا هذه انا هذه ما عندي ماهيش قديمه برشا
1: هذه مش قديمه برشا وانتم
0: جديده وقتها نحن باش نخدموا مسلسل اخر مسلسل خدمناه مع بعضنا هيك جبل الاحمر
1: هو نورمال مو جبل الاحمر
0: هي جبل الاحمر ولا جبل
1: الاحمر صورتك مع فتح الهدين اللي في تسمع فينا محليكم وانتم مزوز من اللي صنعته معناها برشا محطات كانت بارزة
0: والمسلسل هو فيه معناتها زوز اضداد معناتها
1: اللي تعاشت شويه في الواقع
0: اللي هو معناتها ما يتسمى مظلوم والاخر معناتها ذيب معناتها نخدم
1: توحشتوا فتحي
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: نحن حشره معناتها وعمرها ما صارت الا كالفازه نتاع اليافام
1: هي صارت وقتها على
0: امام هم قالوا له
1: لي عمرها ما تفسخ حتى شيء هذيك من علاقتكم الزوز
0: ليه رجعنا بعد
1: اي ما هذاك علاش قلت لك
0: تينا وصلت قلت له انا اتو نعملوا حلقه نتاع ناجه تريبيونال مع بعضنا فهمتني وقتها جماعه يا فين قدموا بي قضيه ليدروا نتاع النص مكتوبين معمولين في ليدروا دوتور وكل شيء وطالبين عليا 100 مليون ربحت القضيه ونسيت باش نعملوا لهم بالمثل معناتها نطلب عليهم دوماجي انتيري
1: باهي باش نمشيو توا بعد التصاور هذوما الكل شكرا ليك اللي شاركت
0: رجعنا
1: من الاول كملنا مع التصاور باش نمشيو لاخر فقره معانا باش نفسروا لك مليح اللي هي العشاء
0: ناخذهم هذوما
1: تحب تاخذهم خذ
0: ايه
1: مبروك عليك مبروك عليك جماعه التهاري باش نمشيو توا الفقره باش نشوفوا زعما شنو هو العشاء الاخير
2: العشاء الاخير
0: الشيء الأخير ذيك.
1: هي لوحة شهيرة.
0: لوحة شهيرة اللي بتاع.
1: ولكن إحنا استوحينا الاسم فقط تخليني حرفيا سؤال لو يكون عند قدامك العشاء الأخير الطبق الأخير الماكلة الأخر شنو يكون شنو تختار بذيك العشاء الأخير متاعك؟ اخر بلا باش تاكلو في حياتك شنو ينجم يكون؟
0: يكون صحن نتاع اسمه الملو. ملو هذا في الشابه حاجه مع نبدا نفلق نقول لهم الملو عمرنا منه ما نملو.
1: علاش الملو بالذات؟
0: الملو من ارقى السمك معنا الالوان اللي فيه بركه ما هو كتريليا ما هي كبيره وفي الالوان اللي فيه حاجه ترعب معنا
1: هذا
0: معروف في الشابة.
1: وآخر ديسير
0: آخر ديسير بهم منش مغرم برشا بالحلو ما
1: دونك ملو وكاو ذيك عشيك الأخير
0: ملو ديسير ملو
1: ما تحب تشرب شيء مع الملو؟
0: بهم اوتوماتيك ما واحد شوية ما واحد ما
1: في البرك
0: ما أصبر ليموناده ليموناده
1: به ليموناده محمد سياري فرحان برشا اللي يكون في اليوم
0: مقدر يلزمه بال
1: لازمه بالليمونه
0: باش ليموني الليمون شويه ليمون.
1: شكرا لك سي محمد سياري فرحان برشا اللي يكون ضيف اليوم في كورنيش ويكاند. سلمك عليك برشا حوار كما تلقاو على شين يوتيوب نتاعنا ولا الفيسبوك زادا باج موزايك اف ام. كانت هذه كورنيش ويكاند بس اليوم غدوه زادا عندنا موعد معاكم. نشكر ليكيب الكل. بعد شويه باش يكون عندكم موعد مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك. اما تو هذا موعد اخبار مع مراد ادريدي اللي تكون زينه سيسريحكم في الثنيه.
2: موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر أمني يؤكد لموزايك العثور على جثة كهل بأحد الضيعات بجهة منزل جميل من ولاية بنزرت صباح السبت. وتعود الجثة إلى كهل أصيل المنطقة سبق أن أبلغت عائلته عن اختفائه منذ 27 من جوان الفارطة قبل أن تعلن عن التفطن لوجود ملابسه بأحد الضيعات. وبتحول قوات الأمن على عين المكان تم العثور عليه متوفي. وبعد معاينة الجثة من قبل وكيل الجمهورية تم الإذن برفعها إلى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي في لوغات في بنزرت مع مباشرة بحث أمني لتحديد ظروف الوفاة. وزير الدفاع الوطني خالد السيدي يشرف مساء أمس الجمعة على حفل اختتام السنة الجامعية 2025-2026 بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد. وهنأ وزير الدفاع الوطني كافة الضباط المتخرجين من دورة حمودة باشا المتحصلين على شهادة الماجستير المهني في العلوم العسكرية وشهادة الماجستير بحث في العلوم القانونية وتصرف والشهادة الوطنية لمهندس وكذلك التلاميذ الضباط من دورة محمد الطاهر بن عاشور المرتقين إلى رتبة ملازم متمنيا لهم التوفيق في بقية مشوارهم الدراسي وفي بداية مسيرتهم المهنية. وزير الدفاع يشير إلى أن المؤسسة العسكرية قد رهنت على الاستثمار في التعليم العالي العسكري والبحث العلمي عبر تطوير المناهج التعليمية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكوين والتدريب، مؤكدا أن حيوية مؤسسة التعليم العالي العسكري يكمن في انفتاحها على الجامعات الوطنية والأجنبية والاستفادة من تجاربها والتفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن الوزارة حريصة باستمرار على جعل الأكاديمية العسكرية منبرا للعلم من خلال المراجعة المستمرة لمناهج التكوين والعمل على توسيع منظومة الرقمنة لتشمل كل الهياكل والمصالح بالأكاديمية، وما ساهم في نجاحها في تأكيد جودة التكوين والحصول على الإشهاد بالمطابقة للمواصفات الدولية ISO 21001، في انتظار مواصلة هذا المسار للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي وفق المعايير الوطنية والدولية. في أخبار العالم، لن تكون القطع البحرية الفرنسية والبريطانية قادرة على تنظيف مضيق هرمز من الألغام دون موافقة إيران إلا بتشكيل قوة عسكرية كبيرة. يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا إنها ربما تدخل منطقة الخليج في سيناريو سيء. فقد أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، وذلك بالتزامن مع إعلان باريس إعادة حمل طائراتها من الشرق الأوسط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. آلاف المعارضين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يتظاهرون وسط ألمانيا اليوم السبت بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي للحزب قبل انتخابات إقليمية قد تمهد الطريق أمام الحزب للوصول إلى السلطة على مستوى أحد الولايات للمرة الأولى. وقالت الشرطة الألمانية أن نحو 20,000 شخص تجمعوا في المدينة احتجاجا على انعقاد مؤتمر الحزب الذي يتصدر استطلاعات الرأي على المستوى الوطني. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: Musik. Golden Music كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل إلياس الغربي.
1: أهلا وسهلا عصيمة مرحبا شكرا لكم على الاستماع. صارية السبت على مزيكا فام. كل واحد فينا عنده غنية مخبية في قلبه في ذاكرته في أول قصة حب في أول لمة مع أصحاب ولا حتى في لحظة ما تتنساش الغنيات اللي تتذكرهم لنا في موزايكا فان تسموهم على امتداد الصيفية اختارنا جولدن ميوزك ترافقكم على امتداد ساعة من زمان من 9 للعشرة متاع الليل. مرحبا شكرا لكم وين ما كنتوا قيدوا عندكم في الكالبان قيدوا عندكم إذا كان تسوقوا إذا كان قاعدين إذا كان سنوا في الماتش الثاني اللي جاي في السهرية في الكوب دي موند وعد مع جولدن ميوزك ساعة من زمان موسيقى معكم انتوما. شكرا لكم اللي موجودين مع جري جديدة في الصيفية 2026 على موزايكا فام. الموعد مع محمد علي في الإخراج. مرحبا بيك دالي. شكرا لك اللي موجود معايا. الموسيقى اللي تحبوها باش تلقاوها وتلقاو معها ذكرياتكم تلقاو معها نبض الذكريات نبض الحنين زادة بالنسبة لبرشة منكم ساعات غنية تذكر في لحظات ما تتنساش. جولدن ميوزك شوية من بريطانيا شوية من نيجيريا وزيد عليهم شوية السول زيد عليهم نيو السول تلقى الشاديادو أيقونة السوفيستي بوب إيزيت إكرايم على مزيكا فام عصيمة. مرحبا لما أريد شكون معاكم ومع الموزيكا ساعة من زمان من 9 للعشرة متاع الليل جولدن ميوزك كل سبت وحد

0: Easy to cry مع موزيك FM ساعة من زمان موسيقى ذهبية استناوها على موزيك سيف كامل سبت واحد
1: Golden Music
0: 1976 لويزيانا تبدأ رحلة نيفيل براذرز اسمعوا من هنا على موزيك FM قلت لكم ساعة ذهب

فيرسيون اوريجينال 1971 من عند بيل ويذرز نيفل براذرز 2005 ريبريز نسموها لهنا على موزايكا فام مع 9:17 دقيقة. مانشستر صوت ميك هاكنل كنا نجم نسمعهم في ستارز ولا في هولدن باك ذا ييرز. It's only love.

موسيقى عاشت معانا، كبرت معانا، عاشت في بيننا، مهما يتعدى الوقت تبقى تصنع المود الفايب. موسيقى جولد على موزيكا فام في صيف 2026 معاكم. زادة فما النغمة اللي تجي من الشرقة تحبوها ياسر، تبدلكم المود، هيت محمد علي. حتى شوية خلنا نلقاو روحنا في أمارينا من عند الموعد، نلقاهم عند عمرو ذياب في أمارين. هيت جو بتغيب بتروح، تعرفوها مليح الغنية، سمعتوها برش على مزيكا كفام. رغب علامة ليسا خليها كما قلت لكم تبدل شوية الجو، انتم اللي قاعدين تسوقوا ولا قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، مرحبا بكم.

ما تفاجعوش من غناء عمرها 26 سنة وخرجت عام 2000 جو صنع الحدث ما بين لساء وراغب علامة على موزيك فم موزيك ماي نمبر 1. وهذا كامباك من أقوى الكامباك عاملو ما بين عاملين ولو سنة ملايين المشاهدات على يوتيوب ونحن نرجع به يا غايب رجل شاكر. على موزيك فام جولدن ميوزك كل نهار سبت واحد من 9 للعشرة تاع الليل.

0: كيسة اليوناني 1960 الأغنية نتاعو تخرج. احنا شوية آخر نسمعوكم هذا قلت الميوزيك على أبو زي كافي مقعدوا معانا كل نهار سبت من 9 متاع الليل ل 10 متاع الليل. راجعين
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بلوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار لحد 12 جويليا باش يكون مع ظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويليا ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام. جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل

0: عملاق مصري. القى الوصفة الصحيحة من عام 1999. تسمعوا في النغمة هذه عمرها 27 سنة الغناية. القى الوصفة الصحيحة ما بين الفلامينكو الراي البوب. الغناية قلبت الموازين في ترتيب الأغاني كيف خرجته الألبوم. كان فيه ديو زيدا كذلك مع خالد كان تذكروا. 9:37 دقيقة. مرحبا شكرا لكم على الاستماع. جولدن ميوزيك على موزيكا فام من 9-10 نتاع الليل. موزيكا نون ستوب. محمد علي بدل النغمة.
1: Golden Music كل سبت وحد من 9-10 متاع الليل.
0: توباك شاكور وقتاش يبدا؟ يبدا الخدمة مع الدكتور دري مباشرة بعد ما خرج من سنوات سجنه. يخدم مع Death Row Records لهنا نلقاوه. زاد كذلك يتجه للخدمة بالفوكودير مثلا. اسمه مليح في الرفران. لا تسمع حاجة اسمها كاليفورنيا knows how to party على موزيكا فام كاليفورنيا روف. مرحبا.

0: سيغسين والملايين كانوا في الموعد.
1: You're listening to Music FM, your number one station.
0: أيقونة ربع ساعة قبل العشرة متاع الليل على موزيكا فام نهار السبت. دو ووب السينجل اللي يخرج 2008 بعد فوجيز لورين هيل تبدأ مسيرتها.

0: قلت لكم لي ذكريات على موزايكا فام لورين هيل. خلي ذكر البعض منكم اللي هما تفرجوا فيهم ان سيغتا 21 جويليا 2015 في كارتاج. تطلع مخر لورين هيل سيرتين اما طلعت وغنت في كارتاج.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.
0: ONB أوركيتس ناسيونال دو بارباس درجين قبل 10 متاع الليل يذكرون اللي هما خدموا من سنة 1995 دام دو كور أول ألبوم. تذكروا مليح النغمة هذه الريميكس باب

المرويح للبلاد كل صيفية. مرحبا بيهم، مرحبا بولادنا وبناتنا ونسانا ورجالنا وعائلاتنا واللي يجيونا ويزوروا تونس. كل صيفية مرحبا بيهم على خاطر بلادهم وتفرح بيهم. هزنا محمد علي توت سويت، هزنا البوب مغلي كود يو بي لوفد. وقت اللي تسمع الضربات هذم تعرف اللي احنا ماشيين 1980. شكرا لكم على الاستماع كل جمعة. الموعد معكم السبت والأحد من 9 متاع الليل 10 متاع الليل، موسيقى جولد نون ستوب على موزايكا فام في الأمان.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن الشروع في إنجاز الجزء المتبقي من الطريق السيارة المغاربية الرابطة بين تونس والقطر الجزائري من بوسالم إلى الحدود التونسية الجزائرية على طول 75 كيلومتر، ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل ربط العاصمة بمناطق الشمال الغربي وخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تشجع الاستثمار وتطوير حركة نقل الأشخاص والبضائع وتحسين ظروف الجولان لمستعملي الطريق وتأمين سلامتهم، فضلا عن تعزيز المبادرات التجارية والسياحية مع القطر الجزائري بشكل خاص وبين دول المغرب العربي عموما. وينطلق هذا المشروع من نقطة نهاية طريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم على مستوى منطقة السمران بمعتمدية بلطة بوعوان ليمر في اتجاه مدينة جنوبة، مرورا بمنطقة بلاريجيا، ثم يتجه شمالا في اتجاه مدينة فرنانا ليمر عبر منطقة وادي غريبة ثم منطقة عين البية ثم منطقة جوودة بالقرب من سد بربرة، لينتهي على مستوى منطقة الترويعي ويلتقي مع طريق السيارة الشرق غربة بالقطر الجزائرية. في رسالة حملت أبعاد إنسانية، حث البابا ليو 14 اليوم السبت الدول الأوروبية على توفير حماية أكبر للمهاجرين خلال زيارته جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي باتت رمزا لمآسي الهجرة عبر البحر المتوسط في وقت تشدد القارة العجوز سياستها حيال هذا الملف. وقال البابا إن أوروبا قادرة على معالجة الأزمة بشكل متكامل عبر إدراج عمليات الإغاثة الأولية ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد، وقادرة على الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم ودمجهم. السلطات الفرنسية تعيد اليوم السبت افتتاح 3 مواقع مجانية وخاضعة للمراقبة للسباحة في نهر السان بالعاصمة باريس، وهي المواقع التي أنشئت بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية 2024، وذلك وسط إقبال كثيف من السكان والسياحة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف اليوم السبت أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية رفضت طلبا لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوقيع على وثيقة تدعم رواية رسمية تفيد بتدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني. وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو مارس ضغوطا على جهات أمنية واستخباراتية وعسكرية لإصدار تقييم يؤكد تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، بما يدعم رواية أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الضربات الأمريكية على إيران في جويليا 2025. الولايات المتحدة تحيي اليوم السبت ذكرى 250 لاستقلالها على خلفية تحذير وجهه الرئيس دونالد ترامب عشية انطلاق فعاليات الاحتفالية، مما وصفه بتهديد متجدد للهوية الأمريكية من الشيوعيين والمتعصبين والمتطرفين، مؤكدا أن بلاده لن تصبح أبدا دولة شيوعية، وذلك خلال خطاب ألقاه عند جبل راشمور في ولاية ساوث داكوتا. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 5 جويلية، تقص عامة قليل السحب، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيفة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
4: سبور اكسبريس، مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في آخر نشاراتنا الرياضية. بداية بموضوع الساعة، موضوع المدرب، مدرب المنتخب الوطني التونسي القادم اللي مازلنا مش نتعرفوا على الهوية متاعو، ويرفيرونار اعتذر اليوم بشكل رسمي عن تدريب المنتخب الوطني التونسي عن قبول المهمة. نهارين التالي كنا حكينا على اهتمام وانتري كبير برشا من الناخب من المدرب ويرفيرونار بتدريب المنتخب الوطني التونسي، وقتها كان عنده هكا الرغبة كونه يدرب المنتخب الوطني التونسي. برشا حاجات خليته يبدل رأيه، تفرج على كل المباريات الأخيرة الأخيرة هو في وقت اللي خذ المنتخب في وسط كأس العالم كان تفرج على 8 مباريات وهو جاي إلى المكسيك تفرج على كل المقابلات الأخيرة المنتخب الوطني التونسي وخرج بكونكليزيون واضحة بالنسبة لي هو المنتخب هذا نقص برشا كاليتي نقص برشا ملاعبين نجم يمشي بيهم القدام صحيح هو عنده رغبة كون يبني بروجي كامل مع المنتخب الوطني التونسي لكن قال ما نجمش نصلح كل شيء ثم برشا حاجات زمها تتصلح في المنتخب الوطني التونسي على مستوى الأمور الفنية والاختيارات وغيره ولذلك قرر كونه يعتذر عن تدريب المنتخب الوطني التونسي حاجة أخرى مهمة برشا قالها إيرفي رونار ذي كواليس يقول كونه كل المنتخبات الإفريقية قاعدة تقدم بما فيهم الكافير البارح تفرجنا شنو عملت والمنتخب الوطني التونسي موش قاعد يقدم في استغناسيون توتال عنده تقريبا 10 سنين موش قاعد يقدم موش قاعد يخرج في ملاعبية من البطولة نتاعو موش قاعد يعطي يطعم البطولة ماهيش قاعدة تعطي في ملاعبية ولا حتى الملاعبية اللي قاعدين يجيو قاعدين يعطيو في الإضافة للمنتخب الوطني التونسي كانت عنده زاد القناعة كونه الناس هوني مش باش تصبر على بروجي ومش باش تكون هكا تتقبل فكرة كونه لأن باش نلعبوا على الأدوار الأولى في كأس أفريقيا قادم ولا اللي بعد هذاك علاش اعتذر بكل لطف قال أنا الحقيقة كنت نرغب أما الحقيقة ما نجمش نوفر لي طلبته كرة القدم التونسية واتمنى شفتوا كل على انستغرام اتمنى الحظ السعيد للمنتخب الوطني التونسي. من أخبار المنتخب إلى أخبار أنديتنا في نادي الرياضي بحمل أنف مجيب حر يستقيل رسميا من رئاسة النادي الرياضي بحمل أنف الاستقالة كانت منتظرة متوقعة لأنه كل الأعضاء اللي كانوا معاه في الهيئة استقالوا قعد أمين المال استقال اليوم وبالتالي قدم هو استقالته بدور نهار 30 ثم اجتماع للسلطات المحلية مع رجالات النادي والناس اللي تعيش في حمل أنف واللي تحب النادي الرياضي بحمل أنف باش يلقاو حل والاتجاه نحو تعيين هيئة تسييرية وثم تقريبا اتفاق شبه رسمي على شخصية سترأس النادي الرياضي بحمل أنف مشكل توا نهار 15 جويلية يلزم ياخذ ليسانس كلوب الفلوس ناقصة 500 ألف دينار نادي الرياضي بحمل أنف عندها تقريبا في 300-350 ألف دونك يحاولوا توا قاعدين كورس كونتر لا مونتر باش يحصلوا على ليسانس كلوب اللي تخليهم يشاركوا في بطولة الموسم القادم. كيف كيف في النجم الرياضي الساحلي هيئة تسييرية باش يكون فيها الدكتور كريم العكروت وجه معروف قاد الحملة متاع كوميسيون دي ليتيج باش يكون معها محمد أديب الدكتور محمد لديب ومحمد صالح تريتر جلول بن سوسية ومروان تفيحة مروان تفيحة عفوا وسيتم تنصيب الهيئة هذه بعد مصادقة لجنة الدعم لتنطلق فعليا في عملها. أولمبي البيجي زاد كيف كيف عنده مشكل إداري ومالي يلزمه 500 ألف دينار عنده كان 57 ألف دينار في كاسة الفريق وكيف كيف زاد كمال والي انتهت الفترة التسييرية متاعه للفريق ونهار 28 جوان حسب ما قالوا لمراسلنا في الجهة هي بالنفسي موش مستعد كون يواصل المهمة ذي في رقة كل حقيقة رب يستر البطولة كيفاش بيستودب قداش من فريق طبعا نشوفه من هوني 15 جويلية كيفاش بتم الأمور. على مستوى اخبار ملاعبيتنا من الله مجد بعد تجربه في مستقبل سليمان الموسم الفارط باش يتحول لنادي الوحده الاماراتي اللي فيه زوج ملاعبين عرفوهم في تونس على زهير اللي مثل منتخب الامارات لعب في الاتحاد الرياضي المنستيري ولؤي تراعي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري من الله مجد باش يعمل فيزيت ميديكال ثم يمضي على عقد انضمامه الى الوحده الاماراتيه. كيف وكيف عياض الرياحي اللي تحول الى الدنمارك الظهير الايمن عمره 20 سنه يلعب في ستاد تونيزيان صفقه انتقال الى نادي فيبورغ الدنماركي باش ياخو الفريق الملعب التونسي باش ياخو 400 ألف دينار مع بورسنتاج في صورة بيع اللاعب. فتحي جبال هو المدرب الجديد لنادي قوة الجوية العراقي باش يكون معاه طاقم فني تونسي فيه شكر الزعليني مدرب مساعد مطيع الشطي معد بدني نجح صغير معد بدني وطه الغربي كمحلل أداء نعرفوا كونه الفريق هذا بطل الموسم الفارط في العراق يضم في صفوفه هيثم الجويني اللي تم تسجيل عقده لموسم إضافي وفيه زاد موزيس ركوما وأنتوني أوبوتو الزوز اللي كان يلعب في الاتحاد الرياضي المنستيريا. المنتخب المغربي تأهل إلى الدور الربع النهائي أول منتخب إفريقي يترشح زوز مرات ورا بعضهم في دور الربع النهائي إلى من كأس العالم وأول منتخب زاد من القارة الإفريقية سجل 3 أهداف في مباراة من الدور الإقصائي تابعتوا كل الماتش شفتوا شكون سجل ونيحي دوبليه بطبيعة ورحيمي كان سجل وفي الماتش هذا 60% من التسديدات اللي عملتها المغرب جات في الكاج 3-5 والأفضل أفضل رقم في دور إقصائي من العام 1966 وآخر معلومة إبراهيم دياز أصبح أكثر لاعب يعطي أسيست من القارة الإفريقية في كأس العالم عنده 4 أسيست. مباراة انطلقت منذ قليل 6 دقائق تقريبا ما بين الباراغواي وفرنسا في فيلادلفيا بعد ما كانت مباراة هذه باش تتأجل بسبب درجة الحرارة المرتفعة داير عندهم 39-40 و6 دقائق لعب والتعادل بين المنتخب الفرنسي وال منتخب الباراغواي دون اهداف. النشره هذه كل اخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت خليكم توا مع عدنان في فريش ميكس. موسيقى
5: libre antenne.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
6: هالو كلافرز,
7: ذس is Mix Shake.
8: Hello Mix Shakers, summer is here, so back to the Mix Shake sound. So, ceux des samedis et ceux des dimanches, différents mais complémentaires, soft et apaisé Sunday, plus turbulent Saturday. Hope you'll enjoy it. Couleur pop dance for the first three tracks. The pose are Lose Yourself.

0: ميكس شيك. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الغرفة الجوية لعدول الإشهاد ببنزرت تنظم اليوم السبت تحت إشراف وزارة العدل يوما تكوينيا حول دور عدل الإشهاد في ترصد العمليات المستغربة توقيا مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي كلمته أكد رئيس الغرفة الجوية لعدول الإشهاد ببنزرت سفيان الشباب أهمية هذا المحور الدراسي والتكويني الذي تم العمل عليه اليوم، بما يمكن من دعم قدرات عدول الإشهاد وتعزيز كفاءتهم في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومزيد ترسيخ الوعي بأهمية دورهم في دعم نجاعة المنظومة الوطنية للتوقي من هذه الجرائم والتصدي لها وفق مقاربة قائمة على المخاطر طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقرار وزير العدل المؤرخ في 19 من أفريل 2018 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المستغربة والتصريح بها. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بن عروسة تنظم بالشراكة مع فرع المدينة الجديدة لكشافة تونسية تظاهرة توعوية تثقيفية لتحسيس الشباب بمخاطر الإدمان تحت شعار مع نبني وعيا ونزرع الأمل، وذلك في إطار مواصلة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وأفادت المنسقة الجهوية للأنشطة التثقيفية والتحسيسية بالمندوبية رضي المسعودي أن هذه التظاهرة مثلت فرصة هامة لتقديم معطيات وإرشادات توعوية فائدة الشباب حول أخطار آفة المخدرات وسبل الوقاية منها، فضلا عن مزيد تعزيز وعيهم بآثارها السلبية النفسية والجسدية والاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع. في الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم السبت مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية رغم سيران الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 من مارس حتى 4 من جوليو الجاري بلغت 4303 قتلى و12202 جريحا. وفي أحدث المواقف الرسمية، أكد وزير العدل اللبناني في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية أن بلاده لن تقبل بخسارة شبر واحد من أرضها، مشددا على أن الاتفاق الإطاري ينص بوضوح على انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم السبت عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وتخللت ذلك مداهمات واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة مناطق. صحيفة هارتس الإسرائيلية تكشف أن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ألغى رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للمتحدة، وذلك في ظل مخاوف من تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوقية إلى جانب مطالبات متزايدة باعتقاله والتحقيق معه. الرئيس العراقي نزار أميدي يشدد على أن السلطات ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني مع تركيا. وشدد أميدي اليوم السبت على أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا على أن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة العراقية. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع عدن حواد في ميكس شايك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mix Shake.

0: ميكس شيك راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الشركة الوطنية واستغلال وتوزيع المياه سوناد تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء صالح للشرابة بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير مشرقة من ولاية زغوانة بداية من مساء السبت 4 من جوليا بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. أوضحت شركة سوناد في بلاغ صادر عنها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار الأحد 5 من جوليا، كما أعلنت عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت شركة سوناد في بلاغها أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى 5 صباحا بداية من الأحد 5 من جوليا إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. الأهداف الكمية للقطاع السياحي بحلول سنة 2030 تتمثل في بلوغ حجم استثمار جملي بقيمة 550 مليون دينار واستقطاب أكثر من 13.5 مليون سائح والزيادة في عدد الليالي السياحية المقضاة لتصل إلى 36.5 مليون ليلة وتحقيق عائدات سياحية بقيمة 10 مليار دينار من العملة الأجنبية ونسبة نمو سنوي ب 6% وفق ما ورد في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. مشروع مخطط التنموية 2026-2030 يراهن على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربعة المقبلة مقابل نحو 74 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. المجلس الوطني لعمالة الأطباء يستنكر ويدين في بيان الاعتداءات الأخيرة التي طالت أطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم المهنية في كل من المنستير والقيروان، مشددا على رفضه الأعمال العنيفة لما تمثله من مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطباء ومهنية الصحة وباستمرارية تقديم الخدمات الصحية وبحق المواطن في علاج داخل فضاءات آمنة. وزارة التربية تعلن السبت عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم الأحد 5 من جوليا على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس مدفوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن نتائجه تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بأحد المدارس الإعدادية النموذجية. في أخبار العالم، هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الجيش الاحتلال أحال إلى رئيس الأركان المقترحات بشأن الانسحاب من منطقتين بموجب الاتفاق مع لبنان تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمين المصغر الكابينتا. السلطات في فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوجة الذي ضرب البلاد في 24 من جوان الماضي إلى 2954 قتيلا. وذكرت وزارة الإعلام الفنزويلية السبت أن عدد المصابين بلغ 16592 شخصا وأن نحو 16000 باتوا مشردين بلا مأوى، مشيرة في بيان إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6462 شخصا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.